اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لدغا. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من علم

خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، ومن الجوع فإنه بئس الضجير، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة، ومن الكسل والبخل والجبن، ومن الهرم، وأن أرد إلى أرذل العمر، ومن فتنة الدجال وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، يا الله يا أرحم الراحمين.

الاستغفار مرفأ اطمئنان وطوق نجاة وسفينة سلام وساحل أمن وأمان. من لجأ إليه وجد الهدوء والطمأنينة والسعادة والسكينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في برنامجكم اليومي أحكام الكتاب المبين، حيث نستعرض معكم جوانبا من دلالات آيات كتاب الله العظيمة فيما تقرر من مصلحة لكل إنسان يتفهم أبعادها ويدرك أسرارها ويقرر في قناعته وفهمه استيعابا لها ولأبعادها. نبدأ معكم باستعراض ما ورد من أحكام حول سورة الفاتحة، وهي أم الكتاب، وهي السبع المثاني، والآية الأولى منها هي بسم الله الرحمن الرحيم، وقد ورد فيها مسألتان. فأما المسألة الأولى فهي الاتفاق على أنها آية من كتاب الله تعالى في سورة النمل، وهو قول الله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، حيث لا خلاف بأنها آية تامة في سورة النمل، وأنها هناك بعض آية، وأن ابتداء الآية من قوله تعالى: إنه من سليمان. ومع ذلك فكونها ليست بآية تامة في سورة النمل لا يمنع أن تكون آية غيرها لوجود مثلها في القرآن. وإذا كان الاتفاق قد وقع على أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية في سورة النمل، فإن الاختلاف تمثل في كونها آية في أول كل سورة. فقال مالك وأبو حنيفة: ليست في أوائل السور بآية، وإنما هي استفتاح للسور. وقال الشافعي: هي آية في أول الفاتحة قولا واحدا. والاختلاف فيما إذا كانت آية في أول كل سورة أم لا، فإن هذا هو موطن خلاف. فأما القدر الذي يتعلق بالخلاف من قسم التوحيد والنظر في القرآن وطريق إثباته قرآنا، فوجه الخلاف في هذه المسألة مستوف في كتب الأصول. إن فائدة الخلاف في ذلك يتعلق بالأحكام، من أن قراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة عند ابن العربي وعند الشافعي، وذلك خلافا لأبي حنيفة حيث يقول إنها مستحبة فتدخل بسم الله الرحمن الرحيم في الوجوب عند من يراه أو في الاستحباب. ومما يستدل به عند من قال بأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن أنها موطن اختلاف، والقرآن لا اختلاف فيه، ذلك أن إنكار القرآن كفر يخرج به منكره من ملة الإسلام. فإن قيل بأنها أي بسم الله الرحمن الرحيم لو لم تكن قرآنا لكان مدخلها في القرآن كافرا، فإن الإجابة عن هذا التساؤل أيها المستمع الكريم يقرر أن الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية، ويمنع من تكفير من يعدها من القرآن، فإن الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص والإجماع في أبواب العقائد. فإن قيل فهل تجب قراءتها في الصلاة؟ فإن الإجابة تتمثل بالعدم، أي عدم وجوب ذلك، حيث إن أنس بن مالك رضي الله عنه روى أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

أبي بكر وعمر، فلم يكن أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قيل بأن الصحيح من حديث أنس أنهم كانوا يفتتحون بالصلاة بالحمد لله رب العالمين، وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى معناه أنهم كانوا لا يقرؤون شيئا قبل الفاتحة، قلنا بأن هذا لا يكون تأويلا، وأنه لا يليق بالشافعي لعظيم فقهه. وأنس وابن مغفل إنما قال هذا ردا على من يرى قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قيل بأنه قد روى جماعة قراءتها وقد تولى الدارقطني جميع ذلك في جزء صححه، قلنا بأن هذه الرواية لا تنكر، ولكن ما يترجح أن الأحاديث وإن كانت أقل فإنها أصح وبوجه عظيم، وهو المعقول في مسائل كثيرة من الشريعة، ذلك أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قد انقضت عليه العصور ومرت عليه الأزمنة من لدن زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان مالك، ولم يقرأ أحد قط فيه بسم الله الرحمن الرحيم اتباعا للسنة، بيد أن الأصحاب استحبوا قراءتها في النفل، وعليه تحمل الآثار الواردة في قراءتها. أما المسألة الثانية في بسم الله الرحمن الرحيم، وقد طال بنا المقال أيها المستمع الكريم في المسألة الأولى، فهي تتمثل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله تعالى: حمدني عبدي. ويقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله تعالى: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نعين. يقول الله تعالى: فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله تعالى: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. لقد تولى المولى عز وجل قسمة القرآن بينه وبين العبد بهذه الصفة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا دليل قوي، مع أنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وثبت عنه أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا، ويعني أنها ليست بتامة وناقصة. أما الآية الثانية أيها المستمعون الكرام، فهي قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، حيث إن الباري عز وجل قد حمد نفسه وافتتح بحمده كتابه، ولم يأذن في ذلك لأحد من خلقه، بل نهاهم في محكم كتابه، فقال جل من قائل: فلا تزكوا أنفسكم، كما منع المولى عز وجل بعض الناس من أن يسمع مدح البعض له أو يركن إليه، وأمرهم برد ذلك، وقال: أحثوا في وجوه المداحين التراب. وكان في مدح الله لنفسه وحمده له وجوها منها ثلاث، فأما الأولى فهو أنه جل وعلا علمنا كيف نحمده وكلفنا بحمده والثناء عليه،
إذ لم يكن لنا سبيل إليه إلا به. وأما الثانية فهو أنه قال بعض الناس في معناه: قولوا الحمد لله فيكون

فائدة ذلك التكليف لنا، فيكون فائدة ذلك التكليف لنا، وعلى ذلك تخرج قراءة من نصب الدال في الشاذ، أي قال الحمد ولم يقل الحمد. وأما الثالث فهو أن مدح النفس إنما نهي عنها لما يدخل عليها من العجب بها والتكثر على الخلق من أجلها، فاقتضى ذلك الاختصاص بمن يلحقه التغير ولا يجوز منه التكثر، ووجب ذلك للخالق جل في علاه لأنه وحده المستحق للحمد لجلال نعمه وآلائه. وهذا هو الجواب الصحيح والفائدة المقصودة من حمد الله جل وعلا. وأما الآية الثالثة من هذه السورة المباركة فهي قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذه الآية مسألتان، فأما الأولى فهي ما سبق في الحديث القدسي مما قرره المولى عز وجل من أن هذه الآية بينه وبين عبده، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا أنه قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنزلت عليك سبعا، ثلاثا لي وثلاثا لك وواحدة بيني وبينك، فأما الثلاث التي لي فهي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأما الثلاث التي لك فهي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأما الواحدة التي بيني وبينك فهي إياك نعبد وإياك نستعين، وهي تعني من العبد العبادة ومن الله سبحانه العون. أما المسألة الثانية في هذه الآية التي هي بين الله جل وعلا وبين عبده فالقول فيها مستفيض، نعرج عليه بالقول في لقاء آخر يجمعنا بكم أيها المستمعون الكرام لنأنس بكتاب الله تعالى ونكتشف معا أسراره وأحكامه لننال بذلك عظيم الأجر والمثوبة من عند الله الكريم المتعال. وعند هذا المحور نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين الذي نسأل الله أن يجعلنا له من المتبعين ولدلالاته من المتفقهين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وعلى أمل اللقاء بكم في الغد بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبيت.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.

هم اجبر كسرهم اللهم داوي ضعفهم اللهم ارفع درجاتهم وكفر عنهم سيئاتهم اللهم اجعل ما أصابهم رفعة لهم في درجاتهم وتكفيرا في سيئاتهم اللهم ارزقهم الصبر والسلوان اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية.

اللهم إلى من تكلهم، اللهم لا غنى لهم عن رحماتك، فإلى من تكلهم، اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك يا رحمة.

اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك، يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصة يوسف، هذه القصة العجيبة التي تناولها القرآن الكريم من أولها إلى آخرها في سورة واحدة، أحداث كثيرة، اختبارات، ابتلاءات، دروس، عبر من خلال نزول هذه القصة في كتابنا كتاب الله تعالى الذي نزل على قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يتحدث القرآن الكريم

وهو يذكر كيف أن الملك وصل إليه الخبر من يوسف أنه لابد أن يسأل النسوة اللاتي قطعن أيديهن، وإذا بالملك يحاول أن يعرف فحوى هذه القصة، وفحواها وحقيقتها لا تكون إلا من خلال أصحاب الفعل الحقيقي وهن النسوة. فجمع الملك النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة العزيز ومعهن هذه المرأة أي امرأة العزيز، فقال مخاطبا لهن كلهن وهو يريد امرأة وزيره وهو العزيز، قال الملك للنسوة اللاتي قطعن أيديهن: ما شأنكن وما هو الخبر إذ راودتن يوسف عن نفسه يوم الضيافة؟ فما كان منهن إلا أنهن قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء، أي قالت النسوة جوابا للملك: حاش لله أن يكون يوسف متهما، والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك قالت امرأة العزيز امرأة الوزير التي راودت يوسف عن نفسه، قالت: الآن حصحص الحق، أي الآن تبين الحق وظهر وبرز، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، أي إنه لمن الصادقين في قوله حينما قال: هي راودتني عن نفسي. في ذلك القول كان يوسف صادقا، وهنا جاء الاعتراف من امرأة العزيز، وقد عللت هذا الاعتراف امرأة العزيز وبررت هذا الاعتراف على نفسها، وقد تحدث القرآن الكريم عن تعليل هذا الاعتراف بقول مولانا حكاية عن تلك المرأة قال: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. تقول امرأة العزيز: إنما اعترفت بهذا أمام الملك وأمام النسوة، اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمر ولا وقع المحذور الأكبر، أي لم يحصل شيء، وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع، فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة، أي ليعلم الزوج ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي ليعلم زوجها أنها لم تخنه بالغيب ولم يقع الأمر المحذور منه، أي لم تقع الفاحشة، فلهذا اعترفت فقالت: اعترفت ليعلم أني بريئة، واعترفت بهذا ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال الغيبة، وجئت بالصحيح والصدق فيما سئلت عنه، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا يرضاه ولا يسدده، ولست أبرئ نفسي في هذا الأمر. وما أبرئ نفسي؟ تقول المرأة: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فإن النفس تتحدث وتتمنى، ولهذا راودته، أو تعني: إنما أبرئ نفسي من الخيانة، فإني قد خنته عندما اتهمت يوسف بما اتهمته به وأودعته في السجن. فهذه هي خيانتها مع يوسف، وليست الخيانة في قضية الفاحشة، تريد الاعتذار من يوسف مما كان منها، والاعتذار من زوجها، والاعتذار من الناس، بأن كل نفس تأمر بالسوء إلا نفسا رحمها الله بالعصمة كنفس يوسف إن ربي غفور رحيم. عندما سمع الملك هذه القصة العجيبة، نسوان يتآمرون على يوسف ويودعونه السجن، بقي في السجن بضع سنين، وهي امرأة الوزير امرأة العزيز، الملك ما يعرف، وصل الخبر، ماذا يتصرف؟ أكيد أن الملك وهو عاقل لابد أن يتصرف تصرفا عاقلا، فقال مولانا وهو يتحدث عن تصرف هذا الملك قائلا: وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه

0: قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يخبر المولى جل شأنه عن الملك حينما ثبتت له براءة يوسف مما نسب إليه: ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله من خاصتي ومن أهل مشورتي. فلما خاطبه الملك وعرفه ورأى فضله وبراعته وعلم ما هو عليه من خلق وكمال، قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين، إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة. فقال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض، أي ولني خزائن أرضك، يعني جميع الغلات لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها. فيتصرف يوسف على الوجه الأرشد والأصلح. ثم بين يوسف عليه السلام اقتداره على ذلك، فقال للملك: إني حفيظ عليم، أي أمين أحفظ ما أؤتمن عليه، عالم بوجوه التصرف فيه. يعني يوسف عندما قال الملك اجعلني على خزائن الأرض، لأن يوسف عرف قصة الرؤيا التي رآها الملك، وأنه سيأتي على الناس سنوات عجاف وقحط وسيبتلى الناس، وبالتالي لا بد من شخص يحاول أن يدير أمور الاقتصاد لذلك البلد بكل فطنة وبكل وعي حتى يخلص ذلك البلد من الهاوية الاقتصادية ومن الجوع والضنك الذي يعيشه الناس في تلك السنوات العجاف. يقول مولانا جل شأنه: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. والمعنى والله أعلم: وكذلك مكنا ليوسف في أرض مصر، ينزل منها حيث يشاء ويتصرف فيها كيف يشاء. وذلك أنه عليه السلام لما ولاه الملك، ولاه النظر على خزائن مصر، تجول فيها وطاف في مدنها وقراها، والأمر هو أمر يوسف، والإشارة إشارة يوسف، فهو المطاع وهو السيد في تلك الديار. وهذا كله هو عناية من الله تعالى، وهو رحمة ليوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك أردف مولانا القول بقوله: نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، أي نصيب برحمتنا الذين أحسنوا عملا. فما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته، وعلى صبره على الحبس بسبب امرأة العزيز، فلهذا أعقبه ربنا سبحانه بالعاقبة الحميدة: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، أي وثوابها خير من ثواب الدنيا للمؤمنين المتقين. فما ادخره الله تعالى لنبيه يوسف عليه السلام في الدار الآخرة أعظم وأكمل وأكثر وأجل مما خوله من هذا التصرف والنفوذ في الدنيا، لأن المطلب الأعلى هو ثواب الآخرة، وأن ما يدخر عند الله سبحانه وتعالى هو الخير وهو الباقي. فما ادخره الله تعالى للمؤمنين المتقين أمثال يوسف أعظم مما يخولونه به في الدنيا من التمكين في الأرض والجاه والثروة والملك. ومرت الأيام وإذا ببداية القصة التي تتحدث عن اجتماعه بإخوته وماذا فعلوا به تأتي إلينا من جديد، والذي سنتناوله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم أنت الخلاق العظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني وأخبرني وارفعني واهدني ولا تضلني وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
3: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا

لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 واحدة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

مع وجود الشر فهناك الخير، ورغم الحزن هناك الفرح، ورغم الفشل هناك النجاح، ورغم وجود المشاكل دائما هناك حلول، ورغم قسوة الواقع أحيانا

0: تظل هناك زهرة أمل تمنحنا عبق جميل لنعيش وننجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

بين أن ينظر الإنسان إلى الماضي وبين أن يسير إلى الأمام محدقاً في المستقبل فارق كبير. الإنسان الناجح في الحياة هو الذي يقف فوق ركام الماضي ويتابع طريقه من غير أن يسمح للأسف على الماضي أن يعيق سيره نحو أهداف جديدة. وإذا كان للمستقبل من قيمة كبيرة فقيمته كامنة في أنه هو الذي يمنحنا الرقي والتقدم.

بعض الناس يحمل آلامه بشجاعة ويسير في طريقه صامتا، لأنه يعرف أن الشكوى لا تجدي، وأن كبار النفوس هم أولئك الذين يحتضنون أقدارهم ويحاولون أن يخضعوها لمشيئتهم ويتحكموا بها بدل الإعلان عنها والوقوف عندها.

اعزف على قيثارك أيها الموسيقي، واسمعني النغم الشجي. كم هي قاحلة حياتنا بعيدا عن ارتعاش أوتارك وأنغامك التي تستدعى

لكي كل الحنان المتواري والفرح التائه. اعزف على أوتارك وأطلق الأنغام رسائل محبة توقظ النفوس من رقادها الحزين.

كثيرا ما نسمع كلمة تجدد ترد على ألسان الشعراء والكتاب والفنانين. إن التوق إلى التجديد عظيم جدا، فالحياة تستمر بالتوالد وإعادة الإبداع، لكن الطموح لا يتوقف عند هذا الحد، بل يهتم بكل مواصفات التجديد بتقريبها من الإبداع، من تجاوز الماضي وكل ما هو مألوف وعادي إلى المستقبل وكل ما يبعث الجديد في حياتنا.

سئل حكيم عن سر السعادة في الحياة فأجاب: أينما ذهب الإنسان فليذهب بكل قلبه، وإن الخطأ الأكبر في فقدان السعادة أن تكون للإنسان أخطاء لا يحاول إصلاحها.

كتبت بالحب والشمس وفرح الناس. كتبت اسمك يا وطني في قلبي، ورحت تنمو في ذاتي أجمل من ديوان شعر، وأنا أتغلغل في سطورك أقرأك قصيدة قصيدة ونهرا فنهرا. وأشعر أنني أقرأ الناس فيك وأقرأك في عيون الناس.

يزداد الإنسان غنى مع كل عمل يقوم به في حياته اليومية، والحياة غنية بما فيه الكفاية، لأن تمنح كل إنسان عطاء جديدا ومعرفة جديدة، والمهم أن يقبل الإنسان على الحياة لتقبل الحياة عليه.

إن المقياس الحقيقي للوجود الإنساني في العالم هو كيف نؤدي أعمالنا ولمن نحن نؤديها. وإذا اكتشفنا أن تأدية الأعمال تكون بالمحبة ومن أجل الإنسان والوطن، يكون وجودنا الإنساني عميقاً ومتأصلاً في العالم والحياة.

0: الأمل هو النافذة الصغيرة اللي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح لك آفاق رحبة في الحياة. تذكر دائماً أن الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: القوانين الخمس التي ستغير مجرى حياتك.
2: قانون الحب، أنت تحب نفسك، وفي اليوم اللي توقف أحدهم عن حبك ما راح يقلل ذلك حبك لنفسك. قانون الثقة، أنت واثق بنفسك، وفي اليوم اللي توقف أحدهم عن الثقة فيك لن يقلل هالشيء ثقتك بنفسك. قانون وجهة النظر، لا تعيش حياتك حسب آراء الناس أو اهتماماتهم. لما تتغير وجهة نظر أحدهم في شخصك، هالشيء لن يغير وجهة نظرك بنفسك. قانون القيمة، قيمة نفسك ليست بحجم منزلك أو نوع سيارتك أو حجم المكتب اللي تعمل فيه. قيمتك الحقيقية هي ذاتك أنت.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تكريما لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أقام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة مأدبة غداء بمناسبة الزيارة التي يقوم بها جلالته لمصر الشقيقة. حضرها الوفد المرافق لجلالة الملك المعظم وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة المصرية. وخلال المأدبة تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مع أخيه فخامة الرئيس المصري الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عما يجمع البلدين الشقيقين من أواصر تاريخية متينة وعلاقات أخوية راسخة وحرص متبادل على مواصلة تعزيزها وترسيخها بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما الشقيقين. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله أن الكلمة الوطنية المسؤولة تمثل قوة وثباتا في مواجهة التحديات بما تطلع به من دور في نقل الحقائق وتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الثقة بالمصادر الوطنية وصون الوطن ومقدراته.
2: وأشار سموه إلى أن الصحافة البحرينية شريك أصيل في مسيرة البناء والتطوير، وأن ما تزخر به مملكة البحرين من كفاءة صحفية وطنية متميزة تواصل ضمن فريق البحرين الإسهام في ترسيخ مكانة المملكة وتعزيز مكتسباتها التنموية بإسهامات متميزة في مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وتفضل صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله برعاية حفل جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في دورتها العاشرة بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة كبار المسؤولين ونخبة من الصحفيين والإعلاميين من داخل المملكة وخارجها، حيث أكد سموه أن

0: جائزة منذ إطلاقها أسهمت في ترسيخ ثقافة التميز والإبداع وإبراز الطاقات والكفاءات الإعلامية الوطنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بما يعزز مكانة الصحافة البحرينية وريادتها. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن ما تحققه الكوادر الوطنية من إنجازات في مختلف الميادين يعكس ما تمتلكه من كفاءة واقتدار وما تتحلى به من روح المبادرة والمسؤولية والإخلاص بما يجعلها شريكاً أساسياً في دعم مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
1: وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تواصل نهجها الراسخ في الاستثمار في الإنسان انطلاقاً من إيمانها بأن رأس المال البشري هو الثروة الأغلى وأن تنمية الكفاءات الوطنية وتمكينها يدعم مسيرة التنمية ويعزز تنافسية المملكة على كافة الأصعدة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء الدفعة 11 من منتسبي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث أشاد سموه بالجهود الطيبة التي بذلها منتسبو الدفعة 11 من البرنامج، مؤكدا سموه أن الكوادر الوطنية تحظى بثقة كبيرة لما أثبتته من كفاءة وتميز، فهي بما تمتلكه من وعي وإبداع وإصرار تمثل القوة الدافعة نحو رسم ملامح المستقبل ومواصلة البناء على ما تحقق من مكتسبات وطنية، مشيرا سموه إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة تطوير كوادرها الوطنية وتهيئة البيئة الداعمة لنموها من خلال توفير المبادرات والبرامج النوعية التي تفتح أمامهم آفاقا أوسع للفرص في كافة المجالات. شاركت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب في جلسة حديث التي أقيمت في مدينة شباب 2030 تحت عنوان تجارب شبابية ملهمة في الذكاء الاصطناعي.
0: وبهذه المناسبة أكدت وزيرة شؤون الشباب أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أبرز الممكنات التي يمكن للشباب توظيفها في ابتكار الحلول وصناعة الفرص، مشيرة إلى أهمية مواكبة التحولات التقنية المتسارعة والاستثمار في قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الرقمية بما يعزز جاهزيتهم للمستقبل ويدعم إسهاماتهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مشيدة بما يقدمه الشباب البحريني من تجارب وأفكار مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن تمكين الشباب من أدوات التكنولوجيا الحديثة يعزز قدرتهم على التفكير الإبداعي وتحويل المعرفة إلى تطبيقات ومشاريع ذات أثر بما يواكب احتياجات سوق العمل ويدعم تنافسيتهم.
1: كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن مواصلة جهودها في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق في إطار مساعيها لتعزيز استقرار الأسواق وضمان التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والاشتراطات وحماية حقوق المستهلكين.
0: وأظهرت أحدث إحصائية نشرتها الوزارة تنفيذ آلاف الزيارات التفتيشية ورصد عدد من المخالفات إلى جانب تعزيز الشراكة المجتمعية في دعم الأعمال الرقابية بما يسهم في ترسيخ بيئة تجارية عادلة وآمنة. في إطار توسعة شبكتها الدولية وتعزيز الروابط بين مملكة البحرين ومملكة ماليزيا، أعلنت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين فتح باب الحجوزات لرحلاتها المباشرة بين مطار البحرين الدولي ومطار كوالالمبور الدولي، وذلك بدءا من 29 من سبتمبر القادم.
1: يأتي ذلك تلبية للطلب المتزايد على السفر المصاحب لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2026، حيث ستشغل طيران الخليج جدولا معززا للرحلات إلى كوالالمبور خلال الفترة التي تسبق عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالسباق، بما يوفر سعة إضافية ومرونة أكبر للجماهير والمسافرين الراقبين في حضور هذا الحدث. وبعد انتهاء فترة السباق ستستمر الخدمة ضمن شبكة وجهات طيران الخليج الدائمة وفق جدول رحلات منتظم يدعم الربط الجوي بين مملكة البحرين ومملكة ماليزيا على مدار العام.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

0: معلومة علشانك.
1: كلنا عارفين فوائد الشمس وأضرارها، خصوصاً في فترة الصيف، وعلشان ناخذ أكبر قدر من الفائدة ينصح بالتعرض لأشعة الشمس خلال الفترة من وقت الشروق حتى الساعة 8 الصبح، وفي فترة الغروب من بعد العصرية. أما في الفترة اللي تكون فيها الأشعة قوية بين الساعة 10 الصبح وحتى 4 المساء، من الضروري جداً تجنب التعرض لها بشكل مباشر ووضع واقي الشمس.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض،
1: ويرتفع الغناء
0: ويعلو النداء مع
1: همسات الصباح.

عندما التقيت بحبيبتي في حديقة الزهر والورد مشدودة إلى الأناشيد، دعوتها إلى لقاء آخر عند الفجر. قلت لها: هذه الأرض فارغة رغم الزهر والعبق والطيب والعبير، هذه الأرض مجحفة، فتعالي إلي وردة الرمل عند الشاطئ الأسمر الجميل، نسمو في مطلع النهار وعند اعتدار القمر.

الشعر هناك يطيب يا حبيبتي، والنظم يحلو، ويرتفع الصوت في هزيم الريح فلا يزعج أحدا ولا يسقط مثل صوتك المغني أحدا.

أسير معك وأمشي معك إلى حيث تريد، ولو كان في آخر الشفق الممتد مع احمرار الشمس ومع اصفرار خيوطها المذهبة. أسير معك إلى الفضاء الرحب حيث لا هجير ولا رجفة القصب من ريح عاتيه.

أسير معك لأريك أن لا شجر غير الشجر المعشش في كياني وبسمتي يعيش في هذه البيد المسمرة بلون احتراق الشمس.

أيها الطائر الصادح في كل إبكار، أسير معك فاذهب بي إلى شمس الأحلام البطيئة الجميلة، وخذني هواء نقيا لرحلتك المستحيلة.

الآن أدرك أنني بحاجة إليك، بحاجة لمن يحيا معي الألم والفرح. الآن أدرك أنني صرت سفيرتك إلى الشواطئ التي تستقل المراكب البحرية بوجوه لم تمت أبدا. الآن أدرك أن صمتك الذي كان يحيرني أصبح يتسلل إلى داخلي مثل عروس البحر في حفل زفاف اللؤلؤ الأبيض.

والآن أدرك أن احتراقي بين مقلتيك يصيرني قلبك الخافق في صدرك النابض بالحب والحنين والحياه.

وأدرك أنني على راحتيك، عصفورة تتعلم فن الرقص على أشرطة الهاتف بين قرية وقرية. الآن أدرك تماما أنك الشمس التي لا تغيب عن خاطري.

حين تمشين في كل طريق أتبع خطاك بالكلمات، ولا أدع على دفتر غزلي نقطة إلا من أحمر شفتيك من دون تكلف. وفي هذا الصباح ستمشين على الشارع الطويل، وسأوقظ كلمات الكتاب لتتبعك من مكان إلى مكان. سأوقظ البرد والبرق والريح التي لم تنفض بعد عن دفتري، سأوقظها جميعا لتتلو لك سر القصائد المكتوبة.

هذه الشرايين في داخلي لم يجري في قنواتها دم إلا دم حبك لي حتى الآن، وهذه الشمس البيضاء لا تكمل من دونك فرحة الحقول ما لم تكوني أنت أول. إذا اكتملت بها يكتمل البحر والشعر والقصائد والشمس، فيكفي أن تشيري من أجلها إلى العناقيد.

يشهد علي حبي أني لك، وروحي الطاهرة التي التقت بك بالأمس عند منتصف مسافة الطريق. كانت اللحظة تلك عرس غادة الصنوبر وكوز البلح المقطوف طازجا من عند النخيل. والصنوبر والبلح من أجلك جئت بهم، وسأقدمهم هدية لك فلا تمتنع.

قد لا يكون في حقول القمح والسهول النضرة الآن سنابل وقمح، وقد لا تكون هناك ابتسامة للغيمة الممزقة في كبد السماء، لكن قد يكون هناك للقصيدة ساحرة تغني.

غنيت قطرة النبع والندى، وأورقت كغادة في خريف العمر، وأنت الغادة التي أقصد من أجلها ورود الماء لتصبح شتاء يروي ظمأ العاشقين. أنت سحر ويمامة تغني للنخيل والقطن وأثواب الصوف، وأنت الماء حيث لا تستطيع بحيرة أن تدعي أن بإمكانها أن تحتوي. أنت القدر الوحيد للقصائد، عندما تغني قامة ساحرة فارعة الطول أيتها الحبيبة.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: إلى كل امرأة
0: خطأي وتعلمي، ومن لا يقبل فيك مخطئة لن يقبلك أبداً. رح يتألم قلبك مرة ومرتين، المهم إنك تبقين قادرة على الحب. لا تتزوجين رجل ما يحب عقلك. لا يمكن إنك تتحررين وأنت غير مستقلة مادياً. اللي يصرف عليك يحكمك بقوانينه. الرضا جيد بكل شيء إلا بالمعرفة، وخاصة للمرأة إذا حبت أنها تكون مميزة. استقبلي المديح لجمالك بفرح، المديح لعقلك بفخر، واختاري اللي يقدر الاثنين مع بعض. الفراغ عدوك الأول، اكسيه بالحركة. العلم والثقافة لا يعني المدرسة ولا الجامعة فقط، دائماً في أمور يمكن نتعلمها من أبسط الأشياء. لا تحطي نفسك في إطار، كوني فقط أنتي مثل ما أنتي. لا تخافين الرفض، من يرفضك بصدق أفضل ممن يقبل فيك وهو كذاب. ساعدي الرجل ليكون رجل بأنش تحترمين ضعفه. الرجولة ثمينة مثلها مثل الأنوثة. تذكري أن أول صفات الرجولة هي الشهامة. الحياة ليست غابة إذا كنت مسلحة بقلب محب وعقل منفتح ويد منتجة. أنوثتك لا تعني أن تكوني ضعيفة. خلي عندك دائماً مشروع جديد تبدئين فيه. الحياة تبدأ بعد الزواج وتبدأ بعد الطلاق. ما دمت تتنفسين يعني هناك دائماً بداية لكل شيء. لا تقولين أنا انتهيت. صادق الصادقين وليس المميزين، فكل صادق مميز، ولكن ليس كل مميز صادق. لا تسمعي للنميمة ولا تشاركين فيها. النميمة الصغيرة بداية قطيعة كبيرة. كوني منتجة الفكر، جذابة في الحضور، مفتقدة بالغياب، راقية الكلمة، كلها من سحر الأنوثة. في الحياة الزوجية يجب أن يكون شريك الحياة متساوي الخطوات معاك في نجاحاته وفي حياته وفي تطوره، وخلك دائماً مع من يبذل الجهد عشان يلحقك إذا تقدمتي عنه.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة. نعم الله في حياتنا كثيرة، ولو فكرنا في وجودها والنفع اللي تقدمه لنا بنشوف أن منافعها لا تعد ولا تحصى. ومن هذه النعم هي نعمة النباتات بكل أنواعها وبكل الفوائد اللي تقدمها للإنسان والأرض،
3: وتصنف النباتات كثالث الكائنات الحية بعد الإنسان والحيوان، وفي عملية تنفسها تأخذ ثاني أكسيد الكربون من حولها وتنشر الأكسجين، وهذه أول وأبرز فوائد النباتات للأرض.
2: وفي عملية نموها تحتاج عوامل مختلفة، منها الحرارة والماء والتربة والضوء، وتختلف حسب كل نبتة وحسب البيئة اللي تزرع فيها. والنباتات لها العديد من الأشكال كالأشجار والأعشاب والحشائش والشجيرات والأزهار، واللي يميزها جميعها أنها تصنع غذائها بنفسها من غير الاعتماد على مصدر خارجي بشكل أساسي.
3: تعود زراعة النباتات مع بداية البشرية، ويعتقد العلماء والمؤرخون أن الزراعة ابتدت منذ أن اكتشف الإنسان أن بذور بعض النباتات البرية اللي كانوا يأكلونها يمكن انباتها بزرعها في التربة في أوقات معينة.
2: ولاحقا عرف المصريون القدماء كأوائل المجموعات اللي مارست الزراعة على نطاق واسع، واستخدموا تقنيات مختلفة تسهل عليهم طرق الري، مما وفر عليهم المحاصيل الأساسية للحياة مثل الحبوب والقمح والشعير وغيرها.
3: وكانت مصر القديمة منظمة جدا في المجال الزراعي، وكانت تمر بعدد من المراحل، أولها عملية الحرث، وبعدها بذر البذور، ومن ثم الحصاد، وآخر شيء التخزين.
2: هذا الاهتمام في الزراعة والدقة وفر على الكثيرين في ذاك الوقت العمل وقوت يومهم، وطوروا من العلوم الزراعية واهتموا بالنبات بشكل كبير.
3: وفي يومنا هذا الاهتمام في النباتات والزراعة أخذ حيز من اهتمام العلماء والرواد في المجال البيئي، وأصبح الاهتمام بها واجب على كل إنسان تجاه الأرض. وحدد العلماء في الصحة النفسية الأثر الكبير اللي تدخله النباتات على صحة الإنسان النفسية، بدءاً من تناول الفواكه والخضار اللي لها فوائد كثيرة وتمثل

0: بمختلف الفيتامينات والمعادن اللي نحتاجها بشكل يومي، إلى البهجة والسرور اللي تدخله على من يقوم بعملية الزراعة والاهتمام بها.
1: وتعتبر المسطحات الخضراء أو أماكن تواجد النباتات فسحة للبشر للاسترخاء والتركيز والتواصل مع الطبيعة والآخرين. وأظهرت العديد من الدراسات أن تواجدك قرب النباتات بشكل يومي يعزز من مشاعرك ويقلل من انفعالاتك ويضبطها، والأثر يمتد إلى تحسين المزاج بشكل عام والسعادة والتفاؤل.
0: النباتات بكل أنواعها هي نعمة من نعم الله علينا، وتواجدها حولنا له أثر كبير علينا. يمكن لأن تعودنا على وجودها قمنا ما نركز في تفاصيلها، ولكن اليوم بنوقف وقفة مع النباتات وبنلاحظ الأثر الكبير عليها في حياتنا من ناحية الغذاء والصحة.
1: ولو ما كنت من اللي يمارسون هواية الزراعة، أعتقد هي الوقت اللي تبتدي تتواصل فيه مع الطبيعة والنباتات، وخلال فترة قصيرة مع نمو النبات بتلاحظ الفرق. نعم من حولنا، مع مريم الصايغ، ناصر جبر، وفاطمة قنبر.
2: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

كل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح هوية.
1: الثقافة هي هوية كل شعب وكل بلد. أولتها البحرين اهتمام كبير فاق كل التوقعات من خلال إنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار اللي كفلت لها الحكومة الاحترام والتقدير إيماناً منها بأهمية الثقافة وأصالة التراث. وفي عام 2012 كانت البحرين عاصمة الثقافة العربية. بالإضافة إلى ذلك تتميز البحرين بإنتاجها الثقافي البالغ 1750 كتاب ورسالة علمية وأدبية وفكرية وسياسية في الفترة بين العام 2000 إلى 2010، وهو ما يفوق ما تم إصداره في المئة عام السابقة من سنة 1900 إلى سنة 1999 والبالغ 1502 من الكتب، لتأتي البحرين في مقدمة البلدان العربية في هذا المجال قياساً إلى عدد السكان.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. من نوادر البخلاء إن قال بعضهم لبخيل: لم لا تدعوني يوما؟ قال: لأنك جيد المضغ سريع البلع، إذا أكلت لقمة هيأت أخرى. قال: فتريد مني إذا أكلت لقمة أن أصلي ركعتين ثم أعود إلى الثانية؟ قال أحد التابعين: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن تحصى، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. قيل في الإحسان: بالإحسان تملك القلوب، الدنيا ظل الغمام وحلم المنام، والاستغفار يزيد الرزق.
0: ما خط القلم.
2: قالوا في الأمثال: المطبخ الصغير يبني بيتا كبيرا، الصيت الحسن عقد من اللؤلؤ، الحجر المصقول لا يبقى على الأرض، من يخشى البلل لا يصطاد السمك، فاقد الشرف أسوأ من الرجل الميت، ولا يأخذ الإنسان معه إلا الجميل الذي صنعه.
1: ما خط القلم.
2: اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك من

0: عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. هل أنت شخص حقيقي أم لا؟ الإنسان لا يكون شخص حقيقي إذا تصرف تصرفات مصدرها الشعور بالخجل أو النقص أو برمجيات تربوية خاطئة لا تعبر عن ذات الحقيقية ولا مشاعر الحقيقية. فمثلا لما تلبس ماركات عالمية مقلدة تصبح شخص غير حقيقي. عندما تدعي المرض بداعي استعطاف الآخرين فأنت شخص غير حقيقي. عندما تجامل في كلماتك ومشاعرك وأفعالك دائما تجاه الآخرين فأنت شخص غير حقيقي. إذن شلون ممكن نكون أشخاص حقيقيين؟ أولاً الاعتراف. إذا كنت شخص تقوم بهذه الأفعال اللي ذكرناها فعليك أولاً أن تعترف بها، لأن الاعتراف يختصر نصف الطريق لحل جميع المشاكل. ثانياً لا تدخل في المناقشات التي تبرر من خلالها أفكارك ومشاعرك الحقيقية، فقط كن على حقيقتك وافعل ما يشعرك بأنك شخص حقيقي جهراً وليس سراً، لأن بذلك تكون شخص فعلا حقيقي أمام الآخرين. ثالثا نجرب البدء في أفعال أو أقوال أو مشاعر أو أساليب تعبر عن حقيقتنا تكون بسيطة في البداية، نقيس من خلالها ردة الفعل ونتدرج لغاية ما نقدر نحن نقوم بجميع الأفعال اللي ممكن تعبر عن حقيقتنا. رابعا اسأل نفسك شنو راح يصير لو كنت شخص حقيقي، ويمكن فعلا ما راح يصير شيء، كلها تبقى مخاوف وأوهام لا أكثر. خامسا طبق هالتمرين، اكتب الأشياء اللي تعتقد أنك من خلالها شخص غير حقيقي وجزئها. مثلا ما هي المشاعر اللي أقدمها للآخرين وأشعر من خلالها أن أنا شخص غير حقيقي؟ ثانيا ما هي الأفعال اللي أقوم فيها وأشعر فيها أني شخص غير حقيقي؟ ما هي الأفكار، ما هي الكلمات اللي أنطق فيها وأكون شخص غير حقيقي؟ استشعر أنك لا تريد أن تكسب الآخرين من خلال هذه الأشياء اللي ذكرتها، لأنك باختصار راح تكون شخص غير حقيقي بالنسبة لهم. طبقها وراح تكتشف الفرق الكبير اللي راح يحدث في حياتك. واستمع أيضا للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.

مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في أول لقاء مع هذا البرنامج الذي نستعرض فيه نماذج من تراث هذه الأرض الخيرة، ونقضي دقائق مع شعرائها ورواتها وصور شعبية وفنية مختارة من هذا التراث، فأرجو أن تنال أعجابكم.

الشاعر يوسف بن فلاح كما اشتهر، ولكن اسمه الكامل يوسف بن حسن بن محمد بن فلاح، أديب وشاعر كان له دور بارز ودور مرموق. أورد ذكره مؤلف التحف النبهانية في تاريخ البحرين عند كلامه عن الشيخ خليفة بن سلمان بن عيسى الخليفة، فقال عنه: أما حاجبه فهو يوسف بن حسن بن فلاح ذو الآداب الحميدة. وهذه إطراء سجله له التاريخ، وسيظل وهو وسام فخر لهذا الشاعر الذي لم تقدر له الأيام أن يعمر، فقد توفي وهو في حوالي 40 من عمره أو طاف 40 شوي. نظم الشعر النبطي وكان مشهور بتأريخ الأحداث، فأي حدث يصير في البحرين كان ينظم له تأريخ بالطريقة الأبجدية، وكذلك أي بناء مشهور أو معروف لحاكم أو لشخصية معروفة يطلب منه أن يؤرخ ذلك البناء، فيكتب له بيت أو بيتين تضمين لذلك المحل أو لذلك الحدث. علاوة على ذلك كان يوسف بن فلاح مشهور بجودة الخط. اطلعت على مخطوط مجموع أشعار بخط الشاعر، والحقيقة أن خطه جميل، كما أنه له مخطوط يضم فيه مجموعة من أشعاره في الفترة من عام 26 هجري إلى عام 28، مجموعة صغيرة من القصائد ولكن تشهد بجمال خطه وتسجل له بعض ما فقد من أشعاره. أجاد في فنون الشعر ونظم بالفصحى كما يقال، ولكن لم أعثر على دليل، ونظم بالنبط ونظم الموال وأرخ للحوادث كما ذكرنا. توفي عام 1342 هجري في السنة اللي يسمونها سنة الرحمة. أما القصيدة اللي نعرض لها هذه الليلة فهي قصيدة نظمها عام 1327 هجري، يتشوق إلى بعض أصحابه الذين سافروا إلى الغوص، ويستهلها بالغزل كعادة الشعراء في الماضين سواء بالفصحى أو بالنبطي. فيقول يوسف بن حسن بن فلاح: بين الزمان بين الزمان ومي جسمي غدا ميت، متعللا ما بين وقته والفراق، كن لا أهلي لا رفاقه ولا بيت، متدروش لابس جلابيب مشتاق. كن لا أهلي لا رفاقه ولا بيت، متدروش لابس جلابيب مشتاق، شفجن لعل أظفر بما به تمنيت، واطفي حرارة خاطر بالفكر ضاق، مع ناظر مبلذ نومه تهنيت، ولذ لي مبطيف يسخون لرفاق. مع ناظر مبلذ نومه تهنيت، ولذ لي مبطيف يسخون لرفاق، يا لايمي في ترك مهواه وليت، ويحك تلوم مولع للهوى ضاق، هم الضواري هم الضواري بودهم لو تمعنيت، هم الضواري بودهم لو تمعنيت، ما لمتني وانا لما قلت مصداق، ما بالوجيه الغر عنهم تسليت، حشا ولا بخدودهن او بالاعناق، ما بالوجيه الغر عنهم تسليت، حاشا ولا بخدودهن او بالاعناق، كم يعترض لي بالحسن يرتعي هيت، ظبي المدن واغضي حذر شلف الاماق، ادري بان وصالهم يحيي الميت، ونصولهن تدمي بحشا كل مشفاق. كم يعترض لي بالحسن يرتعي هيت، ظبي المدن واغضي حذر شلف الاماق، ادري بان وصالهن يحيي الميت، ونصولهن تدمي بحشا كل مشفاق، وانا على سلطان نفسي توليت، ما طيعها في بعض ما بشفها لاق.

0: وانا على سلطان نفسي توليت، ما اطيعها في بعض ما بشفها لاق غير الغزل وتصفد القاف والبيت، مالي بقربة شادن بالحسن فاق، بالعجز انا عن مسلك الغي قريت، بالعجز انا عن مسلك الغي قريت، الرشد اولالي وبهطوع خلاق، لو بالمحارم والجهل فايده ريت، اهل المقارع في مقاصير واطباق، لو بالمحارم والجهل فايده ريت، اهل المقارع في مقاصير واطباق، يكفي بذا الدنيا الى طمعت يا شيت، باخوان في التقوى عزيزين الاخلاق، للسر صناديق ان ابديت واخفيت، مالها الى ردت الخبر وجه مغلاق، هذا طبع، هذا طبع للي جفوني وظليت من بعدهم لو نابل أصحاح معتاق، 90 أيام النوى حين عديت زادت على 90 من عظم الفراق، فلولا الوصل معلوم بالقول أمليت، ما كان عندي من سجلات وأوراق، والختم صلوا عد ما طاف بالبيت، ذا عيلة يطلب من إحسان رزاق، على النبي والآل ما قلت وبديت، بطفي حرارة خاطرا بالفكر ضاق.
1: نايم بالخميس العنبر يقول ريم من فطلس الشيه الحاش الفخر منكم، مثله سلا صار أبدا في النساء منكم، والله ما حد جفاكم والفخر منكم، بيض الرعابيب عقلي من جداهم وفر، ويا من بقلبي نوي شرخ المودة وفر، خلخال يا بيض نسا من جداكم وفر، والله ما حد جفاكم والفخر منكم.
2: الروح صوب لوده لم تزل ناجله، الروح صوب لوده لم تزل ناجلة، واشوف خيل الحبيب عنها ناجلة، من يوم شفت الضعون تشهلت ناجلة، القلب من زود حرة لو حديد دار، الصعب اللي توده ذاك الغيرك دار، واللي يبيلك يجي لو دون دارك دار، ابكي غبن وكام علتي ناجلة.
3: يا اهيف فصلوا ثوبك على قدراي، وبهواك تاه العقل ما ظل بي قدراي، إن قلت أنا أصبر فلا لي على الصبر قدراي، يا نور عيني على العاشق سهم لحظة، وأفديه بالروح ساعة والوصل لحظة، ودي أنا بعشرتك ما فارجك لحظة، لكني من عشرتك خايف على قدراي.
4: حب المولع تمكن في الفواد وساد، والحال مني نحل والدهر جوره ساد، كم من عظيم حكم في ذا الزمان وساد، دار الزمن به ودورات الزمن مره، تسقيك حلو العسل وتسقيك من مره، حكم ضميرك وغض الطرف لو مره، ما ينفعك غير خلك لو زمانك ساد. عبد الرحمن شاهين الضحك.
5: سهم من الشوق صوب مهجتي صابني، من حسن خلم بدء في طلعته صابني، يا صاح عرف ترى ما صابك مصابني، شخصك ترى راح في غب المهالك هوى، متنحر الراش في موي غبة هوى، وان كان ودك ومالك عن هواهم هوى، حاضر تقول الشقاء من حبهم صابني.
0: في الفترة الماضية أقام برنامج نسائم الرضان مسابقة شعرية كانت مفتوحة لجميع المستمعين، وفي هذا اللقاء نستضيف أحد أعضاء لجنة التحكيم، هو الأستاذ حسن كمال مدير إذاعة البحرين. نسأله في هذا اللقاء عن انطباعه عن المسابقة وعن رأيه في هموم الشعر النبطي. مساك الله بالخير أبو خالد.
6: مساك الله بالخير والنور.
0: في البداية نبغي نتكلم عن مسابقة نسايم الرضان، شلون كان الإقبال عليها وش رأيك في القصائد اللي وصلت مستواها والنتيجة اللي طلعت؟ يعني
6: حقيقة كانت فكرة جيدة، فكرة إقامة مسابقة لتحفيز الشباب وهواة الشعر النبطي على الكتابة في هذا الفن من الشعر العربي، فكانت الفكرة الحقيقة جيدة، ولذلك تسابق الشباب في إرسال العديد من الرسائل للبرنامج، وقدمت مجموعة كبيرة من البرامج من القصائد اللي لبت نداء المسابقة، واختيرت منها بعض القصائد الجيدة بالفعل.
7: مستوى الإقبال بالنسبة لشباب البحرين على المسابقة، هل تعتقد أن كان جيد؟
6: أيضا كان مستوى الشباب وإقبالهم جيد جدا، مع أن وصلت للبرنامج رسائل من جميع دول الخليج الشقيقة، ولكن أيضا عندنا هني ناس مهتمين بالشعر النبطي ومهتمين

0: حسن كمان تأثر بالمسابقة ونظم أبيات، لا هم للمشاركة في المسابقة ولكن للتعبير أو من دافع التأثر. بيت المسابقة الأول كان هم من تجدده الليالي ولا زاح، باني على جوف الضماير أطبوقي. نسمع ايش قال الأستاذ حسن كمال.
1: هم من تجدده الليالي ولا زاح، باني على جوف الضماير أطبوقي. متى تبددها التسالي والأفراح، تجري السعادة في عروق الخفوقي. أسجع سجيع الطير وأنوح ليناح وأون والنات الحزين المشوقي، على زمان الذي ريحني وراح ويا وليف مسعف لي رفوقي. يوم الصبالي في الدجنات مصباح نوره كما نجم السنة لاح فوقي. عصر الشباب اللي عن الروح رواح، جنحات عمري صفقت لي صفوقي. عصر انصفالي والهنا فيه وضاح، بالحب والأحباب سيرت نوقي. من الفرح أطير والبال من ساح، كني مقيد والصبا فك طوقي. لا تلومني ليه من تذكرت يا صاح، تذكار جرح وهجتي ومعلوقي. لا تلومني خلك عن اللوم سماح، لا شك تعذرني إلي شفت عوقي. عوقني يخلي الدمع في الخد سفاح، تل الحسايف من قواصي عروقي. والله لو يرجع شبابي بالنياح، لا نوح نوحات الهبيل الطفوقي. لكن شباب راح هيهات يرتاح من فارقه، وامسى عليهم حروقي. ليت الشباب يعود مرة وينزاح سيل الظلام اللي تغشاه موقي. لك يا شبابي جرني التوق وانساح فكري وعاودني هيامي وشوقي.
0: صح لسانك يا أبو خالد على الأبيات. طيب أبو خالد، إيش رأيك في دور الكلمة النبطية في الأغنية؟
1: الأغنية ممكن تكون في باللغة الفصحى وباللغة العامية البسيطة، وأيضا باللغة أو باللهجة النبطية بالشعر النبطي. وهناك الكثير من الأغاني الجيدة بالفعل، وخصوصا السامريات، يعني أحسن شيء لها الكلمة النبطية. والكلمة النبطية هي قصيدة بالطبع، تكون في قوة وجزالة القصيدة، وهي بالتالي أقوى، يعني تأتي في المرتبة الثانية بعد العربية الفصحى. العربية الفصحى ثم النبطية ثم الكلمة الشعبية.
0: الشعبية هاي تقييم في نظري تقييم جيد وتقييم صحيح، يعني أعطيت الكلمة النبطية حقها
1: المفروض، يعني هذه الحقيقة
0: بس والواقع. أبو خالد في الوقت الحاضر التوجه نحو الكلمة النبطية للأغنية صار قليل، ايش رأيك أنت في هذه وشنه السبب؟
1: هو الحقيقة ما جرت العادة أن تعمل أغنية باللهجة النبطية أو بالشعر النبطي، ولكن جرت العادة أن تغنى القصيدة النبطية. إذا كان موضوع القصيدة النبطية جيد وكلماته سلسة وصالحة للغناء، فأي قصيدة نبطية ممكن غناءها أيضا، في سواء حماسية أو غزلية أو في أي غرض من الأغراض.
0: طيب وخالد، سؤال عنك أنت، متى توجهت للشعر النبطي؟
1: الحقيقة يعني في الآونة الأخيرة، يعني ربما أحيانا أنظم الموال بشكل بسيط أو أنظم قصيدة بسيطة بالشعر النبطي، لأني بس يعني من باب تجربة الشيء، ليس لأنني شاعر نبطي. أنا لست شاعرا نبطيا أبدا، لا أعرف في الشعر النبطي، ولكن مجاراه لهذه الهوايه الحلوه لهذا النوع من الفن الشعري الراقي الحقيقه والاصيل في المنطقه، احببت ان اجرب نفسي فيه فقط.
0: والله يا ابو خالد هذا تواضع منك، لكن كلماتك اللي سمعناها تنم ان عندك مقدره في الشعر النبطي لا تقل عن اي شاعر مقتدر.
1: يتروالي يعني اي واحد عنده قدره على تاليف القصيده بالعربيه الفصحى ممكن ايضا ان ينظم قصيده بالنبطي، وايضا ينظم قصيده باللغه الدارجه العاميه.
0: بالفعل العديد من الشعراء المعروفين بالكلمه الفصحى لهم محاولات، لهم مساهمات بمحاولات في الشعر النبطي، وما في داعي نعدد الأسامي لأنه بمجاله، ولكن
1: كبار شعراء الموجودين.
0: كلامك يعني محل تجربة ومشهود لهم في ذي المجال،
1: لأن الحقيقة القدرة على صياغة الأبيات الشعرية بأي لغة من اللغات تتيح للشاعر أن ينظم أيضا أكثر في هذا المجال.

0: ابو خالد ذكرت من شوي عن انك نظمت الموال.
1: نعم.
0: نبي فترة استراحة مع موال نسمع من نظمك.
1: ليت الذي صابني قد صابكم ليلة.
0: ليلة.
1: لاحظ ان انا كلمتي حديثة اقول قد.
0: ما عليه احسن بك.
1: اي صح أحسن يعني بك. معناته هنا الاختلاف هني يصير الاختلاف بين شعراء الموال الأصيلين الشعبيين اللي عندهم القوة في صياغة الموال وبين الشعراء اللي يأتوا من بعد اللي احنا منهم.
0: نعم.
1: فليت الذي صابني قد صابكم ليلة حتى تعرفون من يسهر لكم ليلة شروى المتيم بكم قيس مع ليلة أنطر ليالي الفرح تعود لي بس عاد وأقول بس يا دهر من ذا القهر بس عاد ودعت شوقي وتناسيت الأسى بس عاد نقض جروحي وداعي ليلتي ليلة.
0: ليلة. الحقيقة أبو خالد ظاهر أنك توغلت في الشعر في فنون الشعر الشعبي
1: من زمان أيضا وأنا كنت أحاول أنظم الموال هو الحقيقة فقط للتعلق بهذه الفنون ل يعني مخافة اندثارها مخافة فمحاولات يعني سواء مني أو من غيري والحمد لله أني أرى شباب كثيرين في هذه الأيام يعني متعلقين بالشعر الشعبي والشعر النبطي على الأقل يعني أحسن من ما يكون الإنسان ما ينظم أو ما يهتم بالشعر فاللي ما عنده مقدرة حتى على النظم باللغة العربية الفصحى عليه أنه يتجه للشعر النبطي أو الشعر الشعبي وطبعا شيء أفضل من لا شيء.
0: أنت ترغب في الاستمرار في محاولاتك هذه؟
1: والله متى ما طرأت لي خاطرة أو فكرة معينة أشوفها في أي قالب تمشي فهل تكون في لغة عربية فصحى أو نتكون بلغة بكلمة شعبية أو نتكون بالنبطي ولكن يعني بالطبع أكثر شيء باللغة العربية الفصحى وإذا كان موضوع أغنية معين فأخليه باللغة الدارجة العامية البسيطة لأن أكثر قدرة على التعبير أنا فيها قصدي ولكن اللغة أو الشعر النبطي يصعب علي قليل بعض الكلمات ما أقدر يعني أصيغها الصياغة المطلوبة
0: هذا شيء طبيعي أبو خالد لأن كل مجتمع له كلماته المتداولة وله مفرداته اللي يستعملها
1: نعم
0: حتى المجتمع الثاني ما هذا حتى في الفصحى هو في الكلمة النبطية بس
1: تغير الأجيال أيضا نعم. نعم حتى نعم. بالفصحى
0: طيب أبو خالد بصفاتك أحد مسؤولين في إذاعة البحرين مدير إذاعة البحرين والإذاعة مركز من مراكز الإعلام المشعة طيب ايش رأيك في التوجه الإعلامي تجاه الكلمة النبطية
1: عندنا برنامجين اللي هما نسايم الريضان وسوار الليل
0: سوار الليل
1: والحقيقة من الرسائل اللي أشوفها ترد لهذين البرنامجين أرى أن الإقبال شديد جدا على هذا النوع من البرامج وأرى التجاوب الكبير بين الشعراء ومحبي الشعر مع معدي ومقدمي هذين البرنامجين والحقيقة أسر كثيرا عندما أشاهد التوجه من الشباب لهذا الشعر ولهذا الفن الحقيقة الأصيل
0: يعني أبو خالد أنت هل ترى في الكلمة النبطية إثراء للكلمة الشعبية والأغنية وللفن
1: هو عموما للأدب الشعبي والتراث الشعبي عموما والأصالة الشعبية الموجودة عندنا فالقصيدة النبطية لها شعراءها ولها المتذوقون لهذا النوع من الفن الشعري وكذلك الكلمة الشعبية وكذلك القصيدة فالحقيقة التوجه جيد والنجاح اللي يلاقي البرنامج جيد جدا أيضا
0: طيب وخالد قبل الله نودعك نبي نسمع منك قصيدة نبطية
1: بعد نجرب ونشوف الحكم لك وللأخوة المستمعين أو المشاهدين الكرام أهلا سرج سراجك في دجل الليل تكفى يا صاحبي خل المسالك على شوف نور طريقي بالمعاثير رصفة سهل خطاوي من تعنى لك يطوف لا تجعل العدوان فيني تشفى لو لا تخلي الدمع همال مذروف وسفة على ما فات يا خل وسفة وسفة على دنيا بهالحب بشفوف من عقب ملفة ترك الود وقفة ومسيت تل الأسف من قاسي الجوف وين الحبيب اللي به القلب يشفى وين الذي بالعين والروح محفوف ينسى ويبعد ويتجنى

ويجفى وهو الذي بالوصل معروف موصوف ما ظن عيني عقب فرقاه تغفى والقلب في نار التذكار مشغوف خليتني من طول ممشاي أحفى أركض وهوبي في المفاويز ملهوف بخت الذي سامح وصافى وعفى واسدى الجميل بمنة منه ومعروف ما زل جدمي لو مرامي تهفى لني على وصلك شفوق ومتلوف جعل المحب ينال إحسان وعطفة عقب الشقاوي والمنايا لها صروف وليت الليالي عقب لك دار تصفى ويلقى المتيم قلب جاسي بهروف.

هنا 4000 والله صدقة يدشون البحر يميع، يرسون في البحر يميع، اخوان اخوان دنيا مش اخوان باطن وظهر. حصلوا ضيم من انه خذ ايام الركبه، خذوه مع بابا وركبوا وسافروا من بلد لبلد، دشوا القوس البلد اللي هم فيه. هم كانوا رجال هابين ريح، وذاك الوقت هالبحر يتعبون على الرجال اللي فيهم خير. لما راحوا في ذي البلد اللي ركبوا فيها القوس تمعنوا بهم وحبوهم وقدموهم على اللي وياهم. كان فيهم واحد صارهم جدمي، والثاني راعي سكان، والثالث راعي شامري، وكل واحد في وظيفة لأنهم ريايل كلهم يعتمدون عليهم. ولا كانهم يجلسون يتساسرون في بعضهم بعض يسولفون، ما حد يدري عن قيادتهم شنو. هناك إنه خذ مدة 4 أشهر وعشرة أيام مدة القوس، يبقي يلحق عليهم كلمة تطلع منهم غلط ما حصل، لا حق نفسهم ولا حق عقيرهم ولا يا أبو طاري لا زين ولا شيء. الله قسم إنه خلصوا القوس. في ذاك الوقت يضربون مدفع اللي بيقفل بالقواويص، يثور مدفع، ثور مدفع ونشر. لما نشر نشرت الخشب اخطفوا. هذه ناخذهم شسى الاشراع وخطفوا خاير الخشب، يروحون جبله يبون البلاد وهو خاير مشرج يسوي تطالعون كلهم حذ حذ. بالحقيقه هم قزروا 4 أشهر وهم قرب اجانب حن مجبلين على بلادهم يبون يروحون ليش يشوفون اهلهم. قاموا يطالعون هالمجدمي اللي هو رئيسهم، قال له واحد لا يا رشد قلبي كالجزازه، قرير طاح متخبث ميازه، انا اللي نذكروا لي سحر يازي خضر فاصفر سحرني سحر يازي. ما تكلم اللي هو رشد. قحص الثاني قال له الا يا رشد قلبي ما يوني من خردات ما زحني، الا يا رشد قلبي ما يوني على طاري لو اللي في دوبه يحني، اه من خردات ما زحني غبل الناس وانا لي بيانا. رشد ما تكلم. التفت الثالث قال لا يا رشد الا يا رشد شرت الوالميان شفن لك وشفين الليان، انا ما ظنيت تدله من هواهم، هل كيف قلبك جسد بعد الليان. التفت رشد قال له تذكر لي هوا باب مسايف وشلت ردن، شلت ردن مقصور حمر الشفايف، اياوش مركبي ما هو بطايف، ونقص الكسي حبل حج انقص الكسي نهز السنبوق وانكسر الفرول، انقص الكسي حد الميانه. خاير انه خذي طاب خاطره، عرف قيادتهم حالا ياو بلاده بلاد انه خذي وطبعوا المحمل وطلعوا تانكي ونزلوا قشاره، طلبوا الرخصة قال ما رخصكم، قال أبدا خلاص كنا أول عندنا سد بين تكشفت على سدنا الحين خلاص ما نجلس وياك أنا رابعك مدى الحياة، وردوا بلادهم وسلامتكم.

شاعرنا اللي بنتكلم عنه الليلة شاعر قديم معروف في مجال العرضة، يتردد اسمه في منتديات الشعر النبطي، ولكن الموروث من قصائده قليل. لذلك التقينا مع نجل الشاعر السيد حمد

0: بن عبد الله الرويعي يحدثنا عن والده الشاعر عبد الله بن علي الرويعي. مساك الله بالخير.
1: الله يمسيك بالخير والكرامه.
0: اخ حمد نبيك تكلمنا عن الوالد الله يرحمه.
1: نعم.
0: بدايته مع الشعر وشلون تعلم الشعر؟
1: نعم. ولد ابوي في الرفاع الشارجي ودرس القران على يد زمزم بخيت عبدة الحمود الصباح، ومن بعدها يروحون يقضون سترة، ودرس يعني الكتابة على يد ابن حبيل في سترة تجويد، يعني حتى في الكتابة.
0: نعم.
1: والكتابة اللي كتبه هو كتابة أبوي كلها على يد ابن حبيل، وهي كان ابن حبيل حتى القرآن يعني كتبه كتابة يد.
0: نعم.
1: هاي اللي سمى ابن حبيل.
0: نعم.
1: وتتلمذ على يده أبوي،
0: تلمذ في الكتابة وفي
1: نعم بالكتابة.
0: القرآن تعلم،
1: القرآن تعلم على يد
0: زمزم.
1: زمزم بنت، نعم، بنت بخيت عبدة الحمود.
0: والكتابة عند،
1: والكتابة عند عند عند بحبيل
0: في سترة. هاي
1: في سترة. نعم.
0: في شو اسم القرية في سترة؟
1: القرية اللي في سترة أظنها سفالة.
0: سفالة.
1: سفالة. نعم.
0: طيب قبل أن نسألك سؤال ثاني، نبي نسمع نموذج من قصائد أبوك لو كم من بيت
1: إن شاء الله. يقول الله يرحمه، وهذه يعني قصيدة يعني أنا حفظتها يعني منه. نعم. منه يقول فيها: سلام مني لريش العين مفنون، ظبي تكمل بالحسن والمعاني، وتحيت الإعداد ما ناح مكنون، من ضامري والمكلماني لساني، وإعداد ما بين المحبين يسعون، أمراس لاتم بالخفأ لا بياني، سلام أحلى من مأكل مزيون، أيضا وخن من طيب جال الثماني، لك يا حسين العود يا زاهي اللون، يا هايف الخصرين حبك براني، خلي المودة بالنصيفة ولا تهون، بيني وبينك يا عريب المياني، مثلك فهيم وعارف اللي كتبون، وراس القلم يكفيك كل المعاني، رد الجواب اللي على الصفح منظوم، ترى محبك ناحل من زماني، اقبل وسامحني ترى القلب مفتون، فمورد الخدين زين المعاني، والختم صلى الله على اللي يقولون محمدا مختار سر بياني.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: نعم.
0: طيب اخ حمد، الوالد في بدايته لازم تخالط مع شعراء، من الشعراء اللي كانوا في وقت ذاك الوقت؟
1: اللي تخالط في وقت ما تخالط معاهم هو كان يقض في سترة.
0: نعم.
1: هو مع ابوه وعياله يعني، وكان يروح ويي على واحد يسمى خليفة بن هلال رميحي.
0: رميحي مشهور. نعم. معروف.
1: نعم. نعم. والثاني يسمونه أبو يمع وهو كبيسي.
0: نعم.
1: والثالث وهو مصباح بن خالد الكعبي.
0: نعم.
1: نعم. يروح عليهم ويي وياخذ منهم ويكتب، ويروح مثلا حتى ياخذ من ديوان الشيخ حمد من صخير.
0: نعم.
1: ياخذ من هناك ويكتب، وكان هناك مبارك بن مسعود.
0: نعم.
1: ويعطوه ويعطيه ويعطونه، وياخذ ويكتب، ياخذ ويكتب، وياخذ ويكتب، وياخذ قصيد كله من فحول الشعراء يعني الغرب، يعني اقصد مثلا السعوديه.
0: السعوديه.
1: نعم. وكان يعني يمارس الشعر كله كثير كثير، ويقول لي اذا بقيت تكون شاعر.
0: نعم.
1: احفظ لك 2000 بيت شعر ولا ما تصير شاعر، صم على صدرك.
0: نعم.
1: ولا ما تصير شاعر.
0: هاي نصيحة.
1: هذه نصيحتي لي انا. نعم.
0: طيب اعمال اللي اشتغلها يعني.
1: نعم.
0: عقب ما تعلم القران
1: ذاك
0: الوقت في غوص،
1: في غوص.
0: ركب الغوص.
1: نعم. ركب القوس.
0: نعم.
1: مع نوخذه في الحد، وهو الله يسلمك
0: ركب سيب ولا غيس؟
1: سيب ركب. نعم. سيب ويا
0: ما بلازم اسمه، ما عليه.
1: اي نعم.
0: طيب.
1: نأخذها في الحد.
0: نعم.
1: اي نعم.
0: هذا اللي يعني سمعت منه الكلام، انه ركب مع نأخذها من الحد.
1: من الحد. نعم.
0: سيب.
1: سيب.
0: طيب عقب الغوص يعني تم في الغوص مده طويله، لو اشتغل اشغال ثانيه؟
1: لا، تم في الغوص يمكن بس مع القيس الغوص كذي 2 أو 3
0: بس
1: عقب بعدين نزلوا.
0: نعم.
1: نزلوا وبعدين عقب صارت شركه بابكو.
0: نعم.
1: هذه. ودخل الشركة في عام 1930.
0: نعم.
1: عامل يشتغل.
0: نعم.
1: ولكنه دائما مع الشعر، دائما فكرته مع الشعر ومع الشعراء، ويروح حق رميح.

0: الريحي قانم الريحي ومحمد بن سعود نعيمي وتسامرون في الليل.
1: نعم.
0: في الحنينية تحت.
1: ما شاء الله.
0: نعم. إيه. تسامرون هني في الحنينية. ولا بقى يسوي شعر هوي. يا يقول لك خذ حصى على حصى وتظهر لك نغم. نغم القافية.
1: نعم.
0: تاخذ حصى والحصى صم. نعم. ثنتين وتطلع برا.
1: أيوه.
0: تترك البيت، تترك العيال.
1: نعم.
0: وتسوي وتروح هناك. وسوي شعر بروحك. نعم هذا ابوي يعني اللي قال لي.
1: أيوة.
0: الله يرحمه.
1: طيب تحفظ بعد شيء من قصايده؟
0: نعم.
1: غير اللي ذكرت
0: حافظ له واحده وهي حق صدي جنله. نعم. وهذه على صدي جنله. نعم. وهي حق حمد بن صقر الكعبي.
1: شو يقول؟
0: يقول فيها يا بن حمد يا شوق مجمولة الزين، يا بن حمد يا شوق مجمولة الزين، يا من تهقاية عبيد وشكواه، يا ريف هالهجن ويا قرة العين، يا نور وجه يا ذرزاب ننجاه، أنت الذي لك في ضميري محلين والغير ما قلب الخطأ جاب طرياه، يا أخوي عقلي شارك حب ثنتين متماليات في ذهابه بلواه، دوراد واللي في ضميري صوابين، أخوك يا فرز اللي قع وانت ملقاه من عام الأول يا صقر يوم الاثنين، ألفا مساير على طيب مشهاه، في بيت نشمي نكعام المعادين الصاحب اللي لا عدم حسن طرياه، يوم الرئيد زولهن قمت في الحين باسير عنهم ما أدري الواش وشفاه، بقيت بروح وذا بيتنا ينادون عبيد عود قلت ها حس ذا يا مناداه، رديت عجلا واحتضل قلب رمحين بسباب طفلات المهانة البلواه، منشوف خد اللون ورد البساتين في مستظل الأقصون خاضرا مرباه، والراس كالديجور طوله ذراعين يعمل بطيب دايم الدوم يقذاه، وحياي مقرونات في منتهى الزين كنون في كهف معدل حلايا، وخشوم هنشر واحد ود المسانين بين اليبين وبين خد وشفياه، ذيك الشفايا لون نظم السكاكين ومنفس من يازين صف الثنايا، ورقابهن تشبه رقاب المهاتين ولا الترايب نور صبح حلاياه، وأقدامهن اللي خضبوهن بطرقين من شافهم يامس ندي ضاع تراياه، متكملات بالمحاسن كما العين سبحان من صور لذلك وسواه، مروا وشالوا لبة القلب في الحين، يعون تالله يا صقر وين أبلقاه، لك بشتكي يا بن غيث المساكين عما جرى بقص القوى في ذكرناه، ولازلت سالم طول ما مرت سنين، ألف سلام لكم من كان يوحاه، عساك تجبرني بعيمن وميمين هذا ويشي مهجة طيب لا ما، والباقي ما قيبه.
1: جزاك الله خير. طيب الوالد مثل ما ذكرنا. نعم. شيال عرضه.
0: نعم.
1: حسب ما سمعنا عنه. طيب انت شفته في العرضات يشيل شيلات؟
0: شفته في العرضات وشفت الشيخ محمد.
1: نعم.
0: بن عيسى الله يرحمه.
1: نعم.
0: إذا سوى القصيدة.
1: نعم.
0: مثلا.
1: نعم.
0: يجيبها حق ابوي في العرضة ويقول له عبد الله بك شيل لي تاخذ هاي هذه الحين تاخذها حالا.
1: نعم.
0: وتقولها.
1: نعم.
0: وياخذها ابوي
1: ويشيلها
0: حالا يعني في نفس الميدان.
1: طيب هو الوالد يسوي شيلات؟
0: كان يسوي. نعم شيلات.
1: نعم. عندك شيله من شيلات تسمعنا؟
0: نعم.
1: نعم.
0: عندي واحده حافظها وهي حق والدي قايلينها في في في ميدان الشيخ محمد بن سلمان.
1: نعم.
0: يعني في في في في مجلسه.
1: نعم.
0: يقول فيها سلام يا شيخ حوى العلم الجميل فعله تعلق فوق رؤوس النايفات، حر الى منه شهر صاد الفصيل فرخ قطامي وذراع الطايلات، نسل الخليفي شيخنا زبن الدخيل اهل المعالي من عصور ماضيات، مسترثينه من عصر جد اصيل سيف وضيف والعطايا وافيات، علمه توضح في جميع الكائنات حاش المراجل واحتوى الراي الثجيل، والسعد فاله من عليم الخافيات، والختم صلى الله عدد وابل يسيل على نبي خصه الله بالثبات. نعم.
1: طيب الوالد طبعا نظم الكثير من القصائد.
0: كثير وايد.
1: هل أحد من المطربين غنى له شيء؟
0: نعم سوى وحده وهو غناها محمد الديري.
1: من هو ذي محمد؟
0: المطرب الديري في المنامه، كان هو من الرفوع اصله.
1: ايه.
0: وكان مساعد ماله واحد

0: يسمونه علي الحصار.
1: شلون مساعد ماله؟
0: مساعد ماله على الطبلة.
1: على الطبلة.
0: على الطبلة. وهم طالبينها من. طالبين
1: والمطرب بده يطق أصوات.
0: يطق أصوات وايد طق أصوات. راح السعودية. نعم. راح الكويت. بس الحين يعني ما أشوف ما أسمع له صوت.
1: طيب ما تذكر شنها الأغنية اللي غناها مطلعها؟
0: لا لا والله ما أذكر أنا.
1: طيب زين تبادل القصيد مع شعراء هو.
0: تبادل.
1: إيه نعم. ما تخبر أسامي بعض الشعراء اللي تبادل معاهم.
0: اللي تبادل معهم شعر يعني.
1: يعني بعضهم إيه نعم.
0: مثلاً والله كان ينخى دائماً حسن بن صالح.
1: حسن بن صالح.
0: نعم. نعم والخالص له.
1: نعم.
0: وحسب يعني ما بس يعني أنا ما عندي إلا المسودة اللي أنا أحفظها من قول أبوي.
1: نعم.
0: وحفظ من منها هذه أظن يمكن 4 أبيات أو 5 أبيات.
1: أبوي حسن.
0: اللي حق حسن. اللي حق حسن. أبوي يعني قايلها حق حسن.
1: شو يقول؟
2: يقول ألا يا هي. يا ربي المهاتي توقع زين لا تذهب حياتي أنا داخل على الله ثم عليك برفجة من توده يا شفاتي اترق الحالتي يا روح روحي بوصلك ساعة قبل الوفاتي أنا من فوق سنتين انت تتابع 3 شهور ما طيق المقاتي وقل النوم قلل شوف عيني مهاجر مقلتي طيب المباتي وجسمي ناحل والقلب أعظم وراسي شاب يا سيد البناتي وعقلي شاركه حبك وخفه وأخلى الروز مع ذاك الثباتي قضية طرف بشري منك روحي وبحال ومال وعيال وبناتي أنا دوست من شين وزين وفعلك ما جرى في الغاوياتي تباشرني وتبدي بالأشارة وتقفي ما أرى منك التفاتي أذا إنصاف عندك لو ظليمة تفكر لو أجر لك في مماتي إذا من قيل عبد الله توفى تفوز بموت مسلم يا غناتي إن كان نسيت يا سيدي تذكر ضحى في الدار بين الفاخرات يوم إنك جالس وتقول لازم من الفنجال إذا غاب الوشاتي وهذا الإنس ملزوم يتكمل إلى جلقيض وكفينا المماتي سكتنا وانقضى المشتى وجينا بوسط القيض ما جتني وصاتي حبيبي كم مضت شتوه وقيضه وانا من كرتجي خابت شفاتي ذي قهوه حارب لو ثوب سيدي سليمان الو بعض الو بيض صعواتي ذي قهوه حارب لو ثوب سيدي سليمان إلو بيض صعواتي أنا ما أرضى يقال فلان يكذب زمط فلان ما جاله بواتي أنا ودي إذا لسانك تلفظ بعلم صار فوق الوافياتي إذا قلت الجواب يصير كنه جمالك بين غضات الصباتي إلى شال إلى شال وبراقعهن وبانت قدود كالنجوم الزاهراتي فرق هيئات وجناتك عليهم كفرق النور من بعد الصلاة فقط يا نافل الخفرات اسمع كلامي كان مقصودك مماتي فنالي لابت وعيال عم أسود قطع كالمرهفاتي فلا تظن دم عبد الله يخلى ورويعيين ذخري وخزناتي ومنهم بكتفي بالحرة لأشقرك عام الضد زبن الجاذياتي وطي النفس ينبوع الكرامة سخي الكف ما ينعى الغناتي عضيدي من تاسدي وذخري نديمي للعلوم الغانماتي أبو راشد حسن بن صلب صالح بتوع في دياج المظلماتي عزيزي شوق مجمول الحياء الحلايا خنين الجيب لباس العباتي حسين العود عنقه ليس مثله كود اللي يقود الجازياتي يعجز الفاح عن أوصاف حسنه من الحور الأخوند الكامل

0: لاتي حسن يا اخوي لك بشكي وبنخه جنابك وانت مأوى الطايلاتي جرحني حب مجلي الثنايا بلبت مهجتي واشقى حياتي لكن خديه لمنة تبسم تقل مفروص في ذا المترفاتي أخي أرجوك تفزع لي وتقبل جوابي واسرع برد زتاتي وبق ودم وبق وسلم ودم لازل سالم بخير من إله الكائناتي عدد ما قال ناظمها وأنشا ألا يا هي يا ربي المهاتي.
1: قبل نخلص هذا اللقاء نعم. نبي تعلمنا متى توفى الوالد وفي وين توفى؟
2: أبوي توفى والله حنا حوالي 17 سنة من توفى.
1: يعني تقريباً.
2: تقريباً.
1: عام 1968.
2: 68 مثلاً نعم.
1: نعم.
2: نعم.
1: وين دفن؟
2: دفن في الرفاع الشرجي.
1: في الرفاع.
2: نعم.
1: في الحنانية.
2: في الحنانية. هو أبوه ويده.
1: كلهم هنا.
2: كلهم في الرفاع الشرجي.
1: وكم عمره يوم توفى؟
2: حوالي 65 و68 سنة.
1: بس.
2: نعم.

صور شعبية. صور شعبية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم،
1: إنه القرآن الكريم،
0: ربيع القلوب.

0: الباب. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم ربيع القلوب.
1: ربيع القلوب برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
0: ربيع القلوب
1: برنامج يعده ويقدم.

0: عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
1: ويخرجه لكم
0: محمد بن سعد الفرشان.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام، والسعداء والأشقياء، والحق والباطل، وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا، من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم. وصلاة الله وسلامه على من أنزل عليه القرآن وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين إلى يوم الدين. حياكم الله في ظل كتاب الله أيها الإخوة والأخوات مستمعي هذا الأثير المبارك. هذه الحلقة 28 من برنامجكم ربيع القلوب الموسم الثاني، ووقفات وتأملات في بعض آيات الجزء 28 من القرآن الكريم، فأهلا بكم.
0: ربيع القلوب.
2: في الجزء 28 من كتاب الله تعالى سورة المجادلة، وفيها أحكام الظهار والنجوى وفضح للمنافقين، كما ختمت بحكم موادة أعداء الله ولو كانوا من الأقارب. وهذه السورة تدور على سعة علم الله تعالى بالبواطن والظواهر. أما سورة الحشر ففيها غزوة بني النضير وحكم الفيء، بالإضافة إلى فضل المهاجرين والأنصار، وختمت بذكر بعض أسماء الله تعالى والتنديد بالمشركين. وفي سورة الممتحنة عرض مهم لبعض أحكام العقيدة والتفريق في معاملة الكفار بين المقاتل وغير المقاتل. أما سورة الصف ففيها التحذير من القول بلا عمل. وفي سورة الجمعة تنويه بجلال الله وذم لليهود لكونهم لم يعملوا بعلمهم. وفي سورة المنافقون شيء من صفاتهم ليحذرها المؤمنون. أما سورة التغابن ففيها بيان لقدرة الله وعلمه، والتخويف بيوم البعث والتغابن، والتحذير من فتنة الأزواج والأولاد، والحث على التقوى والنفقة. وختم هذا الجزء بسورتي الطلاق والتحريم، ففي سورة الطلاق تتمة لأحكام الطلاق في سورة البقرة، وربطها بالتقوى والإحسان، والتعقيب بذكر الأمم التي عتت عن أمر الله ورسله. وفي سورة التحريم الإنكار على تحريم الحلال إرضاء لأشخاص، وتعليم الزوجات ألا يكثرن من مضايقة أزواجهن. وفيها الدعوة إلى تربية الأهل والتخويف من النار، وذكر مثالين للزوجات السيئات ومثالين للصالحات. في مطلع سورة المجادلة حديث عن سماع الله سبحانه وتعالى لمجادلة امرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم حول زوجها الذي كبرت سنه وساءت أخلاقه. لنستمع إلى هذه الآية وهي الأولى من هذه السورة الكريمة، وإلى تعليق الشيخ يوسف العليوي عليها من الناحية اللغوية. قد

نزلت أيها الإخوة والأخوات آيات المجادلة في خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها حينما ظاهرها زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه. تقول عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وفي هذه الآية أيها المستمعون والمستمعات تقرير عظيم لسمع الله جل جلاله وعلمه بما يجري في خلقه. وورد إسناد السمع إلى الله في هذه الآية القصيرة 3 مرات بصيغ متنوعة: مرة بالفعل الماضي قد سمع الله، ومرة بالفعل المضارع يسمع تحاوركما، ومرة بالاسم إن الله سميع بصير. ففي صيغة الماضي تأكيد لتحقق سماع الله لهذه المرأة، وأكد هذا أيضا بالحرف قد الذي يفيد مع الفعل الماضي مزيد التحقق ومزيد التحقيق. ثم انتقل النظم القرآني إلى صيغة الفعل المضارع ليفيد أن السمع متجدد مستمر مع تجدد الحوار والجدال، وهو سمع يشمل طرفي الحوار، النبي صلى الله عليه وسلم

0: المرأة. ثم ختمت الآية بتأكيد سمع الله بالصيغة الاسمية: إن الله سميع بصير. وجاءت هذه الجملة كالتعليل لما قبلها من إثبات سمعه سبحانه للمجادلة بين المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها تدل على ثبوت هذا الوصف لله جل جلاله مع جميع الخلق وليس فقط في هذا الموقف. وفي هذا التنوع في صيغة السمع دلالة على أن سمع الله من الصفات الذاتية كما تدل عليه الصيغة الاسمية، فهو لم يزل سبحانه متصفا بالسمع منذ الأزل. وفيه دلالة أيضا على أن سمعه من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته كما تدل عليه الصيغة الفعلية التي تدل على الحدوث والتجدد. ثم لما ذكر الله صفة سمعه استتبعه بذكر صفة البصير للدلالة على إحاطته سبحانه بأحوال عباده في حال قولهم وفي غيرها، فهو سبحانه مطلع على شكوى العبد إليه ولو لم يقل بلسانه، وهذا من رحمة الله بعباده وقربه منهم وعلمه بكل أحوالهم، وهو جل جلاله اللطيف الخبير.
1: لازلنا مع الآية الأولى من سورة المجادلة، وحديث عن هذه الآية الكريمة من ناحية ارتباطها بموضوع الأسرة والتربية يحدثنا عنها الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري، فلنستمع.
2: في هذه الآية بين المولى عز وجل مكانة المرأة المسلمة، وإن الله سبحانه وتعالى قد أعظم مكانتها وقدر منزلتها في المجتمع الإسلامي. فهذه امرأة تأتي تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيمتن الله سبحانه وتعالى ويمتدح ذلك الموقف بأن الله قد سمع قولها إذ تجادل رسوله صلى الله عليه وسلم في قضية زوجية. هذا يدل على مكانة المرأة المسلمة وعلى دورها في الإسلام، كما أنه يدل كذلك عن زوجة الصالحة كيف تكون عونا لزوجها. فهذه المرأة المسلمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أنها إذا تركت زوجها وفارقته في المحنة التي أصابته أنه سيتعرض للمحنة ويتعرض للأذى لكبر سنه ولحاجته لمن يقوم عليه. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل أن يوجد لها سبيلا أن تقيم مع زوجها لرعايته إشفاقا منها عليه. هذه الصورة التي يجب أن تتحلى بها المرأة المسلمة مهما كانت أخطاء زوجها ومهما كانت الأعمال التي تصدر من زوجها، تحاول أن تلتمس الأعذار وأن تبحث عن الحلول وأن تكون سندا لزوجها في حل مشكلاته ومساعدته في الخروج من المحنة التي أصابته. أن هذه المجادلة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل عن حظ نفسها ولا عن حقوقها التي يجب أن تكتسبها هي، لكنها جاءت لتدافع عن زوجها وحاجة زوجها إليها، وتتمنى على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوجد لها حلا في أن تبقي في خدمة زوجها ومساعدته في هذه المحنة التي وقعت به. فأختي المسلمة، اتخذي من هذه الصورة ومن هذه المرأة انموذجا يقتدى به وصورة حية لك في علاقتك الزوجية بزوجك، وانظري إلى مكانة هذه المرأة وكيف امتدحها الله سبحانه وتعالى وجعل ذكرها يتلى إلى اليوم بسبب موقفها الإيجابي اتجاه زوجها. فبين الله سبحانه وتعالى هذه الحادثة مع بساطتها فجلاها وأظهرها لتكون عنوانا لكل أسرة، بل عنوانا لكل زوجة تسعى إلى مصلحة زوجها، بأن الله قريبا منها وبأن الله يسمع دعاءها ويسمع مناجاتها ويجيب لها عطاءاتها التي تتمنى على الله الأبد.
1: على المؤمن أن تكون مودته خالصة للمؤمنين وحدهم، وهذه الآية من سورة المجادلة تبين هذا المعنى الجليل، يحدثنا عنها الشيخ عبد الله الشهري، فلنستمع. لا

في هذه الآية التي ختمت بها سورة المجادلة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخره، إشارة مهمة إلى قضية الولاء والبراء التي يعني نحن في أمس الحاجة إليها في هذا الزمن، أن الإنسان المؤمن بالله حق الإيمان، المؤمن بالآخرة حق الإيمان، لا يمكن أن يواد من حاد الله ورسوله. من حاد الله ورسوله ما معناها؟ أي من عصى الله ورسوله وخالف أوامرهما.

0: الإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر. لاحظوا لماذا الإيمان بالله واليوم الآخر؟ لأنه نص على ذلك في الآية، قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. فمن جمع بين هاتين الخاصيتين، الإيمان بالله حق الإيمان والإيمان بالآخرة حق الإيمان، لا يمكن أن تجده من الذين يودون من عصى الله ورسوله. ثم قال بعد ذلك ليتأكد هذا المعنى تأكدا تاما، قال ولو كانوا إيش؟ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم قال بعد ذلك يصف حالة هذه الفئة من البشر، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذه الفئة من البشر لا زال هناك من أعداء الإسلام من يصفهم بالإرهابيين أو يصفهم بأهل العنف أو بأنهم إقصائيين. ينبغي ألا يعني نستحي ولا نرضخ، هذا كتاب الله واضح صريح فيما يجب أن يكون عليه المؤمن، وأنه لا يواد من عصى الله ورسوله وحاد عن طريقهما، ولو كان أبوه، ولو كان إيش ابنه أو أخوه أو زوجته أو عشيرته أو أي صديق مقرب قريب. إنما يقدم مراد الله ورسوله على مراد كل من سواهما من البشر، فبذلك يتحقق الإيمان الذي لا تكتمل ديانة المسلم إلا بها. وكم نحن في حاجة إلى إحياء هذا المعنى في هذا الزمان على وجه التحديد. هذا ما تيسر من تذكير وإشارة في هذه الآية، والحمد لله رب العالمين.
1: على المؤمن أن يعامل الناس بالمخبر لا بالمظهر. فهذه الآية من سورة المنافقون تحدثنا عن صفات المنافقين التي قد تعجبنا ظاهرا، لنستمع إلى تعليق الشيخ حمزة الزبيدي عليها. وإذا

يخبرنا سبحانه عز وجل عن فئة وضيعة من الناس، وهي فئة المنافقين، وهم شر الفئات في كل مجتمع. فإن في المجتمع المؤمنين الصادقين، وتجد أولئك المنافقين على الطرف الآخر، وفي الناس من هم الكافرون. فهؤلاء ثلاثة أصناف كما ذكر الله تعالى في كتابه الكريم. يحدثنا الله عز وجل في هذه الآيات، بل في هذه الصورة خصوصا، صورة المنافقون، عن هذه الفئة من الناس وعن التدقيق في أوصافهم. يقول الله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. لقد كانوا لهم أشكالا حسنة، فهم في صورهم وأشكالهم حسنة وتبعث على الإعجاب في أشكالهم وهيئاتهم، وذو فصاحة، وإن يقولوا تسمع لقولهم، ذو فصاحة بلاغة وألسنة، وإذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم، فلديهم من البلاغة. ولكنهم في الجانب الآخر، في ناحية الحقائق والجوهر، فيهم من الضعف والخور والهلع والجزع والجبن والخيانة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. إذا رأيتهم من ناحية المنظر تعجبك أجسامهم وهيئاتهم، ومن ناحية السمع والمقول، وإن يقولوا تسمع لقولهم، فصحاء بلغاء، وصفهم الله بالخشب المسندة المنخورة من الداخل، يحسبون ويظنون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. كل صيحة يظنونها عليهم فضيحة لهم، مخاطبة لهم، فهم فزعون هلعون جبناء، فهم منهارون داخليا، غير متماسكين، ليسوا أقوياء، قد حووا الباطل، أجساد نخرة منخورة من الداخل وإن بدد الخارج غير ذلك. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، هم حقيقة الأعداء الذين ينبغي الحذر منهم أولهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. كيف يصرفون عن الإيمان، وكيف يصرفون عن الإسلام بعد أن اتضحت معالمه، وكيف وهم يعرفون أن في الكفر والنفاق إنما هو الخسارة والشقاء ولكنهم. وهذا توجيه لنا

0: أن نكون على بصيرة وأن نكون على وعي بتلك الفئة التي تنخر في مجتمعات المسلمين.
1: ربيع القلوب.
2: في الختام نبث شكرنا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في هذه الحلقة، ونشكر الأخ القارئ طاهر بن عيسى كريري الذي استمعنا لتلاوته الندية في حلقتنا لهذا اليوم، ونشكركم أنتم أيضا مستمعينا ومستمعاتنا لطيب الاستماع والمتابعة، والشكر والحمد أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربيع القلوب. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك بضيائه سر واثقا تالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك.
3: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
1: عبد الله الزهراني
3: ومحمد الفرشان،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ربيع القلوب.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم اجعلني ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لك على كل حال، وأعوذ

بك من حال أهل النار. اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضريح من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المسؤولين.

0: محمد وحضرة أخيار هم لك خضع.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.
1: أهنئك على مقالك عن فلسطين يا سيد عبد الله.
3: شكرا شكرا يا أخي.
1: المقال لاقى استحسانا من الجميع.
3: أتمنى لمقالاتي عن فلسطين أن توجع الناس، لا أن تلقى منهم الاستحسان. إنني لا أكتب عن فلسطين لأتلقى في اليوم التالي تهنئة وتبريكا، أنا أكتب وفي أملي أن أسمع في اليوم التالي أن إجراء ما قد اتخذ، أن يفعل العرب شيئا أكثر من التأييد وهز الرؤوس.
1: الحقيقة يا سيد عبد الله، شعبنا أنت أدرى به، لا يقصر عن عمل أي شيء.
3: أسألك إذن، إذا طلب منك أن تتبرع من أجل فلسطين، هل تفعل؟
1: صدقني يا سيد عبد الله، أنا وما أملك فداء لفلسطين، أعلن ذلك في الجريدة على لساني لأكون أمام مسؤوليتي.
3: تكفي مسؤوليتك أمام نفسك وضميرك، من لا يلتزم أمام نفسه بعمل ما يعتقد أنه واجب لا يمكن أن يلزمه الآخرون، ولو ألزموه فلحين.
1: على كل حال جرب وأنت ترى.
3: الحقيقة تحضرني فكرة جمع التبرعات من أجل أبناء شهداء الثورة الفلسطينية.

0: ثورة 36.
1: ستجد أبناء شعبك في البحرين أسبق الناس إلى هذه المكرمة.
0: أفلا ترى أن الناس هذه الأيام يعيشون في ضائقة خانقة، ما كادوا أن يفيقوا من صدمتهم في أزمة كساد اللؤلؤ حتى دهمت العالم كله أنباء الحرب؟
1: صدقني يا سيد عبد الله، أن مساعدة إخواننا الثوار في فلسطين ستلقى تجاوبا من أهل البحرين على رغم الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
0: اسمع، كم الساعة الآن؟
1: نحن بانتظار أذان العشاء.
0: أرجوك اجلس مكاني هنا لحين حضور راشد الجلاهمة، فإذا جاء أعطيه هذه الورقة. أخي راشد، أنا ذاهب لمقابلة الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة بشأن موضوع مهم عن فلسطين. أرجوك حجز 3 أعمدة لأني سأكتب عن مشروع جديد. شكرا عبد الله.
2: ألم يقل لك عبد الله متى سيعود من عند الشيخ؟
1: لا.
2: موضوع مهم عن فلسطين،
1: أعتقد أنه موضوع جمع تبرعات من أجل أبناء شهداء الثورة.
0: يا إخوان، حملت إلينا الأخبار أن لجنة عربية عليا تشكلت مقرها القاهرة لإغاثة منكوبي فلسطين، ومهمة هذه اللجنة حاليا جمع التبرعات من أجل مساعدة إخواننا هناك، وجميعنا لا يرضى إلا أن تكون البحرين وشعب البحرين سباقة في هذا المجال الوطني. صحيح أن شعب منطقة الخليج عموما يعاني هذه الأيام من أزمة اقتصادية، ولكن لا يخفى عليكم أن قضية فلسطين هي قضية مصير، قضية حياة أو موت.

راشد قل للعمال لعمال الصف أن يصفوا هذا الخبر الآن ريثما أقوم بكتابة التعليق. هاكي يا راجع يا راشد، طالع إذا كان يوجد كلام غير واضح.

0: كنت على مستوى ذاتك يا عبدالله، هكذا أنت وهذا هو طريقك وتلك هي أقدارك، أن تكون واحدا من الذين يستوعبون زمانهم وعصرهم ويمارسون دورهم ويقولون كلمة الشعب والوطن والضمير. لقد كانت قضايا العروبة ومنها قضية فلسطين هما من همومك وشغلا من شواغلك وميدانا لنشاطك وإبداعك.
1: أوصيكم بالاتحاد، فإنه عند الشدائد عدة وعديد، إن انقسام الرأي أقوى هادم أبدا، عدو للشعوب لدود. إن غيرت بكم السياسة مبدأ ولاه آباء لكم وجدود، لا تطمعوا أن تملأوا كرسيكم، ليسوا سواء سيد ومسود.
0: لم يكن أدبك إبحارا في مجاهل الذات والأنانية، ولم يكن فيه ذلك الانكفاء على العواطف الشخصية ينتحب فيه الحرف وتتلون فيه الصور والمعاني خضوعا للمزاجية وانجرافا وراء الأهواء. إن أدبك موظفا في طواعية الوطني الغيور داخل

0: دائرة القضايا العامة، قضايا العروبة والخليج والوطن البحريني العزيز.
1: راشد راشد انظر،
2: ما هذا؟
1: هذا وصل صغير يعبر في تواضع وحب عن عروبة البحرين.
2: 50,000 روبية؟
1: نعم 50,000 روبية، ونحن في عام 1939، عام أزمة كساد اللؤلؤ وظروف الحرب العالمية الثانية. 50,000 روبية هي حصيلة تبرع شعب البحرين من أجل مشروع إغاثة أيتام فلسطين.
2: إنك سعيد بهذا الوصل، كأنما هو جائزة أو وسام.
1: نعم نعم يا راشد أنا سعيد، وهذا يدفعني إلى القيام بمزيد من مشاريع الخير. خذ هاك، أرسل هذه الحوالة بالبريد المسجل إلى رئيس اللجنة العربية العليا لإغاثة منكوبي فلسطين بالقاهرة.

0: عجيب، هذه أول مرة يتأخر فيها راشد الجلاهمة. كم الساعة الآن؟
1: 10:30.
0: اسمع، هل تعرف بيت راشد؟
1: نعم أعرفه.
0: اذهب إليه وعد سريعا لتطمئنني.
1: ها أنا ذا جئت، ولا داعي لانشغال بالك.
0: راشد، ما الذي أخرك حتى هذه الساعة؟
1: لا شيء.
0: لا بالله، إلا ما أخبرتني.
1: الحقيقة أني كنت ساهرا وزوجتي في بيت جار لنا فقير حتى الفجر.
0: وما الذي جعلك تسهر عند الفقير حتى الفجر؟
1: كان مريضا، وفوق مرضه باغت المخاض زوجته.
0: ها؟ ماذا تقول؟
1: مساكين، لم يكن في بيتهم شيء.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: حتى السراج، لم يكن عندهم سراج. مرض ومخاض وظلام.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: أولاد جائعون، وزوج مريض محموم، وأم تتألم وهي في حمى الطلق، وليس في البيت كسرة خبز. ألا تريدني بعد ذلك أن أسهر في هذا البيت البائس حتى الفجر؟
0: بل تبقى أنت وزوجك في خدمة هذا البيت البائس. راشد، الأول طمني، ماذا فعلتما؟
1: كل خير والحمد لله. أتينا لهم بسراج وطعام، ووضعنا في بيتهم مؤونة تكفيهم طويلا، ريثما يفرج الله عنهم الكرب. ولزمت زوجتي الأم الوالدة حتى ولدت، بينما اعتنيت أنا بالزوج والأولاد.
0: راشد، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا نامت لي عين ولا أمنت لي نفس بعد الآن حتى أنصف الفقير في بلدنا يا راشد.
1: الله موجود، وأهل الخير موكلون بأهل الفقر.
0: يا راشد يا أخي، لو لم تكتشف أنت وزوجك حال جيرانك لهلكت الأم الوالدة، ولعصفت الحمى بالزوج الفقير. ولا يجوز أن يترك أمر الفقير في بلدنا للصدف، وفوق ذلك هناك فقراء مستورون يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. لا لا، لن أترك أمر الفقير في بلدي رهنا بالصدف. لتكن هذه الحادثة التي رويتها لي بداية لمشروع كبير لإعانة الفقير في بلدنا. اكتب يا راشد.
1: ماذا أكتب؟ الجريدة على وشك الصدور.
0: لا يهم، سنؤجل أحد المواضيع إلى العدد القادم، ونعطي مكانه لهذا المقال الذي سأمليه عليك الآن. نادي مدير الطبع ليفسح مكانا للمقال الذي سيكون بعون الله الخطوة الأولى نحو مشروع إعانة الفقير في البحرين.

كانت أواله بره وبحره وحبه الكبير، وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة أغنية المسافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة.

0: غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياة نابغة البحرين عبد الله الزايد،
1: رجل من أوال.
0: برنامج خاص كتبه فواز شعار، من إخراج علي الزفتاوي.

اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ربي جل ربي من علي عظيم فاعبدوه واشكروه وتوبوا واطلبوا عفو العفو الرحيم وانصروه يهدكم واسألوا

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تبدأ الآن الفترة الدينية الممهدة لصلاة الجمعة المباركة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذاعة البحرين تقدم موسوعة الأخلاق الإسلامية. موسوعة الأخلاق الإسلامية برنامج يتناول جملة من الأخلاق التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. موسوعة الأخلاق الإسلامية يسلط الضوء على الأهمية العظمى للأخلاق الحسنة في حياة المسلم للتحلي بها والبعد عن ضدها، ويستعرض في كل حلقة من حلقاته خلقا من الأخلاق مبرزا أثر تطبيقه على صلاح الفرد والمجتمع. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إعداد وتقديم الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري، أستاذ الفقه بجامعة البحرين. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إخراج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم موسوعة الأخلاق الإسلامية. ومع خلق من الأخلاق الحميدة التي دعا ديننا الإسلامي الحنيف إلى التحلي بها، وهو خلق الغيرة. الغيرة خلق كريم جبل عليه الإنسان السوي، والغيرة أيها الأحبة هي الحمية والأنفة، وتعني بمفهومها العام كراهة الشخص اشتراك غيره فيما هو حقه، كما تعني شدة الغضب عند انتهاك حرمات الله تعالى. والغيرة الحقة في مواطنها سمة من سمات عباد الله الصالحين، وهي السياج المنيع لحماية المجتمع من الوقوع في الرذائل والموبقات. لذا حثنا ديننا الإسلامي الحنيف على التخلق بخلق الغيرة. روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله تعالى

تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المولى عز وجل يغار إذا انتهكت محارمه. وغيرة الله تعالى من جنس صفاته التي يختص بها، فهي ليست مماثلة لغيرة المخلوق، بل هي صفة تليق بعظمة الله تعالى وجلاله. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس غيرة لله تعالى، فهو يغضب إذا انتهكت حرمات الله تعالى. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله، فينتقم بها لله. فتصف رضي الله تعالى عنها حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يغار إذا انتهكت حرمة من حرمات الله تعالى ويغضب لذلك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يغار والله أشد غيرا. فحياة القلب بالإيمان تجعل العبد غيورا على ما حرم الله، وبقدر إيمانه تكون غيرته، وإذا ضعف الإيمان ضعفت الغيرة عند العبد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الناس، فقال: يا محمد اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. قال عمر: يا رسول الله، ائذن لي فيه فأضرب عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. لذا فإن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح، وتدفع السوء والفواحش، وأن عدم الغيرة تميت القلب فتموت له الجوارح، فلا يبقى عندها دفع البتة. وللغيرة فوائد عديدة، من أبرزها أنها دليل على قوة الإيمان بالله تعالى، كما أن الغيرة خصلة يحبها الله تعالى، وهي من الأسباب التي تدفع إلى إنكار المنكر، وتطهر المجتمع من الرذائل والموبقات، وهي سبب لصون الأعراض. وتنقسم الغيرة في أصلها إلى قسمين: غيرة محمودة يحبها الله، وهي الغيرة التي تكون وفق شرع الله تعالى، والتي تجعل صاحبها يحمي نفسه ومحارمه من الوقوع فيما حرم الله تعالى عند قيام الريبة والشك. وهنالك غيرة مذمومة يمقتها الله، وهي التي تكون بمجرد الشك وسوء الظن من غير ريبة، وهذه الغيرة تفسد المحبة وتوقع العداوة بين الناس. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يكره الله. فالغيرة التي يحبها الله الغيرة في الريبة، والغيرة التي يكرهها الله الغيرة في غير ريبة.

0: طيبة، وللغيرة صور متعددة، من أبرزها الغيرة لدين الله تعالى. فالمسلم يغار أن تؤتى المعاصي وأن تنتهك المحرمات، ومن الغيرة لدين الله تعالى القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط المشروعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لذا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه المشروعة وآدابه المرعية يقوم المجتمع ويمنع غضب المولى عز وجل، كما يمنع من ضعف الغيرة أو ذهابها. لذا فكلما اشتدت ملابسة الشخص للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف الغيرة في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره. كذا من صور الغيرة الغيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم أن يغار لنبيه عليه الصلاة والسلام إذا أسيء إليه، فيدافع عنه ويذب عن عرضه وينصره بما يستطيع. كذا من صور الغيرة غيرة الرجل على أهله، وهذه الغيرة تجعل صاحبها يحفظ أهله من الوقوع فيما حرم الله تعالى. لذا كانت الغيرة من أسمى الأخلاق الإسلامية التي دعا إليها ديننا الحنيف، فحري بنا أن نتخلق بخلق الغيرة وأن نضعها في موضعها الصحيح، وأن نربي أبناءنا على ذلك، وأن نغرس فيهم هذا الخلق القويم والذي يحفظ للمسلم دينه ويصون مجتمعه امتثالا لأمر الله تعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتقين الذين ينالون فضله وكرامته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم بإذن الله مع خلق من الأخلاق الإسلامية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البحرين برنامج موسوعة الأخلاق الإسلامية، مع تحيات الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري والمخرج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من وسائل رزقه في قولكم إمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، في الذل قد وافيت بابك عالما، إن التذلل عند بابك ينفع، وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع.

الدين الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم يا رب، يا أرحم الراحمين، اللهم يا رب، يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك زيادة في العلم والدين، وبركة في العمر والرزق، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، وجوازا على الصراط، وخلاصا من الحساب، ونصيبا وافرا من الجنة والرحمة والمغفرة والشفاعة والرضوان، وسلامة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم

الحمد لله كما ينبغي أن نحمد ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي أولاً المقصرة، نتواصى بتقوى الله عز وجل وطاعته. أيها الفضلاء الكرام، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. العهد والوفاء بالعهد، ذكر الوفاء بالعهد في القرآن الكريم في أكثر من 50 موضعا، وما ذاك إلا للدلالة على أهمية الوفاء بالعهود وأهمية الصدق في الوفاء بالعهد. ولقد كان نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصدق الناس في كلمته وأوفاهم بعهده، فقد بايعه أصحابه على طاعته وحمايته. فلما اشتد الأمر أكدوا عهودهم وقالوا له: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق نبيا، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: سيروا وأبشروا بنصر الله تبارك وتعالى. ذلك هو الوفاء بالعهد، التزام وصدق ووفاء، يقوم على صيانة الكلمة، يقوم على الثبات على الميثاق وعلى أداء الواجبات والقيام بالمسؤوليات مهما تغيرت الأحوال ومهما تبدلت الظروف. أجل، إنه العهد والوفاء بالعهد.

الذي نؤكده ونحن نستقبل به كل مرحلة جديدة من مسيرة وطننا المبارك بهمة عالية وعزيمة صادقة، ونخط به صفحة مشرقة في تاريخ ومسيرة مملكتنا الغالية المباركة. عهد نجدده ونجدد به العزم والوفاء، ونرسخ به القيم، ونمضي به نحو مستقبل أكثر قوة وأكثر عزة وأكثر مجداً وأكثر عزيمةً وإيمانًا وشجاعةً على حفظ أمن وأمان واستقرار ورخاء مملكتنا الغالية. نمضي على هدى وإيمان بالرحمن تبارك وتعالى، فعهد أن نعبد الله تبارك وتعالى ونوحده ولا نشرك به شيئا، ونعظم أمره ونهيه. فربنا تبارك وتعالى يقول: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. عهد نجدده أن نبر بوالدينا ونتفانى في إسعادهم والبر بهم، وندعو الله تبارك وتعالى لهم: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عهد نجدده أن نصون أسرنا وأن نحافظ على أسرنا وأهلنا وأولادنا وذوي رحمنا، وأن نملأ بالمودة والمحبة والسعادة بيوتنا، ونحسن عشرة أهلنا وفاءً بميثاقنا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأخذنا منكم ميثاقاً غليظاً. عهد نجدده، عهد علينا نجدده، أن نخلص في وظائفنا، وأن نخلص في إتقان أعمالنا وتحمل المسؤولية بأمانةٍ ومصداقية، نتعهد بذلك من أعماق قلوبنا، مستحضرين قول ربنا تبارك وتعالى: إن العهد كان مسؤولا. استغفروا ربكم عباد الله وتوبوا إليه إنه كان غفارا. استغفروا.

الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيا أيها المؤمنون المباركون، أيها الأوفياء بعهودكم، إن الوفاء بالعهد وتجديد الوفاء بالعهد يتجسد في موقف يتخذ وسلوك ينفذ. ولقد سطر قادتنا، سطر ولاة أمرنا، ولاة أمر هذه البلاد المباركة، حكام آل خليفة الأجلاء العظام الكرام، سطروا عبر التاريخ، سطروا أعظم صور الوفاء بالعهد، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فقد تعاهدوا وتعاضدوا منذ أكثر من 250 عاماً إقامة صرح مملكتنا المباركة الغالية، فصدقوا العهد وحكموا العباد وساسوا البلاد وقادوا البحرين وتوابعها بحكمة وعدل ووفاء وبعد بصيرة وروية، ودافعوا

بسالة وشجاعة عنها وعن حقوقها، وأقاموا صرح مملكتنا طودا شامخا ووطنا حضاريا عزيزا مجيدا، ووضعوا له دستورا إصلاحيا راقيا، وأرسوا أركان مجد وصرح نحصد ثماره إلى يومنا هذا. فعلى عهد مملكتنا وبحريننا الغالية نحيا، وبها نفخر وبها نشرف ولها نعمل ونخلص بصدق ووفاء، وعنها نذود، نذود عن سيادتها، نذود عن أمنها وأمانها واستقرارها، نذود وننافح عن سيادتها وأمنها وأمانها، ونحمي ثراها ومجدها، بل ونتفانى في الذود والدفاع عنها، ونصد عدوان المعتدين الغاشمين الآثمين عنها. ويحق لنا ونحن قد تعرضنا لاعتداءات مجرمة آثمة أن نجدد لوطننا في كل وقت وحين، نجدد لوطننا ومملكتنا العهد والولاء وثبات الانتماء والذود عن حياضها والدفاع عن أرضها وسيادتها ومجدها، داعين الله تبارك وتعالى ربنا العظيم الجليل قائلين: رب اجعل هذا البلد آمنا. وعهد وولاء نجدده، وشكر سام عال بالغ نرفعه لقائد مملكتنا الغالية، لإمامنا وولي أمرنا صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم حفظه الله تبارك وتعالى وأيده ونصره ورعاه سمعًا وطاعة وولاءً وبيعةً ووفاءً. فربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فنجدد العهد والولاء والطاعة لقائدنا المعظم قائلين: إننا على العهد والوفاء بالعهد ماضون، مهما كانت الظروف والأحوال، امتثالاً لديننا وإخلاصاً لوطننا ومملكتنا، وحفاظاً ودفاعاً عن سيادتها وأمنها وأمانها، وولاءً وطاعةً لقائدنا ولقيادتنا ولكل ما فيه رفعة ومجد وشرف مملكتنا الغالية المباركة. وشكر ووفاء نرفعه لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر على ما تبذله الحكومة الموقرة من جهود جبارة مضنية مباركة في سبيل تنمية وحماية الوطن وتأمين سبل الحاجة والمعيشة للمواطنين والمقيمين، وما يقدمونه لأجل بلدنا مملكة البحرين الحبيبة العزيزة المباركة الغالية. والشكر موصول إلى الأبطال الأشاوس، أولئك الذين يحرسون هذا الوطن ويسهرون لحماية أبنائه ومواطنيه والمقيمين فيه، وما يقدمونه في سبيل ذلك أغلى ما يملكون، أرواحهم ومهجهم رخيصة في سبيل الله، إخواننا وأبناؤنا وبناتنا في قوة دفاع البحرين، وعلى رأسهم معالي المشير خليفة بن أحمد آل خليفة حفظه الله، والحرس الوطني، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، ووزارة الداخلية.

0: الشرعية ومنسوبيها، وعلى رأسها وزيرهم الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة حفظه الله. فلا ننسى جهود هؤلاء جميعاً، جهودهم الجليلة وأعمالهم المباركة وتضحياتهم الزكية. وقد وفقهم الله تبارك وتعالى خلال المحنة، وصدوا عنا بكل جدارة وشجاعة واستبسال واقتدار، صدوا عنا ما لا يعد ولا يحصى من الهجمات الآثمة الغاشمة المعادية، فجزاهم الله تبارك وتعالى عنا خير الجزاء، وزادهم الله تبارك وتعالى توفيقاً وتسديداً ونصراً وعوناً وظهيراً وناصراً وحافظاً. ويكتمل هذا الوفاء بالعهد، يكتمل العهد والوفاء بالعهد يا عباد الله بالمحبة والولاء وبخالص الدعاء. أما سمعتم قول نبيكم خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. اللهم أدم على مملكتنا البحرين عزها ومجدها ونصرها وسيادتها واستقرارها وازدهارها وأمنها وأمانها وخيرها ورخاءها يا رب العالمين. اللهم احفظ وطننا ومملكتنا البحرين الغالية، اللهم وأيد بتوفيقك قيادتها، وانصر بقدرتك قواتنا، وسدد واحمي رجال قواتنا الأشاوس الشجعان يا ذا القوة المتين. اللهم احفظ جنودنا، جنود وطننا البواسل، في برهم وبحرهم وجوهم، وسدد رميهم، وثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم. اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم نصيرا، اللهم كن لهم وليا، اللهم كن لهم معينا وظهيرا. اللهم واكفهم شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، إنك على كل شيء قدير وحفيظ ومؤيد ونصير. اللهم آمنا في وطننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى، اللهم وفقه بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصره بنصرك، وأعلي به كلمتك، وانصر به دينك، وأعزه بالإسلام. اللهم وفقه وولي عهده رئيس وزرائه، اللهم وفقهم ولاة أمرنا إلى ما فيه خير هذا الوطن وعز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلاد الخليج العربي، اللهم احفظ بلاد مجلس التعاون العربي، احفظنا جميعا، احفظ بلادنا وبلدان الخليج العربي من كل سوء ومكروه، واكفنا شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

استقيموا اعتدلوا اكملوا الصف الاول فالاول سووا صفوفكم فان تسويه الصفوف من تمام الصلاه يرحمني ويرحمكم الله.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر, الله أكبر

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريف إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي،

0: الإنسان منذ عصور قديمة، الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد، والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا لهذا اليوم مستمعينا إلى إحدى كبرى دول العالم ومن أهم وجهات السياحة العالمية بسبب تنوع مقوماتها من طبيعة وحداثة ومعالم سياحية كثيرة تضم مجموعة من المدن الشهيرة على مستوى العالم ولتستقطب الكثير من السياح إضافة للزوار القادمين لأغراض عديدة مثل الدراسة أو الهجرة. الولايات المتحدة الأمريكية الوجهة اللي تناسب معظم رغبات السياح اللي يبحثون عن الشواطئ والاستجمام يتجهون إلى شواطئ ميامي الساحرة، ومن يحب حياة الليل يقصد مدينة نيويورك الصاخبة وغيرها الكثير. وتعد الولايات المتحدة اقتصادياً من أكثر دول العالم تطوراً وإنتاجية، فلا يوجد نظير لها في مجال إنتاج السلع وتوفير الخدمات، كما أن مستوى دخل المواطن الأمريكي من أعلى مستويات الدخل في العالم.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أمريكا الحلو فيها أن كل ولاية لين أزورها كني رايحة ديرة جديدة، يعني هي من الدول اللي صدق أشتاق لها ودي كل سنة أروح لها. أحلى الأماكن فيها ديزني، والحلو اللي هناك أن ديزني فيها 5 حدائق وكل حديقة تروحينها مو كنا أنت رايحة نفس الحديقة، يعني كل حديقة في إكسبيرينس جديد. يونيفرسال ستوديوز بعد حلو، وايد تجربة حلوة، الألعاب مو بس حق الأطفال حتى حق الكبار ممتازة، يعني طعمها أمريكا وايد لذيذ، أسعارها وايد مناسبة، سوقها وايد حلو، أسعارها مقارنة حق الدول الثانية وايد رخيصة.
3: أمريكا من الدول اللي درست فيها وتحديد منطقة كولومبيا ميزوري، هي تعتبر يعني مدينة جامعية ومدينة تعليمية، وزرت بعض المناطق منها سانت لويس، تعتبر يعني مدينة سياحية فيها متاحف كثير وحدائق عامة، حدائق حيوان جدا جميلة، عجبتني صراحة سانت لويس. وبعدها رحت سان دييغو، سان دييغو يعني تشتهر بالشواطئ والمجمعات التجارية وفيها حدائق ممشى، في أشياء كثير مرة حلوة.
4: أنا سافرت أمريكا ورحت فيها ميامي، طبعا أكثر شيء حلو فيها إن هي مكان وايد حلو حق الاسترخاء، وايد حلو حق السباحة، ورحت حوض أسماك وكان فيها عروض وايد حلوة حق الدلافين. زرنا بعد حديقة الحيوانات اللي كان فيها أكثر من 300,000 نوع من الحيوانات، وطبعا رحت واشنطن وكان أكثر شيء حلو إني شفت البيت الأبيض على الطبيعة.
0: سافر ويانا.
1: الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة في أمريكا الشمالية إلى الشمال من المكسيك وإلى الجنوب من كندا، رابع دول العالم من حيث المساحة بعد روسيا وكندا والصين، وهي الدولة الثالثة من حيث عدد السكان بعد الصين والهند. تقع في النصف الجنوبي من أمريكا الشمالية وتمتد من المحيط الأطلسي شرقاً إلى المحيط الهادي غرباً، وتضم أيضاً ألاسكا وجزر هاواي. تمتلك الولايات المتحدة معظم أنواع المناخ، وهذا الشيء بسبب مساحتها الكبيرة وتنوعها الجغرافي، ويختلف المناخ في الشمال حيث يكون قارياً رطباً شرق خط الطول رقم 100 ويكون رطب شبه مداري في الجنوب. يتميز الطرف الجنوبي لولاية فلوريدا بمناخ استوائي كما هو الحال في هاواي، كما أن السهول الشاسعة اللي تقع غرب خط الطول 100 تضم مناخ شبه قاحل، معظم الجبال الغربية ذات مناخ ألبي، بالإضافة إلى ذلك يعتبر المناخ قاحلاً في صحراء الحوض العظيم في الجنوب الغربي، ومتوسطياً في ولاية كاليفورنيا الساحلية، ومحيطياً في أوريغون الساحلية وواشنطن وجنوب ألاسكا، ويعتبر المناخ في ولاية ألاسكا قطبياً.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ مستمعينا الكرام جولتنا السياحية في أمريكا من عاصمتها واشنطن اللي تحوي الكثير من المتاحف والمعالم السياحية، بنتعرف على أهمها. ونبدأ مع مبنى كابيتال الولايات المتحدة، ويعد هذا المبنى من أبرز الأماكن السياحية في واشنطن، وهو مبنى ضخم يطل على منتزه ناشونال مول، وقد بني سنة 1793، ويستخدم المبنى لعقد اجتماعات مجلس الشيوخ ومجلس النواب المفتوحة، ويمكن الحصول على تصاريح للقيام بجولات في المبنى.
0: رحلة عبر الأثير.
1: البيت الأبيض يعتبر من أهم رموز الولايات المتحدة ومقر إقامة الرئيس وعائلته. يمكن زيارة البيت الأبيض بعد الحصول على تصريح مسبق، فهو من أجمل معالم السياحة في واشنطن. متحف الطيران والفضاء الوطني يضم أكبر عدد من الطائرات والمركبات الفضائية في العالم، ويعد مركز هام للبحث في علوم الطيران والفضاء. يعرض المتحف الكثير من المراكب الأصلية، سواء كانت صواريخ أم طائرات وغيرها الكثير.
0: في الأسفار، علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: ومن واشنطن ننتقل للحديث عن السياحة في أورلاندو. اشتهرت مدينة أورلاندو بكونها من أفضل وجهات السياحة الأمريكية ذات الطابع الترفيهي، يقصدها السياح من كافة أنحاء العالم للاستمتاع بخيارات الترفيه غير المحدودة للعائلة بشكل عام. ومن أبرز الأماكن السياحية في أورلاندو عالم وولت ديزني، وهو منتجع ومجمع ترفيهي، ويعتبر من أهم الأماكن السياحية في أمريكا والمنتجع الأمثل لقضاء العطلة، وهو الوجهة الرئيسية لكافة مشاريع شركات ديزني الترفيهية في جميع أنحاء العالم، ويحظى بشعبية خاصة في الثقافة الأمريكية. مملكة ديزني للحيوانات. تعد مملكة ديزني للحيوانات أكبر منتزه في العالم، مكرس تماماً لأمور البيئة الطبيعية والحفاظ على الحيوانات، وقد تم اعتمادها من قبل جمعية حدائق الحيوان وأحواض السمك والرابطة العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية، فتعتبر من أشهر معالم السياحة في أورلاندو.
0: رحلة عبر الأثير.
1: منتزه إبكوت. يعتبر هذا المنتزه ثاني المنتزهات التي بنيت في عالم وولت ديزني بعد مملكة السحر، وحقق المنتزه المرتبة الثالثة في قائمة المنتزهات الأكثر زيارة في أمريكا الشمالية والسادس على مستوى العالم. مملكة السحر أو ماجيك كينغدوم، وهي حديقة ترفيهية في منتجع عالم وولت ديزني اللي يتميز بمناطق الجذب الكلاسيكية والألعاب النارية ساحرة وشخصيات ديزني لاند مثل ميكي ماوس وشخصيات الأفلام مثل كابتن سبارو. وأكبر معلم يمثل الحديقة هي قلعة سندريلا المستوحاة من قلعة خرافية شوهدت في فيلم سندريلا سنة 1950.
0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: وإلى مدينة أخرى من مدن أمريكا السياحية، وهي مدينة سان دييغو، وتعتبر من أكثر مدن أمريكا شعبية للسياحة. تقع هذه المدينة في ولاية كاليفورنيا، وتحتضن مجموعة متنوعة من المواقع اللي تجذب السياح من كافة أنحاء العالم. ومن هذه المواقع حديقة بالبو، تعتبر من أشهر المعالم السياحية، وهي واحدة من أكبر الحدائق في ولاية كاليفورنيا.

0: كاليفورنيا، تشتمل الحديقة على جمال طبيعي خلاب ومخزون كبير من القيم التعليمية، وتمتد على مساحة واسعة تضم العديد من المتاحف والحدائق، ومنها حديقة الصبار والحديقة اليابانية وحديقة الورود، بالإضافة إلى البراك المائية والمرافق الترفيهية وغير ذلك.
1: رحلة عبر الأثير.
0: عالم البحار، وهو يحوي مجموعة كبيرة من الحيوانات البحرية، بعضها نادر، ومن أهم تلك الحيوانات حوت شامو المعروف باسم الحوت القاتل، إلى جانب أسد البحر وغيرهم. ويشتمل عالم البحار على العديد من النشاطات المختلفة كعروض السيرك وعروض الحيوانات الأليفة وركوب الخيل. المدينة القديمة تتميز ببيوتها القديمة اللي تعكس قدر كبير من تاريخ سان دييغو، وتعتبر القرية الإسبانية من أهم معالم المدينة القديمة، بالإضافة إلى البيوت الموجودة في المدرسة القديمة. وتحوي هذه المدينة العديد من المطاعم المكسيكية اللي تقدم أشهى الأطباق، بالإضافة إلى المحلات التجارية الكبيرة. كورونادو، وهي الوجه الآخر لمدينة سان دييغو، وهي عبارة عن شبه جزيرة تضم مجموعة مميزة من الفنادق الراقية، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمتاجر.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن سان دييغو ننتقل مستمعينا إلى سان فرانسيسكو. تتميز هذه المدينة بتضاريسها الجبلية وطبيعتها الجميلة وعمارتها ذات الطراز الفيكتوري، وتضم العديد من معالم الجذب اللي جعلتها أكثر المدن زيارة في العالم. ومن هذه المعالم السياحية جسر البوابة الذهبية، يعتبر جسر جولدن جيت من أبرز معالم السياحة في سان فرانسيسكو، وهو جسر يربط بين المدينة في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سان فرانسيسكو ومدينة سوساليتو في الطرف الشمالي من شبه الجزيرة في مقاطعة مارين. ساحة الاتحاد، وهي عبارة عن ساحة عامة تتوسط مدينة سان فرانسيسكو، وتعتبر المركز الرئيسي للتسوق في المدينة، تجذب آلاف السياح والزوار يومياً، وتضم إضافة إلى المتاجر والمحال التجارية الراقية مجموعة من الفنادق الفخمة والمطاعم والمسارح والعديد من النصب التذكارية.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: الحي الصيني، وهو حي مبني على هيئة الأحياء الصينية، ويضم العديد من المسارح والمعابد والمحلات التجارية اللي تبيع الهدايا التذكارية والتحف، بالإضافة إلى المقاهي وغير ذلك. أكاديمية كاليفورنيا للعلوم، وهي عبارة عن متحف فريد من نوعه، يحوي قبة فضائية وحديقة للأسماك، بالإضافة إلى غابة مطيرة كبيرة. وتضم الأكاديمية متحف للتاريخ الطبيعي، يعد من أكبر المتاحف في هذا المجال، ويحوي عدد كبير من الحيوانات المتنوعة، ويعد من أهم معالم سان فرانسيسكو.
2: سافر ويانا.
0: وإلى شيكاغو، وهي المدينة الثالثة في الولايات المتحدة من حيث التعداد السكاني، وتضم العديد من أماكن الجذب السياحية، ومنها ميلينيوم بارك شيكاغو، وتعني حديقة الألفية، وهي من أجمل مناطق السياحة، وتقع في قلب المدينة على طول البحيرة، تتميز بتصميمها الفريد، وتقام على أرض الحديقة العديد من الفعاليات في فصل الشتاء، وتضم ساحة للتزلج على الجليد وملاهي وعروض مسرحية. المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي، هذا المتحف اللي يعتبر واحد من أكبر المتاحف في العالم المتخصصة في مجال التاريخ الطبيعي. شيد أكواريوم، ويعتبر من أكبر أحواض السمك في العالم، يضم الحوض أنواع عديدة من الأسماك بمختلف الأصناف والألوان، بما فيها الدلافين والحيتان وأسماك القرش، ويحوي العديد من الطيور والثدييات.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل إلى مدينة أخرى من مدن أمريكا السياحية، وهي فيلاديفيا، وتعتبر من أكبر مدن ولاية بنسلفانيا، وتعتبر من المراكز الاقتصادية الهامة، وهي تحوي العديد من ناطحات السحاب الشهيرة، وتستقبل حوالي 40

0: مليون زائر سنوياً. قاعة الاستقلال تقع في حديقة الاستقلال الوطنية، واشتهرت هذه القاعة بعد أن تم إعلان الاستقلال الأمريكي وإقرار دستور الولايات المتحدة الأمريكية. افتتح هذا المبنى سنة 1753، وهو الآن مدرج كأحد مواقع التراث العالمي. جرس الحرية. يعتبر هذا الجرس رمز للثورة الأمريكية، استخدم سنة 1776 من أجل دعوة سكان مدينة فيلاديفيا للاستماع إلى بيان إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. جرس الحرية الآن من أبرز معالم السياحة في هذه المدينة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى لوس أنجلوس، من أشهر مدن أمريكا وإحدى أهم مدن العالم. تسخر هذه المدينة الصاخبة بالمعالم السياحية والفنادق الراقية والمطاعم المميزة، ناهيك عن أماكن التسوق الرائعة. ديزني لاند لوس أنجلوس الوجهة العائلية الأولى للترفيه والمرح، وهي الأولى من بين 2 من المنتزهات اللي بنيت في منتجع ديزني لاند في أنهايم وكاليفورنيا. افتتحت سنة 1955، وتعتبر الحديقة الوحيدة التي صممت وبنيت تحت إشراف مباشر من والت ديزني. هوليوود. من منا مستمعينا لا يعرف هوليوود الواقعة في مقاطعة لوس أنجلوس، واللي تضم استوديوهات السينما والنجوم العالميين، وهي المركز التاريخي للسينما الأمريكية، حتى أصبح اسمها مستخدم للكناية عن السينما في الولايات المتحدة الأمريكية. يونيفرسال ستوديوز. تعتبر استوديوهات يونيفرسال من أهم الأماكن السياحية في لوس أنجلوس، وتوفر لزوارها إمكانية قضاء يوم كامل من المتعة والتشويق، فبإمكانهم التجول في أماكن متخصصة أثناء تصوير الأفلام أو زيارة مدن الملاهي، وبإمكانهم مشاهدة العديد من العروض الرائعة لأشهر الأفلام.
1: رحلة عبر الأثير.
0: شاطئ فينيسيا. يعتبر فينيس بيتش من أبرز أماكن السياحة في لوس أنجلوس، تجذب أعداد كبيرة من الزوار والسياح، ويضم هذا الشاطئ الكثير من متاجر بيع الهدايا وغيرها، كما تقام عروض بهلوانية جميلة على الشاطئ، وتوجد بجانبه ملاهي في حديقة باسيفيك. متحف مدام توسو هوليوود. متحف مدام توسو هوليوود للشمع الواقع في شارع هوليوود، والتاسع من بين سلسلة متاحف مدام توسو حول العالم، وهو واحد من معالم لوس أنجلوس السياحية، ويتمتع بشعبية بين سكان المدينة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى آخر المحطات السياحية في الولايات المتحدة الأمريكية، في نيويورك. نيويورك المدينة التي لا تنام، وقلب الولايات المتحدة النابض، تعتبر من أهم وجهات السياحة في الولايات المتحدة والعالم بأجمع. تحتضن العديد من المعالم المشهورة على مستوى العالم، كتمثال الحرية وسنترال بارك، إحدى أكبر الحدائق العالمية، وساحة التايم سكوير الشهيرة. تمثال الحرية. من منا لا يعرف تمثال الحرية الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية؟ يقع هذا التمثال في جزيرة الحرية بخليج نيويورك، وهو عبارة عن تمثال ضخم يبلغ ارتفاعه 93 متر، ويرتكز على قاعدة يبلغ عرضها 47 متر. يعتبر تمثال الحرية من أهم الرموز التي تشتهر بها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: سنترال بارك، وهي أحدى أكبر الحدائق العامة في العالم، تجذب أعداد كبيرة من الزوار والسياح للتنزه وممارسة مختلف الرياضات كالمشي وركوب الدراجات الهوائية، وتحتوي بحيرات وتلال خضراء جميلة إلى جانب الأشجار. تايمز سكوير. يعتبر ميدان التايمز من أهم المناطق في نيويورك، وتقام فيه احتفالات ضخمة لرأس السنة كل عام، ويضم أشهر المطاعم العالمية بالإضافة إلى المحلات التجارية والفنادق الفخمة، وتعود تسمية الميدان إلى تواجد مبنى يضم مكاتب جريدة التايمز فيه سابقاً. ومن نيويورك نكون مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام جولتنا السياحية في الولايات المتحدة الأمريكية، من أهم دول السياحة في العالم. رحلتنا لهذا اليوم انتهت، على أمل أن نلتقيكم بنفس الموعد في رحلة جديدة. إلى اللقاء.

0: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي.
1: سافر ويان، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
2: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
6: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
6: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم والذي نوثق من خلاله سيرة إذاعة البحرين على ألسنة الكوادر التي كانت ركنا من أركان إذاعة البحرين وما زالت جزءا لا يتجزأ من تاريخه. أرحب بكم مستمعينا الكرام، وباسمكم جميعا أرحب بضيفة هذا اللقاء الأستاذة القديرة أمل فيصل الرويحي. أستاذة أمل، حياك الله معنا في هذا اللقاء وسعداء بتواجدك حقيقة.
10: أنا أسعد، أهلا وسهلا فيك.
9: أهلا وسهلا أستاذة أمل. وطبعا لمن لا يعرف الأستاذة أمل فيصل الرويعي، طبعا هي كانت بشكل مباشر معنية بقسم المكتبة والتنسيق بإذاعة البحرين، لكن هناك جوانب أيضا إضافية نود أن نتعرف بها أو من خلالها على الأستاذة أمل إن شاء الله من خلال حديثنا. فحياك الله معنا مجددا. وكما هي يعني العادة في توثيق سير ضيوفنا في هذه اللقاءات، نبدأ معهم من النشأة. فأين نشأت الأستاذة أمل فيصل الرويعي، وما الذي يعني أثرت به هذه النشأة في بداية حياتها؟
10: أولا طبعا أنا والدي لأن موظف أيضا كان في الإذاعة، فكان حبي للإذاعة يعني منبثق من الوالد. وطبعا أنا لأن من يوم طفلة كانوا لما حق الإعلانات، فكان أول إعلان سجلته بصوتي عشان يوم كنت أنا طفلة يمكن أتذكر 8 أو 7 سنوات، كان إعلان حق مطعم أو شيء من هالقبيل، كانوا يبون طفلة تتكلم. فهني كانت بدايتي. فكنت في المناسبات كان مسموح لنحن نروح معه، فكان أبوي يأخذني معه ساعات الإذاعة. وسبحان الله، الله كتب ولما تخرج من الجامعة أني أنا أكون في الإذاعة.
9: نعم.
10: وفي المكتبة.
9: نعم. هذا الكلام طبعا في ثمانينات القرن الماضي.
10: إينا في الثمانينات طبعا أنا كان لي لقاء في الإذاعة وبزملاء وزميلات أبوي في الإذاعة. وفي 1997 كان تاريخ مميز.

0: مميز أنا لما انضميت في الإذاعة، ودائما على بالي ما أنسى اللي هو كان 1997
1: ما شاء الله.
0: فكان يوم مميز، وفعلا أول ما جيت الإذاعة يعني انبهرت فيها، لأن تعرف لما أنت تكون طفل وبعدين تشوف كل شيء قدامك حي، التسجيلات، المسجلات، الريلات، الموظفين، زملاء العمل اللي كانوا موجودين، تحس كأنك يعني هو فعلا ترى الإذاعة كانت كأنه نفس البيت، يعني ما تحس أنك غريب. سبحان الله كانت أرواح زميلاتنا، وإن كانوا يعني أهما أكبر يعني كانوا في العمر وخبرتهم طبعا أكثر، يعني استلمونا وعلمونا الشغل، لأن كانوا يدرون أن إحنا راح نكون يعني الحلقة اللي راح نواصل من بعدهم.
1: نعم.
0: مثل ما يا وحين طبعا الموظفين وواصلوا. فكانت الإذاعة يعني شيء حلو لما أنت تدش يعني فعلا تاريخ. أنا أول ما دخلت الإذاعة طبعا كان كل شيء توثيق يدوي، يعني كان مثلا الهيكل اللي هو حق تنسيق البرامج كان يكتب باليد ويوثق في الدفاتر البرامج الإذاعية، وبعدين كان يسوون نفس الوسيلة عشان يحطونها في المكتب ويكتبون الهيكل العام حق البرنامج. وكان عندنا برنامجين، اللي هو البرنامج العام اللي كان يذاع فيه الأخبار والأغاني والبرامج، وكانت فيه الإذاعة اللي هي البرنامج الثاني وكان يبث فيه الأغاني الشعبية. فكان شيء حلو، ذكريات طبعا وايد حلوة ما تنسى.
1: راح نرجع لها وراح نرجع لأبرز الأشخاص اللي عملتي معاهم أستاذة أمل، لكن قبل ذلك ويعني لشيء من يعني لابد من حفظ المكانة لا شك، يعني لما نعرف بأن الأستاذة أمل هي ابنة الأستاذ فيصل الرويعي، ويعني الذي نوجه له التحية واللي كان له أيضا نصيب في توثيق إذاعة البحرين في هذه اللقاءات، بودنا أن يعني نعرف هذا الرجل الدقيق في عمله. كيف كان في المنزل؟ كيف كان معاكم في البيت؟ شلون حببكم في إذاعة البحرين؟
0: أبوي كان يحب الشعر ويحب يقرأ، وكان من النوع اللي يعني الأغاني ما كانت مجرد كلمات، كانت الأغاني مشاعر. فكان يعني طبعا هو حنون، الوالد كان وايد حنون، فلما كان يعني يعلمنا الشيء ما يعلمنا أنه هي أغنية شيء موسيقى أو شيء للتسلية، لا، كان يخلينا نركز حتى على الكلمات على اللحن. فأنا نشأت كذي، نشأت أن أنا أقدر الكلمة، أقدر اللحن، صرت إذني تسمع اللحن وتسمع الكلمة والمعنى. فلما يتكلم عن شغله كان يتكلم فيه بحب وبشغف، يعني ساعات أحس إن كان الأشرطة والبرامج اللي كان يوثقها من كثر ما يحفظ أرقامها الله يحفظها، فأحس كأنه يعني هذيلا يعني عياله، جزء من عياله كانوا. فما يعني ما زال يعني لحد الآن ساعات يستعينون في الإذاعة.
1: نعم.
0: إذا مثلا يحتاجون شريط أو شيء يقولون لأبو خليفة يعني إحنا ذي الأغنية فاقدينها وكذي، على طول يعني ذاكرته يقول رقمها كذا كذا. فتحس أنه هو حتى توثيقه للبرامج والأغاني اللي كان يشتغل عليها كان من نابع من حب.
1: نعم.
0: فهو هذا الشيء نقل لنا، يعني نقل بالذات لي أنا. فأحس لما كنت أي عمل أسوي يعني يخص الإذاعة لازم أكون فيه مشاعر، لازم فيه إحساس. فعشان كذي لما أنت تقدم شيء فيه مشاعر وإحساس ما تنساه، يبقى في ذاكرتك.
1: نعم.
0: فالحمد لله أنا ذي الشيء خذيته من أبوي، وفخورة يعني ذي الشيء لأنه حسسني أن أنا أكون مخلصة في حتى في عملي.
1: الحمد لله.
0: ومتعاونة كانت مع زميلاتي ومع مسؤوليني، الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: يعني كان شيء طيب فعلا. الإذاعة ترى كانت عالم علمنا شلون نبتدي الحياة صح، شلون نعرف الفروق. يعني أنا صراحة كنت دائما أقول لهم أنا الإذاعة علمتني معنى الحياة وشلون أواجه الحياة، لأن أطياف الناس اللي إحنا كنا نشوفهم واشتغل

0: كنا معاهم كان فيهم أشياء خلتك تعلمك دروس. يعني مثلا لما يكون وياك مسؤول شديد ودقيق يعلمك الدقة، ولما يكون معاك مثلا مسؤول يقعد يحاسبك على كل شيء ويبي منك أكثر يعلمك أنك تتحدى عشان تتطور. ففعلا كانت الإذاعة يعني مصدر حق التطوير، حق التحدي، حق أنه يعني تحس أنك أنت فعلا ترى تطورت لما يعني تشتغل مع ناس. يمكن في ناس ينظرون أن هم كانوا مثلا شديدين علينا، في ناس يتضايقون، بس لما أنت تدرك أن تقول أنا لولا هذه شدتهم كان ما تطورت، لولا أن هذه معاملتهم معاي بذي الطريقة كان أنا ما أنجزت، ما تحديت نفسي. فعشان كذي كانت الإذاعة بالنسبة لي بوابة للحياة فعلا.
1: هل هذه التربية، هذه النشأة يعني في سن مبكرة وجدت أثرها في أيام الدراسة المبكرة في المدرسة بين المعلمات وبين التلميذات؟ يعني هل وجدت صدى لمثل يعني هذا الجو اللي كان عندكم في البيت بينكم وبين الوالد؟
0: إيه نعم، صرت هذا الشيء كان خلاني وايد أحب مادة النصوص اللي هي الأدب، وكان لأن أبوي بعد يحب الشعر، فإحنا لأن كانت الكلمة تعنينا. يعني ترى الإذاعة هي شنو؟ هي مشاعر وكلمات. فلما أنت توصل الكلمات بمشاعرك فبتتأثر بأي كلمة حولك، فبيخليك تصير لا شعوريا أنك تكون أديب. يعني هذه وجهة نظري ومن النشأة اللي نشأتها. فعشان كذي كنت أحب مادة النصوص، وكانت أحلى شيء عندي أساس أني أنا ألقي هالقصيدة، وأحس دائما أني أنا مذيعة أقعد ألقي القصيدة وألقيها بمشاعر. فهذه كان وايد له تأثير، فعلا فعلا له تأثير. يعني حتى كانت الأغنية، درس الموسيقى ما كان يعني درس عادي بالنسبة لي فعلا. ترى يعني الحين وانت تسألني خليتني وايد انتبه حق ذي الشيء استاذ حسن، ان فعلا ترى لما تحس بالكلمة ولما يكون انسان يعني تعرف الإذاعة ميكروفون، فانت قاعدة توصل عبر الأثير كلمات ومشاعرك، مو سهل. بس لما انت تربع على ذي الشيء وانت صغير فتحس ذا ترى يأثر عليك حتى في حياتك. فلما أنت تتكلم أو تحتك مع الناس دائما راح تكون كلمتك تحس لها صدى، فما راح تنطق أي شيء ولا راح تقول أي شيء، يعني لازم بيكون فيها إحساس ومشاعر. ففعلا صارت حياتي يعني دائما فيها مشاعر، يعني لما أقول الكلمة أحب أقولها بإحساس، وهذا الشيء وايد أبوي نقله لي. يمكن لأن أساس أنه هو في الإذاعة وكان الكلمة لما توصلها لازم توصلها بإحساسك، فأنا رويت على ذي الشيء فكان له وايد أثر علي فعلا.
1: هل كان في نوعية معينة يفضلها الوالد في سماع الأغاني أو القصائد، ولا كان يعني يسمع يعني إلى من يعني فلنقل تطرق الكلمات أسماعه أيا كان؟
0: والله أبوي يحب أم كلثوم ويحب فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب. يعني احنا ترى ربينا في بيتنا على ذي الأغاني،
1: هذه أساطين.
0: يعني تعرف يعني مثلا احنا يعني كنا نعرف أم كلثوم، وأبوي كان يعني تعرف الأغلب البحرينيين كانوا متأثرين بالإذاعة القاهرة،
1: صحيح.
0: فكان والأفلام والسينما لأن أهما بدوا في ذي الشيء طبعا قبلنا، فكان يعني أعتقد أن كل بيت بحريني في ذي الفترة كان وايد متأثر بهذا الفن. فيعني هذه الأساطير الطرب احنا كنا وايد متأثرين فيهم. وبالنسبة هذي كان أبوي بعد يحب الفن الصوت، محمد بن فارس، كان يعني محمد زويد، فكنت أنا أطرب ضاحي بن وليد. فلما جيت الإذاعة هذين المطربين ما كانوا غريبين عليه لأن أنا كنت أسمعهم في بيتنا يعني أبوي كان فعلا يعني لأنه كان بعده يحب العود، فلما كان يقعد كان يحط نوتة مثلا، كان في كتاب أذكر كان أعتقد هذا من مصر أبوي كان جايبهم، فكان يحط الكتاب مكتوب الأغنية والنوتة.
1: جميل.
0: إيه، فيقعد يعزف النوتة والكلمات موجودة اللي

0: الكلمات الشعرية، فكان مرات ساعات أشوفه مثلا فريد الأطرش، مرات أم كلثوم، محمد عبد الوهاب.
1: الكلمات في صفحة والنوتة
0: في صفحة، وما زالت هذه الكتب موجودة. فلما أشوفها أقول حق أبوي بترى يعني أنت كان يقعد يعزف لنا على العود، فيعني إحنا كانت أذننا تقدر تقول طربية يعني من يوم إحنا أطفال.
1: وهناك قاسم مشترك يعني من الشخصيات اللي تفضلتي فيها أستاذ أمل، بأنها يعني خصوصا في يعني تلك الحقبة، ويعني الكبار الفنانين كانوا ينتقون الكلمات انتقاء
0: صحيح،
1: يعني ما كانوا يعني يدون أو يعني يغنون أي كلام.
0: صحيح، كانت كل كلمة لها إحساس، لها واقع. ليش إحنا ما ليش بقوا في ذاكرتنا؟
1: صحيح،
0: يعني لما تسأل أي أحد تقول له فن الطرب على طول يذكر لك هذه الأساطير، أم كلثوم، وردة، فريد، يعني فيروز، يعني ما تقدر، يعني هم لستة طويلة. بس أثروا فينا وما زلنا نحبها.
1: صحيح،
0: يعني معنا مع اختلاف الأجيال ما زالت هناك لها مستمعين ولها يعني مثل ليش الإذاعة الطربية؟ لأن لها مستمعين.
1: والإذاعة الشعبية
0: كذلك، حتى الفن الشعبي ما زلنا نضرب فيه. يعني أنا أذكر كنت ما أعرف أفرق بين الخماري والسامري، فكنت أسأل أبوي، وطبعا هذه المعلومات أنا أخذتها لما انضميت في الإذاعة، وزميلاتي صراحة ما كسروا، يعني كنا يعني وايد تعلمنا منهم. وبجانب ذي كانت اللي كان في الكنترول طبعا عمتي فيعني أنا بنت الإذاعة، لأن كانت عمتي تشتغل في الكنترول اللي هو استوديو البث.
1: صحيح،
0: فكانت طبعا هي بعد جانب من اللي أثر فيني، يعني أنا في البيت بين أبوي وعمتي. فكانت فهذه المعلومات اللي خذيتها عن الطرب وعن الفن الشعبي يعني طبعا استنبطتها من الوالد وعمتي.
1: شيء أصيل يعني.
0: أي فعلا محقق. يعني كانت الإذاعة مو بس كانت عمل، كانت جزء منها موجود في البيت.
1: أستاذة أمل، تاريخ 7/7/1997، هل يعني تذكرين بالضبط شلون كان يعني برنامجك من طلعتي من البيت لين وصلت الإذاعة؟
0: اي نعم، هذه ذاكرة ما تنسي. اول ما توظف طبعا والتقيت بزميلاتي، يعني الله يعطيهم الصحة والعافية، استاذة سهام خليفة، استاذة مريم الموسى، وكانت انا لحقت على مسؤولنا. طبعا كان صراحة يعني كان فعلا سرامته وجديته، علمتنا سرامة والجدية أبو مازن. فلما جيت يعني احتواني الصراحة أستاذة بدرية كمال، إن شاء الله ما نسيت أحد، أستاذة لطيفة زويد، نيلة العامر، صراحة كانوا كني في بيتي، يعني احتواني كني بنتهم، أو هم كانوا مثل خالاتي. فعلموني الشغل شلون، رواني شلون مثلا شلون يسوون الهيكل.
1: انت كنتي اصغر الموجودات؟
0: كنت انا اول ما جيت كنت انا اصغر واحدة
1: ما شاء الله.
0: فكنت لحين ما تخرجت من الجامعة، فكنت لما جيت يعني شيء جديد، انه يعني انت تخيل انت كنت عارف الاغاني وذي بس ما شفتها على حقيقتها، ما شفت شلون يتم تنسيق البرنامج. يعني هي ما كانت بس صف برامج أو شيء، لا، يعني كان في يحسبون الوقت، يحسبون الدقايق، الأغنية كان لازم نختارها، علموني شلون أختار الأغنية ومتى تنبثها الفترة الصباحية طبعا غير.
1: عفوا عشان يعني بس عذرا على المقاطعة، لكن عشان نقرب الصورة للمستمع، هذا يسمى باللوج.
0: اي اللي هو اللوج،
1: اللي هو اللوج، البرنامج اليومي.
0: البرنامج اليومي
1: كل فقرة وكل أغنية تنحط بتوقيت معين.
0: نعم،
1: ويعني بمدة زمنية معينة.
0: اي ومو بس كذي، يعني كنا لازم نختار الأغنية اللي تناسب الفترة، يعني مثلا أغاني الفترة الصباحية تختلف عن فترة مثلا الظهر، تختلف عن العصر، تختلف عن الليل. طبعا هذه أنا تعلمتها من زميلاتي وأستاذاتي، فلما علمونا فكنا لازم نستمع حق الأغنية أساسا نعرف أنها هي أي فترة، وكنا نشوف لازم مثلا مدة البرنامج إيش كثر.

0: إيش كثر الفترة الفقرة اللي مثلا إحنا كان، لأن أول شيء الأساسيين كان يوزع فترة الموجز اللي هو الموجز الأخباري وبعدين فترة الأخبار، هذه كانت فترات أساسية ما تتغير. وبعدين إحنا بين هذه الفقرات، بين الفقرة اللي تكون بين الموجز والأخبار، عاد هني نحسب الساعة أو كانت ساعتين على حسب الفقرات اللي موجودة. فنقعد نحسب ونشوف شنو بنحط. طبعا هذه نحن نمشي على أساس الهيكل اللي هي كانت تسوي لنا، طبعا الأستاذة بدرية كمال ومريم الموسى، فكانوا أهما يعني اللي نسقون الهيكل بإشراف طبعا كان بومازن، ويتفقون على البرامج شنو اللي راح تبث مثلا في هذه الفترة، لأن كانت هي فترات.
1: نعم، بس عشان ما نتجاوز هذه النقطة، الحين بومازن ذكرناه مرتين بالكونية، بس ما ذكرناه بالاسم.
0: بومازن إبراهيم مصطفى.
1: نعم،
0: كان هو مشرف المكتبة والتنسيق.
1: نعم،
0: فكان شخصية شديدة وجادة، وطبعا هذه الشيء جديته في العمل خلانا احنا نركز ونكون دقيقين في العمل. فعلى هالهيكل احنا يتم توزيع البرامج. اول شيء، اول شيء طبعا البرامج، عقب مثل ما قلت لك اول شيء كان فترة الموجز الاخباري وبعدين الفقرات الاخبارية، وبعدين يتم توزيع البرامج الاساسية، وبعدين في برامج عقب ما نوزع البرامج يتم هني في الفراغات اللي بين البرامج وهذه هني نضيف الأغاني. وطبعا يكون في سهرات، في فقرات مسائية مثلا كنا نحط، لازم يكون مثلا في فواصل غنائية، فكان البرنامج منوع، يعني من الفترة الصباحية تكون أغاني صباحية، وبعدين يكون مثلا ساعة تكون في برامج مباشرة الفترة هي كان.
1: صحيح.
0: وبعدين العصر طبعا لازم نختار الأغاني اللي تناسب، فكان الحلو انه يعني انك انت تعرف ان الأغنية وين تحطها. هي ما كانت بس أغنية، هي كانت أغنية لها مكان معين، لها فترة معينة عشان تبث. فكان تنسيقنا، عشان كذي سموه تنسيق، ان احنا كنا ننسق البرنامج بعناية،
1: ولان كان يعني يصاغ بذائقة الشخص اللي يعني يضع البرنامج.
0: هو لمسات اللوج تصير على الموظف اللي يسوي اللوج. هي البرامج ثابتة والمواجيز ثابتة والأخبار ثابتة، بس الفقرات اللي تضاف مثل الأغاني طبعا هي على ذوق الموظف اللي قاعد ينسق اللوج، فهني هو يختار. عقب ما نختار اللوك طبعا يروح حق زميلات اللي أكبر مني اللي لهم خبرة أكثر، فأهما يشوفونه إذا كان اللوك فيه شيء والله شيء طبعا يوجهونه. لا مثلا ساعات يعني سبحان الله ساعات الواحد يخطأ، فأهما يزاهم الله خير كانوا ينبهون يقول لا مثلا هذه الأغنية ما تصلح ذي الفترة، هذه الأغنية مثلا كلماتها ترى حزينة، فكنا نركز على اللحن، كنا نركز على الكلمات. وطبعا الأغاني الوطنية، حتى الأغاني الوطنية ما كانت تبث في كل فترة، يعني حتى الأغنية الوطنية كان نختار لها الفترة المناسبة. فهذه حلو اللي كان يعني في التنسيق، انك انت قاعد تنسق شيء مو بس على ذائقتك، انت قاعد تنسق شيء تبي توصله للمستمع، انه هو حتى وهو يسمع اللو كامل ما يكون في يعني شيء شاذ، تحس فيه تناسق، في مثل ما يقولون هارموني، في يعني في تناسق لذيذ لطيف، انه يكون لطيف على الاذن ومتناسق مع البرنامج، لأن احنا كنا نسمع الأغنية ونسمع البرنامج ونسمع ذي، فتحس انه لازم انه يعني ما يصير انا احط مثلا برنامج دراما وكذا.

0: في يعني في تناسق لذيذ لطيف، انه يكون لطيف على الاذن ومتناسق مع البرنامج، لان احنا كنا نسمع الاغنيه ونسمع البرنامج ونسمع ذي، فتحس انه لازم انه يعني ما يصير انا احط مثلا برنامج دراما وكذي وقبله، يعني ممكن قبله لكن بعده اغنيه نقازيه وكذي، لا نقعد بالتدريج.
1: اي ما في تناسق بالضبط، حزينه
0: وبعدين مره واحده رجحه لا، فكان في يعني نستخدم حتى الاغاني، كنا لازم نضيف الاغاني الجديده ونمزجها مع الاغاني القديمه. وكان هذه حلاوه البرنامج العام، انه هو كان برنامج شامل
1: ومليان
0: فعلا، يعني كان لانه يبث 24 ساعه. فانت قاعد تنقل مو بس يعني بس برنامج، انت تنقل مشاعر. يعني حتى البرامج لما كانوا يحطونها في اللوج، كانوا اساتذتنا والاستاذات كانوا يسمعونها يشوفون هل هذه، وحتى البرنامج لما يسمعونه كانوا يشوفون هل يناسب حق اي فتره، لان في برامج صباحيه
1: صحيح.
0: في برامج حق الفتره اللي هي فتره الظهر او فتره العصر، وفي برامج يناسب حق الليل حق السهرة. فكان يعني الموظف اللي كان ينسق أو اللي نسق الهيكل أساساً واللي يختار البرامج كان تشكل لجنة، يعني كان أستاذ بمازن إبراهيم مصطفى وأستاذ بدرية كمال ومريم موسى وسهام خليفة ونيلة ولطيفة زويد، يعني اللي أنا اشتغلت وياهم كانوا كلهم يقعدون، وإحنا كنا نقعد لأن إحنا كنت أنا كنت لأن يعني، وطبعا الوالد كان موجود معاهم، وكل واحد لأن تخصصه يختلف. يعني مثلا اللي كان يسمع البرنامج قبل لا يبث البرنامج وقبل لا يوثق أصلا في المكتبة، كنا نسمع المادة، يعني أول شيء نسمع الأغنية، كنا نسمع جودتها، هل جودة الموسيقى ما يكون فيها قطع ما يكون فيها شيء، يعني أساس أن مثلا أن الموسيقى حتى التسجيل أنه يكون نقي. وكذلك البرنامج لما كنا يعني كانوا زميلاتنا وزملائنا في العمل كانوا يعني دقيقين، يعني كانوا يسمعون البرنامج يشوفونه من ناحية الجودة، جودة التسجيل يعني كصوت، وفي نفس الوقت كجودة المادة كمحتوى. يعني ما كنا المكتبة، يعني أنا هاي تعلمتها من أستاذاتي، يعني حتى لما عقب أني أنا صرت منسقة بعدين صرت أستمع البرامج وأقيم البرنامج، ففي هذه الفترة تعلمت منهم أني أنا البرنامج لازم أدقق على كصوت كتسجيل، وبعدين لازم أسمع محتوى عشان أشوف هالمحتوى يعني مفيد ولا غير مفيد،
1: وكان محتوى
0: يصلح للبث أو ما يصلح للبث، يعني وأكتب ملاحظاتي، وطبعا تشوفها المشرفة مشرفة المكتبة والتنسيق، وعلى ضوءها يتم يعني التناقش مع المسؤول اللي أكبر، وبعدين يقرر هل يبث البرنامج ولا لا.
1: من كانت مشرفة المكتبة والتنسيق؟
0: أنا قلت لك مثل ما قلت لك أخوي، أول شيء أنا لحقت على أستاذ إبراهيم مصطفى، كان هو أول مشرف حق المكتبة والتنسيق. وبعدين كانت أستاذة بدرية كمان، وبعدين صارت أم فراس
1: أستاذة
0: فاطمة أبو شقر، فأنا اشتغلت مع هذيلا وكل واحد منهم استفدت منه شيء. يعني إبراهيم مصطفى كانت جديته علمتني أن العمل جاد، أثناء العمل لازم تكون جاد. أستاذة بدري كمان علمتني الدقة، فساعات يعني مثلا أن لما تكون لازم تكون دقيق حتى في الوقت، ترى تفرق حتى النص الدقيقة، لأن في البث يعني مثلا تقول لي ما يصير تحطين أغنية مثلا فترة الـ يعني إحنا أنا ساعات مثلا تتعرف مثلا تقول يلا 4 دقائق وخمسة وأربعين ثانية، يعني ما فيها يعني 15 ثانية على هذه أوكي، بس هي في البث مع في استوديو البث
1: سكتة طويلة،
0: أصير سكتة طويلة
1: فقال
0: يعني. يعني تقريبا يعني 15 ثانية مش ربع دقيقة، 15 ثانية و 15 ثانية ترى تفرق. فكانت يعني تعلمت منها هذه الدقة، أن لا لما يكون الفقرة بين البرنامج وبين الفقرة اللي عقبها 15 دقيقة يكون زيادة ثانية ولا تنقص ثانية، فتعلمت منها هذا الشيء. واستاذة فاطمة بوشقر.

0: تعلمت منها أني أنا بعد أكون حريصة على عملي، أن مثلاً هي فاطمة بالشجر عادتنا إتاحة أن إحنا نكون متعددين في العمل، أني أنا ما أركز على عمل واحد، لا، أني أنا مثلاً أستخدم خبرتي في كذا شيء. فهي لما شافت أن إحنا عندنا خبرة في الاستماع وخبرة في التقييم، فكلفتني أنه مو بس تنسيق، قالت لي لا، أنا أبي أستخدم خبرتك أنك تقيمين البرنامج من ناحية الصوت ومحتوى. فكنت أسمع البرنامج قبل لا يبث، أول ما يتم يعني يبون البرنامج ونشتريها حق الإذاعة ويتم أرشفتها، فكنا قبل لا نأرشفها تقول لي تعطيني هذا البرنامج مسؤوليتك، تسمعينه تقيمينه كصوت كجودة وكمحتوى. فكنت أسوي ذي الشيء، وفي حالة إذا حتى غيب طبعا أرد حق شغلتي القبلية اللي تعلمتها اللي هي التنسيق اللوج.
1: وقت استماعك وتقييمك لهذه المواد أستاذة أمل، هل ما زلت تذكرين برنامج استمعتي له وما زال محفور في ذاكرتك من زود ما كان متميز ومن زود ما حسيت أنه فعلا أثر فيك؟
0: هو البرامج ترى غالبا أخوي حسن مميزة، يعني من كثر ما هي مميزة وجودة الإعداد عندنا هني في الإذاعة والمخرجين، يعني كنا نسمعهم فكنا إحنا نعرف، أنا كنت أعرف أن مثلا ذي البرنامج حق المخرج مثلا عبد الواحد درويش أو هذه
1: بدون ما تسمعين، والله
0: بدون ما أشوف أن هذه، لأن عارفة استايل عارفة ذي من كثر ما، فيعني تعرف أن البرنامج هذيلة احنا كنا نميزهم بشخصية المعد والمخرج، ما كنا نميزهم كاسم، لان كانت البرامج كانت وايد غنية
1: لهالدرجة، كان لكل مخرج بصمة،
0: كانت
1: واضحة
0: بصمتهم واضحة في اختيار الموسيقى حق البرنامج، في اختيار الاعداد، في اختيار المادة المحتوى. يعني صراحة هذه لأساتذتنا، يعني احنا تعلمنا منهم الدقة فعلا والاختيار، مو بس يعني احنا تعلمنا، يعني ليش اقول لك ان الاذاعه مثل تقدر تقول خليه نحل، يعني كل واحد يكمل الثاني، يعني احنا فعلا كنا اقسام منفصله ولكن كل قسم كان يكمل الثاني، يعني من تنسيق من اختيار، لان لما يلك يعني مثلا المخرج محمد حسن كانت برامجه اغلبها كانت الفتره اللي هي فتره النهار العصر الظهر، وكذلك استاذ عبد الواحد درويش واستاذ عبد النبي حسين، يعني هذيل ما ينسون، واستاذ الله يرحمه نبيل العلوي، هذيل تركوا لمسات يعني. وحتى لو بتي حق المذيعين ترى يعني لك، يعني حتى المذيعين كانوا لهم دور ان احنا نتعلم وان احنا نحس ان الاذاعه فعلا مكان العائله البحرينيه، فكان في ترابط في تكامل، كان كل قسم يكمل الثاني، يعني ما كان احنا يعني يمكن نقول لك هذه قسم المكتبه قسم الكنترول قسم الاسره قسم الاعداد قسم الاخراج، لكنها ترى هي كانت فيه كل قسم ترابط، كان كل قسم يكمل الثاني، وهذه كان الحلو في الإذاعة يعني، وهذا الشيء اللي ما ينسي من الذاكرة.
1: احنا بما ان احنا تطرقنا للطاقم الإخراج الله يرحم اللي يعني توفوا ويحفظ الباقين، راح نتطرق ايضا لفريق الإعداد والتقديم اللي يعني تأثرتي فيهم وايضا عايشتيهم من خلال جو العمل، لكن قبل ذلك نرجع شوي للوك.
0: اي نعم،
1: احيانا بعض الزيارات اللي تينا سواء من المدارس او من الجامعات الله يحفظهم، لما يمرون عند قسم الارشيف ويشوفون العربانه،
0: اي نعم،
1: يستغربون الشياب العربانه هذه عاده في مراكز التسوق،
0: اي عشان الاشرطه. أي هو تشوف الاشرطه الريل كانت يعني طبعا تاخذ حيز وما زالت موجوده ونعتبرها كارشيف الحين، فهذه اللي هو طبعا في الناس كان هو الكاسيت، واحنا الكاسيت كان عندنا اللي هو الريل ترى يعني حجمه اكبر من الكاسيت. واذكر كانوا يستخدمون شركه سكوتش، يعني كانت حتى الجوده عاليه ترى الاذاعه، يعني الله يحفظ بلادنا ويحفظ حكومتنا كانت تهتم في كل التفاصيل، فيعني حتى جودة المواد اللي كنا نستخدمها في التسجيل كتسجيل في الريل وكل مكتبة والتوثيق كانت جودة

0: زوجة يعني ما كانت يعني تحس فعلا بعراقة. يعني لما تدخل ارشيف المكتبة وتشوف أشرطة الريل وتشوف المسجلات القديمة، طبعا أنا أول ما جيت كان ما في كمبيوتر ولا في بث يبث يعني سريع، لا كان مسجلات اللي هي الريل، وكان كل ريل يحتوي على المادة اللي تبث فيها. وكنا لما نروح لازم إن إحنا ساعات لازم نتأكد نسمع البرنامج أو نسمع الأغنية إنه هو نتأكد إنه هو هذي الشريط نفس الرقم نفس ذي، فكنا نمشي بالأرقام.
1: طبعاً الريل هو جهاز يشغل المواد الموجودة هذه عندكم
0: اللي هي المواد إيه نفس اللي هو الحين متعارف قبل قديماً اللي هو الكاسيت، ولكن هو كان شكله دائري شكل أكبر، ونفس اللي هو التيب الشريط اللي كان يستخدم في الكاسيت، ولكنه طبعا بشكل أكبر وكانت الدائرة أكبر لأن مسجلاته كانت أكبر،
1: يشبه الفرن شوي
0: يعني. تقريبا إيه كنا تقول هاللون يعني فرن أو مثل ما للحين يستخدمونه اللي هو نفس اللي يستخدمونه الدي جي
1: نعم.
0: الحين ردوا على الاسطوانات لأنه صوته حلو. طبعا أنا يوميت كنت شفت اسطوانات الجارو لو ما زالت موجودة اللي كانت تشغل على البشتختة، وموجود يعني طبعا هذه منها في أرشيف المكتبة. طبعا جميل. هم وثقوا اللي قبلنا الله يعطيهم العافية والله يرحم من توفى، فكان يعني شيء حلو انك تشوف الشيء القديم موجود. وبعدين انا لما جيت كان يستخدمون ما زال اللي هي الريل، ومثل ما قلت لك وكان اللوج يطبع بالآلة الكاتبة. فأنا يميت يعني كنا نطبع بالآلة الكاتبة اللوج، فكان الخط يعني صغير ولازم احنا كنا يعني ندقق. فيعني الصراحة يعني حتى اللي كان يبث اللي بث البرنامج في برنامج الكنترول الله يعطيها بالعافية صراحة.
1: طبعا تسوون لوج نسخة، راح نرجع للوج مرة ثانية، بس سالفة العربانة
0: هذه لأن كانت الأشرطة ثقيلة. أنت بتجيب تبث 24 ساعة يعني من الصبح الساعة 5 الصبح لين الخمسة اللي عقبها بتي من الصبح، يعني متواصل 24 ساعة كان البرنامج. فتخيل يعني هذه الأشرطة كانت تحتوي على برامج وتحتوي على أغاني، فكان طبعا هذه جهود اللي كانوا الموظفين اللي في البث ان اهم لازم يحسب الوقت، وكان عندهم يعني كذا مسجلة عشان انه يطلع ويرتب، فكنا احنا لازم نتعاون معاهم ان نجيب المواد اللي يحتاجونها من هذه، فما كنا نقدر نشيل الأشرطة 24 ساعة.
1: فكل يعني هالمواد هذه كلها
0: كان اللوك كامل نحطه في الجاري.
1: جميل.
0: ونوديه من طبعا من المكتبة لين استوديو والبث اللي هو الكنترول البرنامج العام، وكنا لازم بعد ندقق كل شريط محطوط نرتبه لهم بالترتيب يعني مثل ما هو مكتوب في اللوج والرقم اللي مكتوب، فنرتب الأرقام من اللوج من أول يعني البث اللي هو القرآن والبداية لين عقب الأغاني الصباحية بعدين البرنامج، فلازم نحط حق الموظف. هاي التعاون اللي كان أقول لك إحنا نكمل بعض، فكنا إحنا نكمل نصف الأشرطة بالترتيب أساس نسهل العمل حق موظف الكنترول إنه هو يكون الأشرطة مرتبة له، فيكون سهل عليه لأنه كان ريل يعني ولازم يكون كان سريع يعني لازم يخلص مني ويبث مني وقبل الله يخلص وقبل الله تنتهي. فكانت كل شيء مانوال يعني يدوي، مو بتقول إنه مثلاً هني يكون الدقة في العمل.
1: وكان ينزل كل شيء بوقته.
0: طبعاً إيه لأنه لازم ما يصير قب يعني لو صار قب هذه مدير الإذاعة يتصل شيء 15 ثانية قب دقيقة قب ليش صاير يعني كأنه في شيء صاير. فكانوا الموظفين جزاهم الله خير طبعاً دقيقين في هذا الشيء إنه ما يحصل يكون في يعني أي فقرة ما تبث حتى لو كانت يعني بالثواني.
1: كنتوا تسوون نسختين من اللوج.
0: إيه نعم نسختين، نسخة حق الموظف الكنترول ونسخة حق المذيع عشان يعرف شنو هو بيبث، فعارف هو المواد اللي موجودة اللي راح تبث.
1: طبعا لأن كان المذيع في الاستوديو ليس فقط مهمة تقديم البرامج أو تقديم نشرات الأخبار، وإنما أيضا يربط بين البرامج.
0: إيه طبعا لأن حتى المذيعين كانوا يشوفون اللوج قبل لا يبتدون بالبث أساس يعرف هو شنو موجود في اللوج، فهو عارف الأغنية شنو بتبث، يمكن يبي يضيف كلمات حلوة قبل كتقديم قبل حق الأغنية أو حق المطرب.

0: فيعني كانت لمساتهم جميلة، يعني المذيعين جزاهم الله خير. قلت لك احنا شغلنا في الإذاعة مكمل، احنا كنا نكتب المادة ونعد المادة وبعدين نجيبها عشان يبثونها، ولكن بعد طبعا لمسات المذيع لا تنسى، وانت واحد منهم استاذ حسن، يعني لمساتك كانت واضحة.
1: شهادة اعتز فيها. بما ان احنا تطرقنا الآن الى التقديم الإذاعي، وذكرتي أستاذ أمل منذ قليل بأن هناك من يتميز بالكلمات اللي يعني يذكرها قبل لا يعلن عن المادة اللي راح تبث، من المذيعين أو من المذيعات اللي حسيت إن فعلا يعني استلهمت منهم التقديم الجميل والأداء اللي أبهرك؟
0: والله هو سؤال صراحة يعني مو سهل، لأنهم كلهم كانوا يعني مذيعاتنا مميزات، كانت لهم لمساتهم، يعني مو بس حتى كصوت. يعني مذيعتنا طبعا أنا ما بي أخاف أنسى أحد أخاف أنسى أحد، يعني مثلا بدريع عبد اللطيف طبعا كانت لمساتها حلوة الفترات الصباحية، استاذتنا بعد استقلال احمد، استاذه احلام محمد، استاذه مينا الشملان، استاذه فتحيه عبد الله، استاذه عائشه عبد اللطيف، استاذه مينا حسن، استاذه نيله محمد طبعا الصوت الرخيم الحلو الناعم، وايد مذيعات كانوا مميزات، أستاذة فاطمة الدوسري طبعا كانت لها يعني برامج مسائية حلوة كصوت، وطبعا كانت تتميز أنها بعد لها ذائقة في الشعر الله يرحمها. وطبعا اللي جاءوا بعدين أستاذة نسرين معروف، أختنا وعزيزتنا بعد أستاذة نيرة، طبعا انا اللي طبعا اللي عقب يا استاذ ناهد الشيخ، استاذ سيما العريفي، استاذ فاطمه محمد، يعني كانوا خواتنا مميزات، شيخ الشعلان، يعني انا لحقت على هذيل المذيعات. وطبعا بقول لكم شيء، انا ترى اول ما جيت الاذاعه كنت اساسا جايه اني اكون مذيعه، بس كان لي في بعض المشاركات، يعني كنت شاركت مع يعني طبعا المخرج اللي المخرج العزيز الله يرحمه ابو عيسى استاذ ابراهيم عيسى، يعني هو شجعني، ومن اللي كانوا يشجعوني أيضا أستاذة فوزية محمد، يعني كانوا يشوفون فيني أني أنا صوت إذاعي.
1: وما زلت يسلم
0: عنا اليوم ربنا يسلمك يا رب يخليك، لكني أنا يعني من الميكروفون وحبي للميكروفون مكتبة والتنسيق خذتني
1: قسم التنسيق،
0: يعني شفت أن أنت لما تنسق غير لما تبث، هو ترى مشاعر في نفس الوقت، لأن أنت لما تنسق اللوك ترى قاعد أنت تبث وتختار شيء فيه إحساس ومشاعر. بس أنا يعني من جانب الإذاعة لأن أنا كنت أحب صراحة الميكروفون، فشاركت في بعض البرامج، شاركت في مثلت في بعض التمثيليات الإذاعية، يمكن بعد سجلت في بعض البرامج، كان يعني يعني ساعات ليش أقول لك أنا إحنا في الإذاعة هني كنا مثل الأسرة، يعني ساعات أنا أذكر رحمة الله عليه أستاذ نبيل العلوي كان عنده برنامج مع أستاذنا الله يرحمه إبراهيم بحر، كان في برنامج خفيف اسمه ومضات، وكان يبث يعني كان فيه هو يعني برنامج تمثيلي لكن فيه ومضات توعوية حق المستمع،
1: جميل، فيه مسامع تمثيلية
0: وفيها بعد هم نصيحة وفيها عبرة. كان يبث هو البرنامج طبعا أستاذ رحمة الله عليه إبراهيم بحر مع أستاذ استقلال، فكان سبحان الله صار أستاذ استقلال كان عندها ظرف خاص، وكان هو يبي يسجل حلقات وهي ما قدرت، كانت يعني في أجازة، فياني أستاذ نبيل العلوي قال لي من أنت موجودة؟ قلت له إيه أستاذ تفضل، قال لي ترى عندنا برنامج كذي كذي نبيك، كان السعدي

0: ده. فأنا أقول لك شوف شلون يعني هذه هو اللي كل واحد يكمل ثاني يحب التعاون. فسجلت بعض الحلقات مع رحمة الله عليه أستاذ إبراهيم بحر وقال لي أنا اختاريتك لأنه يعني كان صوتك شوي قريب من أستاذ استقلال فعشان المستمع ما يصير فيه شذ يعني فرق شاسع يعني في الصوت. فسجلت كذا حلقة في برنامج ومضات وكذلك من اللي كانوا يشجعوني أستاذة فوزية محمد. فكانت أذكر كان في برنامج عن عيد الأم وعلى فكرة أنا أحب الشعر طبعا خذيت هذه من الوالد فكنت أكتب شعر. فقالت لي إن إحنا أمل ما عندش قصيدة عن الأم. قلت لها بلا أستاذة. قالت لي عيان أنا برنامجي أنا عاد اليوم برنامج بنتكلم فيه عن الأم بمناسبة إن يوم الأم فأبا أستضيفك في برنامجي وتقولي لي قصيدة. فشاركت معاها في برنامج كان على الهواء كان في مناسبة يوم الأم فقلت يعني قصيدة عن الأم. فكانت مشاركة يعني تشجيعية منها وحبيتها. ومثل ما قلت لك كان يعني أستاذنا إبراهيم عيسى رحمة الله عليه قال لي يعني عندنا تمثيلية وكذي ونحتاج أن إحنا يعني شخصية اللي هي تكون أعتقد كانت بنت البطلة أو يعني كانت بنت شخصية مهمة في المسلسل. فقال فأنت صوتك شوية طفولي فنبيك أن تمثلين دور هذه البنت. فمثلت كذا حلقة في المسلسل. الحلو ترى في الإذاعة أنه يعني ساعات تشوف ترى عادي مثلا ساعات في المسلسل يبون الشخصيات الأساسية في المسلسل اللي هما فساعات يكون في شخصيات ثانوية فيحتاجون مثلا يعني يقول لك الحين مثلا المخرج أنا وين في ساعات يلجؤون لنا. فكنا يعني إحنا من الناس اللي يعني ساعدنا في خلف الكواليس وإنه إحنا شاركنا في هذه المسلسلات وكنا أحد الشخصيات الثانوية.
1: جميل. هذه المرات الخفيفة من التقديم أو من التمثيل ما خلت فيك شوي نوع يعني رغبة في مواصلة الجانب التقديمي أستاذ أمل؟
0: هو لأن كان عندنا إحنا ما شاء الله اكتفاء في هذه الجانب وكانوا الأستاذات موجودين يعني كذلك المذيعين كانوا موجودين يعني فكانت هذه يعني كان في اكتفاء مثل وانت كنت موجود يعني أستاذ حسن. فكنا إحنا مجرد مثل ما تقول يعني ساعات تكون مثل قطرات كذي يعني أو مثل يعني طيب نطيب شوية إذا احتاجوا لنا يعني إحنا كنا موجودين وقت الحاجة. يعني أنا أذكر بعد شاركت أنا في برنامج كان لأني أنا أحب الشعر وكنت عضوة في جمعية الشعر الشعبي. وكان في ذاك الوقت كان أستاذ يعني من اللجان المسؤولين كان أستاذ الشاعر أستاذ حسن النعيمي وكان يقدم برنامج اسمه همس المشاعر ومن إخراج المرحوم رحمة الله عليه كمال بو كمال. فكان هو الأستاذ حسن نعيمي كان بياخذ أجازة ودرى أني أنا أشتغل في الإذاعة وقال لي أنت بنتنا بنتنا في الجمعية فقال ليش ما تقدمين البرنامج عني. فطبعا هو يعني قام أستاذ حسن النعيمي كشاعر ويعني كان مسؤول إداري في الجمعية فكنت أنا يعني بالنسبة له يعني تلميذة. فتخوفت أول شيء في البداية بس رحمة الله عليه المخرج كمال بكمال شجعني. قلت له بس أنا شوف أنا أول شيء سو تست وخلي أقول يعني تسجيل وخلي يسمع أستاذ حسن النعيمي إذا عجبه ما عندي مانع. فالحمد لله توفيق من الله يعني سجلنا الحلقة وكان قال لي ما شاء الله يعني كإلقاء شعر وذي كان برنامج همس المشاعر يعني يبث في الفترة المسائية. فطبعا كنا نختار البرامج الموسيقى والهمسات الليلية والرومانسية الهادئة الحلوة. فقال لي صوتك وايد حلو. قال لي بس عيال خلاص أنا كل ما باخذ أجازة بخليك انت تبثين بدالي. ففعلا يعني اعتقد سجلت يمكن او حلقه او حلقتين شيء يعني كذي لانه هو كان برنامج اسبوعي مش يومي.
1: نعم.
0: واستاذ عبد الناصر النعار أبو جمال طلب مني مقدمة حق صباح الخير. يعني قال لي أنت كصوت وكذي، فإحنا نبي صوت

0: منتج إذاعي وحلو، فنبي نستخدمه أن يكون في مقدمة إذاعية. فطبعا أستاذنا وأخونا وجمال يعني ما أقدر أقول له لا. وإحنا مثل ما قلت لك ترى إحنا كنا عائلة، فعلا فعلا كنا عائلة، ترى مو كلام يعني. حتى لو بتسأل أي أحد موظف، وأنت أصلا قول لي الحين أنت أستاذ حسن موجود، ما تحس أنك أنت موجود مع أخوانك وخواتك؟
1: مع أني أنا يعني انضميت لكم مؤخرا، ولكن يعني فعلا حسيت بهذا الجو.
0: إيه يعني تحس أن مثلا تحس حتى لو أحد غايب تعرف أن فلان غايب.
1: نعم.
0: فيعني سجلت مثل ما قلت لك ان انا يعني مقدمه صباح الخير، كان برنامج مباشر ومن اشهر البرامج اللي كان يبث في اذاعه البحرين يعني، وكان لا يعني قيمه صراحه بين الجمهور كمستمعين يعني، لان كان يبث في فقرات متنوعه، كان مو بس اغاني ولا هي فقرات يعني توعويه ولا هي كانت يعني فقرات تسليه، ولكن ايضا كان يحمل جانب من مشاكل المستمع، كان نبث يعني المشاكل المستمع. وطبعا كانت قادتنا الله يحفظهم كانوا يعني من المستمعين أيضا لهذا البرنامج، لأن كانوا يشوفون هموم واحتياجات الشعب. فكان هذه اللي أقول لك يعني إحنا فعلا في إذاعة البحرين مو بس داخل وبرع وكإدارة وكحكومة كنا مترابطين، كان في ترابط فعلا، كان في تواصل. يعني ترى الإذاعة مو بس هي بث أغاني وبرامج، مثل ما نقول يعني صوت المواطن كان أيضا يشاركنا، مو بس صوت المذيع يعني، حتى صوت المواطن كان يبث عبر إذاعة البحرين. فذكريات الإذاعة لا تنسى، مو بس كموظفين احنا اشتغلنا هني في الإذاعة، ولكن حتى لو بتسأل أي مواطن بحريني بيقول لك شنو كان دور الإذاعة، انه هو شارك همومه، شارك مشاكله، ولقى الصدى ولقى الرد على هذه الهموم، ولقى الحلول أيضا، ولقى رد الإدارة ورد المسؤولين ورد الحكومة. وحكومتنا الرشيدة الصراحة كانت تهتم لبرنامج صباح الخير، يعني كان له فعلا وقع على مو بس إحنا الإذاعة، ولكن كمواطنين كان له صدى، كان يعني يلجأ المواطن حق الإذاعة عشان يبث همومه عبر إذاعة البحرين، وكان يلقى لها الصدى والحل لهذه الهموم والمشاكل اللي كانت تبث. وبعضها كان مو بس هموم، كان بعضها شكر للإذاعة، شكر للحكومة، شكر لتعاون كل موظف وكل إدارة في إذاعة البحرين، واللي طبعا احنا ننبثق طبعا من ادارتنا وحكومتنا الرشيده، وطبعا ارشاداتهم وتعاليمهم اللي هم كانوا احنا نمشي على المنهج هذه هو اللي خلانا احنا نكون كمواطنين وكموظفين في البحرين مترابطين، في ترابط روحي، مو بس يعني تقول انه هو الاذاعه، ترى فيها روح، فيها مشاعر. فهذه هني الاذاعه لما تحس ان هي مو بس بث عبر الأثير، ولكنها أرواح تبث عبر الأثير.
1: الله يديم هذا الترابط ويديم هذه المحبة وهذا التجانس الجميل. ونعود مرة أخرى إلى الموظفين الزملاء اللي كانوا معك أستاذة أمل في قسم المكتبة والتنسيق، وأيضا يعني لا شك بأنك في يعني وقت العمل معهم سمعتي عن أيضا موظفين سابقين في القسم كان لهم يد وكان لهم دور في التنسيق ويعني المكتبة.
0: نعم، أنا اللي يعني لما جيت في إذاعة البحرين وبالأخص مكتبة التنسيق، طبعا كانت موجودة الله يذكرهم بالخير أستاذة بدرية كمال، أستاذة مريم موسى، أستاذة لطيفة الحمر، أستاذة سهام خليفة، أستاذة نيلة العامر، أستاذة لطيفة زويد، وأيضا كانوا يعني أخواننا موظفيننا يعني محمد صالح، محمد الأنصاري، وطبعا كان الوالد من ضمن فريق عمل المكتبة، وهالي اللي حكت عليهم. طبعا غير مثل ما ذكرت كان المشرف المكتبة والتنسيق أستاذ إبراهيم مصطفى، طبعا عاد ياولي أصغر مني طبعا ما كان في فرق وايد عشان ما أكبر

0: روحي. كانت معي الأخت نوف أحمد وعبير تقي، وبعدين طبعا أختنا بعد مؤخرا اللي لحقت عليها قبل لا تقاعد أمل علي.
1: نعم.
0: وبعدين طبعا جيت لحقت على موظفين ياو في الفترة اللي كانت أنا موجودة فيها، أخوي فيصل البوعينين والأخ خليل إبراهيم والأخ محمد نعمة وكذلك حمد الشريان اشتغل ويانا في المكتبة، وفهد الجزاف كذلك كان ويانا في المكتبة، وكذلك مسعود مصطفى والفنان عادل محمود والفنان حسين سيري وأخونا سيد حسين هاي مؤخرا. فكانت مجموعة يعني الصراحة كأسرة يعني عشنا معاهم وترابطنا وياهم، وتبقى الذكريات الحلوة موجودة ما ننساها.
1: نعم، قسم المكتبة والتنسيق واللي يعتبر الرئة اللي تتنفس منها إذاعة البحرين، لأنكم يعني تزودون الإذاعة كما ذكرت أستاذة أمل منذ قليل بالبرنامج اليومي، وكذلك بما يعني يتخلل هذا البرنامج من فقرات ومن أغاني وغير ذلك. لو كان في برنامج مباشر، البرامج المباشرة كانت متتابعة في الفترة الصباحية وأيضا في الفترة المسائية كان هناك برامج، وفي فترة الليل كان هناك برامج. قسم المكتبة والتنسيق يعني في هذه الفترة يتواصل مع المخرج لا شك.
0: طبعا كان المخرج طبعا هو عنده خريطة البرنامج اللي راح يتم ببث في، لأن يكون في معدين، لأن يكون موجود مو بس المخرج، حتى المعد يكون موجود والمذيع كذلك، فكل واحد كانت له فكرة. فطبعا هذه قبل لا يبث البرنامج كان يجينا المخرج، لأن ساعات يحتاج موسيقى
1: قبل البرنامج مش كثير تقريبا،
0: يعني يجينا مثلا قبل لا يبث البرنامج بنص ساعة، أو ساعات لا بعضهم يجونا مثلا قبل بيوم، يجونا مثلا قبل بيوم يقول ترى أنا عندي برنامج كذي كذي، إحنا بنتكلم عن هذه الحلقة فنحتاج مثلا أغاني معينة، يحتاجون موسيقى معينة، لأن مثل ما قلت لك ترى يعني كل فترة لها موسيقى، كل فترة لها أغانيها اللي تناسبها. وطبعا لما المعد طبعا هذه يكون إعداد متناسق بين المخرج والمعد، فهم يعدون الحلقات قبل، مو نفس اللحظة، هي مو وليدة اللحظة، هي لا هو إعداد مسبق. فالمخرج لما بيحط الأغاني وبيحط الموسيقى أو بيحط المادة اللي تناسب البرنامج اللي راح يبث، هو عارف شنو راح يبث، فكانوا ويونا ساعات قبل بيوم، وساعات لأن إذا كانت أشياء خفيفة يعني مثلا ساعات يكون هو أوريدي عنده أشرطة الخاصة الكاسيتات الخاصة فيه، فيحتاج أشياء بسيطة، فينا عاد قبل البرنامج بنص ساعة قبل بساعة. وطبعا لأن إحنا في المكتبة حافظين الأرقام كنا، فكان سهل علينا، فلما يقول أنا أبي موسيقى فلانية الموسيقى الفلانية فإحنا حافظينها لأن إحنا اللي مأرشفينها، فكان في تعاون. فكانوا إيون يحتاجون طبعا لنا حق الأغاني، لأن ما بيصير يعني بس المذيع يتكلم،
1: صح.
0: لازم يكون في خلفية موسيقية، يكون في خلفية مثلا أغنية، يبون أغاني وطنية، فهذه كان لازم نبرزه. فهو يقول لنا مثلا شنو هو خطته المخرج، طبعا هو طبعا ما أخذ الخطة من المعد، شنو بيبثون قبل شنو بيحطون قبل، هم متفقين فعارفين شنو بيبثون شنو الأولوية وشنو بالترتيب اللي يبونه، فيقولون لنا نبي مثلا الأغنية الفلانية، نبي الموسيقى الفلانية، فطبعا احنا نجهزها لهم بالترتيب اللي هم يطلبونه، لأن مثل ما قلت لك لأن كل شريط كان له رقم خاص، فإحنا نرتب الأرقام بالترتيب مثل ما هو، لأن يجيب لنا الورقة ويقول لنا أنا أبي هذه الأغاني، فنرتب الأغاني مثل ما هو اللي كاتبها في الورقة. وكذلك الموسيقى طبعا هو أغلبية ما شاء الله عليهم المخرجين كان عندهم يعني مثلا يأخذون الموسيقى مسبقة من عندنا ويتم تسجيلها على ريل عشان يكون سهل عليه، لأن ما كان في كمبيوتر مثل ما قلت لك،
1: صحيح.
0: يعني كان كاسيتات،
1: فلازم
0: إيه تجهيز مسبق حق الموسيقى حق الأغنية التي تبث، متى راح يبث هذه الأغنية، متى راح يضيف الموسيقى كخلفية أو مصاحبة لصوت المذيعة. فكانت شغلة يعني مو سهلة في البداية،

0: يعني أنا كنت شفتهم شلون يشتغلون، كان فعلا كان يحتاج مجهود ويحتاج سرعة وبديهية، لأن كان كل شيء يدوي، يعني أنت لازم تحط الشريط وتعرف قبل الله يخلص الشريط، يعني اللي يقعد كمخرج أو كان الموظف الكنترول كان لازم يكون عنده سرعة بديهية قبل الله يخلص الشريط يشغل الشريط الثاني. فعشان كذي كانوا يحتاجون أكثر من مسجلة، عشان أنه مثلا شلون يصير تداخل الموسيقى حتى المستمع ما يحس أنه في قب أو في قفزة بين الأغنية وفي ذي أو في سكتة.
1: وهذه مهارة يعني.
0: طبعا هذه مهارة مو كل واحد يقدر يجيدها، بالممارسة أهما تعلموا هذا الشيء. فأهني يعني لما أقول لك أن الإذاعة كانت عمل تكاملي، كانت كل واحد يكمل الثاني، كل واحد كان يساعد الثاني، كل واحد يجهز حق الثاني على أساس أنه ما يطلع في النهاية أو يخرج العمل الإذاعي متكامل. الإذن تسمع له بصوت حلو حابته، مش ما يكون فيه شواذ، ما فيه سكتة، ما فيه نشاز. يعني هذه الإذاعة ترى، يعني يمكن لو يقولون الفرق بين الإذاعة والتلفزيون، يمكن التلفزيون صعوبته أنه هو مباشر، فالمذيع ما يقدر يغلط على الهواء، وإن حاول عندهم أهم طبعا المهارة أنه هو طرق معينة يتجاوزونها. الإذاعة لا، أنت توصل مشاعر، توصل إحساس، لازم المستمع يحس فيك، ومو بس يحس بصوت المذيع، يحس باللحن اللي اختاره المخرج، اللي قاعد يبث الموظف الكنترول وهو يبث هذه الأغنية والموسيقى شلون ينزلون بتناغم، يعني في ترابط، ما في فقرة فيها يعني أنه ينقطعت أو شيء، لا مترابطة، تحس كأن شيء يعني قاعد متواصل، ولكن في خلف الكواليس جهود، مهارة، قاعد واحد موظف قاعد يشتغل، قاعد يكون سريع، لازم يكون منتبه شنو قاعد يبث، وقبل لا تخلص الأغنية وقبل لا تنتهي الموسيقى يشغل اللي بعدها، ولازم بطريقة يعني تعرف كنا نشوفهم يعني شلون يدخلون بين تنتهي الموسيقى. وطبعا الحين صار كل شيء إلكتروني فصار سهل، لكن قبل لا كان في دقة، في لازم يكون حريص منتبه، لأن الغلطة محسوبة، لأن على الهواء تبث. المنفذ طبعا أنا قلت مسؤول، الموظف الكنترول أو المنفذ اللي يقعد على الكنترول كانت جهوده يعني لا يستهان فيها، لازم يكون دقيق، لازم يكون منتبه، عنده تركيز حاضر، وبعد أيضا يكون عنده فن أنه هو يدمج بين الانتهاء الأغنية مع دمجها مع الأغنية اللي بعدها أو الموسيقى اللي بتي بعدها، أو تكون مرادفة حقه، تكون متناسقة مع صوت المذيع. فالإذاعة فعلا كانت شيء حلو، شيء فيه تناسق، مو بس احنا عندنا ترى تناسق، التناسق يعني يكون موجود بين المكتبة، بين الموظف المنفذ، بين المذيع والمخرج، كان فيه تناسق، مو بس تناسق برامج، ولكن تناسق جهود، تناسق عمل أيضا.
1: كنتوا تعدون اللوج للبرنامج العام وأيضا للبرنامج الثاني.
0: اي نعم.
1: والبرنامج العام كان يبث لمدة 24 ساعة، بينما البرنامج الثاني عدد معين من الساعات، يبتدي من أي ساعة لأي ساعة.
0: احنا شوف، احنا كنا في التنسيق، يعني كنا مو بس ننسق حق البرنامج العام والبرنامج الثاني، ايضا كنا ننسق حتى حق إذاعة القرآن. فمثل ما قلت ذكرت سابقا ان البرنامج العام كان يبث 24 ساعة، والبرنامج الثاني اللي يبث القنوات والأغاني الشعبية والبرامج الشعبية كان يبث من الساعة 8 صباحا لين 8 بالليل. وإذاعة القرآن من الساعة 8 مساء حتى الساعة 12 بالليل. فهذه كان التنسيق احنا عندنا، يعني ما كنا ننسق بس برامج غنائية او ان برامج واغاني، لا، حتى كذلك البرنامج القرآن كان من اختصاص للتنسيق. فكنا ايضا بعد لازم نحط حتى اختيار القارئ، اختيار القارئ لازم بعد كان في اصواتهم، يعني القراء القرآن يختلفون، مثل عبد الصمد، المنشاوي، وبذلك كذلك يعني كان قراء للقرآن كثيرين وأصواتهم مميزة، فكل صوت كان له فقرة معينة يعني. وطبعا كنا نركز أيضا على الوقت، يعني مثلا ما يصير يفصل القرآن، يعني

0: يعني نحاول قد ما نقدر أن يكون القب بين البرنامج وبين الموجز وذي حق إذاعة البحرين، أن يكون مثلا إذا كان نص ساعة نحط كان نبث يعني تلاوة أو مصحف مرتل نفس المدة عشان ما يصير قب، ولا يعني إذاعة القرآن ما بيصير يحط موسيقى، وإن كان حاط يعني موسيقى مناسبة حق البرنامج. فإحنا دائما نحب أن نكون متعاونين مع موظف التنفيذ عساس أنه هو ما يتوهق في، لأن كانت المكتبة ما تفتح 24 ساعة، كنا ليه الساعة 11 بالمساء، ففي برامج كانت تبث لين ثاني يوم، فهذه يكون مو موجود. طبعا احنا نجهز لهم المادة، بس لازم نكون حريصين ان اهما نكون نحط لهم بعدهم اشرطة احتياط على اساس ان ما يصير فقرة فيها سكوت اثناء البث.
1: نعم، الإذاعة طبعا يعني كانت بكل هذه البرامج وبكل هذه المواد يعني لا شك بأنها كانت تلقى الصدى خارج الإذاعة. وأنت يعني أستاذة أمل كنت تذهبين إلى مثلا الملتقيات أو إلى يعني مجالس معينة، فكنت لا شك يعني تأخذين ببعض الأصداء أو تأخذين ببعض الكلمات اللي تقال هنا أو هناك عن إذاعة البحرين. فش شلون كانت الأجواء أو شلون كانت الأصداء والإذاعة كانت مؤثرة في الخارج؟
0: اي نعم، الاذاعه كان لها وايد تاثير فعلا. لما مثلا كنت انا احضر خارج اي مؤتمر او احضر مثلا امسيه او محاضره، كنا احنا نحس روحنا كاننا ترى مثل الفنانين، مع ان احنا كنا نشتغل خلف الكواليس. فبعضهم ساعات اذا مثلا عندهم شيء يبون يشاركون في صباح الخير كانوا يكلموننا، فاحنا نقول لهم يعني نعطيهم طبعا القوانين والشروط اللي هو والارقام كيف يتواصلون وكذي وننصحهم. فطبعا كانت الإذاعة لها صوت برا خارج الوزارة، خارج جدران الإذاعة كان هناك لها صوت وصوت واضح عند المواطنين والشعب، لأن كانوا يسمعون الإذاعة فعلا مستمعين. فكانوا يعني شو أقول لك، مو بس كذي كانوا يتصلون لنا على الإذاعة، يعني كانوا في ناس يتصلون على الإذاعة بس يشكرون، ما يبون شيء بس يبون يشكرون الموظفين والقائمين على البرامج التي تبث في إذاعة البحرين، من كثر ما كان في ترابط بين الإذاعة والمواطن. فكان يعني فعلا الإذاعة مسموعة خارج جدرانها، ما كانت بس هي استوديوهات، لا كان لها وجود في البحرين، كان لها وجود في عبر الأثير في بلدنا، يعني كان لها فعلا وجود.
1: طبعا ذكرنا تجهيزكم للبرنامج العام أو البرنامج الثاني أيضا وإذاعة القرآن الكريم من خلال الفقرات والمواد، أيضا ذكرنا مسألة تعاونكم مع كل مخرج على حدة في مسألة البرامج المباشرة، لكن ماذا عن الأعمال الدرامية؟ والأعمال الدرامية أيضا فيها الموسيقى وفيها المؤثرات الصوتية أيضا اللي يحتاجها المخرج، هل هذا التجهيز يكون مثل البرامج المباشرة أن يكون قبل العمل أو قبل يعني يتم التنفيذ، أم أنه بعد ما يعني يتم تسجيل المسلسل يكون الموضوع هين ويعني سهل؟
0: لا، هو ذهني يعتمد على المخرج. في مخرجين كانوا يحبون انهم يكون يجهزون يعني كل شيء يكون جاهز قبل، فكانوا عارفين شغلهم، عارف هو شنو يبي، عارف هو شنو الموسيقى اللي يحتاجها حق مسلسله، عارف شنو يبي يضيف حق هذه المسلسله. فكان إيي ويقعد ويانا في المكتبه ويقعد يشوف، لان قبل احنا كان البرامج كنا يعني موثقينها في فايلات طبعا مثل ما قلت لك كان كل شيء يدوي، فكان في الفايلات، فكنا احنا لازم عاد نقعد مع المخرج ويسالنا مثلا انا ابي الموسيقى الفلانيه، ابي الاغنيه الفلانيه، ابي على حسب اللي هو يحتاجه ويضيف حق مسلسله، يعني اللي يكون يعني متناسق مع الماده اللي هو راح يبي بثا سواء كانت برنامج او مسلسل درامي. فايون يقعدون يقولون مثلا احنا نبي موسيقى معينه حق يعني معينة حساس حق برامجهم، فنقعد نجيب الفايلات ونقعد ندور مع المخرج
1: الموسيقى.
0: إيه مثلا بالأسامي إحنا لأن كان عندنا شلون الأرشفة كانت في فايلات بالأسامي وكل

0: الاسم طبعاً لا رقم، وكل رقم له صفحات معينة على حسب الإنتاج المادي اللي هو سواء كان موسيقي أو سواء كان فنان.
1: جميل.
0: فنقعد ندور، ففي بعض المخرجين يقول لك لا أنا ما بي أستخدم النسخ اللي يتم استخدامها يومياً، لأن ساعات تعرف الاستخدام اليومي شوي تقل الجودة لأن مع التكرار. طبعاً وهذه إحنا طبعاً عندنا موظفين هما فنيين الصوت كانوا يهتمون في ذي الشغلة، فكان يعني إحنا مو بس كنا نأرشف، يعني كان عندنا في الإذاعة موظفين شغلتهم يسمعون عقب ما تبث كثرات يعني تكرار البث يؤثر على جودة الريل اللي هو الكاسيت، فلازم يتم إعادته. فإحنا ما كنا بس نوثق كذي، إحنا كنا نوثق نسختين اللي هي النسخة الأصلية اللي يتم أول يعني نوثقها في المكتبة، طبعا هذه نخليها كيعني مثلا مثل ما نقول بيك أب اللي هو يعني نسخة ثابتة ما يتم استخدامها إلا للنسخ ما تبث، ما عدا البرامج. البرامج يتم الاحتفاظ فيها لأنها تبث في فترات مش يعني بطريقة مستمرة. أما الموسيقى والأغاني لأنها يعني تكرار يكون عليها أكثر، فإحنا نحتفظ بنسخة أصلية. فالنسخة الأصلية ساعات بعض المخرجين يقول لك لا أنا أبيكم تسجلون لي مثلا مدة موسيقى مدة نص ساعة أساس أنه هو يسهل المهمة عليه، فهذه هني يجي تعاوننا معه، فنقعد نلجأ حق الدفاتر اللي فيها مسجلة أو مؤرشفة النسخ الأصلية. طبعا أرقام النسخ الأصلية تختلف عن أرقام المكتبة. فالنسخ الأصلية لأنه يبي كجودة الموسيقى فلازم يكون هني شغلنا إحنا، لازم احنا نطلعها من النسخة الأصلية ومن المكتبة الثانية. يعني احنا في المكتبة والتنسيق عندنا مكتبتين، مكتبة اللي هي فيها أشرطة البث، ومكتبة نحتفظ فيها بالأشرطة الأصلية النسخ الأصلية حق البرنامج اللي يتم بثها سواء كانت أغاني أو موسيقى أو برامج. ففي بعض المخرجين يكون يقول لك لا أنا أبي نسخة للموسيقى أو للهذي عشان جودة، لأن كانوا في بعض المخرجات يعني يكون يبي يخرج العمل بدقة فيبي من النسخة الأصلية. فكنا يعني طبعا لازم نقعد مع المخرج نشوف شنو هو يحتاج من الموسيقى أو مثلا كمادة شنو يحتاج، أو ساعات يبي يحتاج فقرات صوت يعني بس إضافات صوت، لأن احنا مو بس عندنا موسيقى، احنا عندنا بعد مؤثرات صوتية يعني مثل صوت المطر، صوت البحر، صوت الطيور، صوت بعض الحيوانات، فهذه في بعض المؤثرات تخدم المخرج في إضافتها حق البرنامج أو المسلسل الدرامي. ففي هذه لازم احنا نقعد ندور النسخ الأصلية لأن هذه ما تبث يومي وما نسوي منها نسخ، يعني المؤثرات الصوتية لأن استخدامها لفترات معينة
1: لشؤون خاصة
0: لحالة معينة فعلا لوضع معين حق برنامج معين حق مسلسل معين، فيكون عندنا مثلا ساعات نسخة واحدة. أما الأغاني هو يتم لا البرامج الأغاني في بعضها يتم عمل نسختين وأرشفتها كنسختين.
1: لا.
0: يعني كأرشيف أصلي نسخة أصلية وأرشفة للبث اللي هو ممكن يستخدمونها المخرج. فهنا يكون تعاوننا أن احنا نوفر المادة اللي يحتاجها المخرج اللي تسهل عليه طبعا عمله الدرامي.
1: أستاذ أنا ذكرتي بأن هناك يعني لحقتي على اسطوانات الجار في أرشيف الإذاعة وهي موجودة ويعني محفوظة بشكل معين، هل من خلال يعني سنوات عملك في المكتبة والتنسيق هل وقعتي على يعني ما يمكن أن نسميه نوادر يعني في إذاعة البحرين يعني تتميز فيها الإذاعة عن بقية إذاعة الخليج؟
0: إيه طبعا أنا لما دشيت الأرشيف توثيق النسخ فطبعا اطلعت على النسخ القديمة فلما شفت الاسطوانات الجار حق محمد بن فارس، محمد بن فارس فنان قديم يعني هذه من تراث البحرين، وفيعني لما تشوف

0: أسطوانة مالته قديمة من الثلاثينات والأربعينات، تم توثيقها وبعض الأسطوانات تم تسجيلها في الهند، وإحنا عندنا نسخة. فكنت دائما أقول إحنا عندنا كنوز، إحنا ما عندنا يعني بس مادة موثقة، حتى كذلك عندنا نسخ أصلية في على أسطوانات لقراء للقرآن كذلك. يعني مثلا المنشاوي وعبد الصمد، هذيل يعني قدماء، يعني مو قراء يعني، كانوا يسجلون على أسطوانات. طبعا عقب القار صارت أسطوانات اللي هي البلاستيك، فهذه ما زالت موجودة في أرشيف البحرين. والأشياء اللي بعد الواحد يفتخر فيها ويذكرها، إنه يعني حتى أول إذاعة مونتو كارلو، أول بث لها إحنا مسجلين على أسطوانة.
1: إذاعة مونتي كارلو كان
0: أول بث لها تم تسجيله في إذاعة البحرين، يعني تم تسجيله وما زالت موجودة ومكتوب عليها. وأول أغنية بثتها أم كلثوم في إذاعة مونتي كارلو موجودة الأسطوانة. يعني فأرشيف الإذاعة فيه كنوز، فيه جواهر يعني ما يستهان فيها. يعني ترى الأرشفة لما بتي بتبحث فيها، المكتبة فيها نوادر، يعني إذا بيسوون متحف صراحة موجود، متوفرة المواد، ما بيتعبون لأنها ما زالت موثقة، ما زالت موجودة. ففعلا ترى وإذاعة البحرين من كثر الأرشفة اللي كانت موجودة عندنا وقيمتها، يعني استعانت فيها بعض إذاعات دول مجلس التعاون. وأذكر في الشيء طبعاً إحنا تعاوننا مع دولتنا الحبيبة دولة الكويت الشقيقة، لا يعني بعد الغزو الله يحفظهم ويحفظ دول الخليج، استعانوا ببرامج، لأن كانت يعني أهما أفقدوا جزء كبير من المكتبة الإذاعية في دولة الكويت الشقيقة. فطبعاً إحنا تعاوننا معهم، أخذوا من عندنا نسخ لأن عندنا نسخ أصلية. فطبعا استعانوا بهذه، عندهم برامج كانت يعني من الكويت موجودة عندنا في البحرين كنسخ أصلية، تمنا ننسخ لهم هذه البرامج، ننسخ لهم الأغاني اللي يعني ضاعت أثناء الغزو. فالمكتبة فيها أشياء قيمة أخوي حسن، يعني مو بس هي مواد تم أرشفتها، ولكنها مواد تاريخ، يعني فيها برامج تحكي عن كل دولة خليجية، كل دولة عربية موجودة في أرشيف مكتبة البحرين. والدليل أن استعانت دولة الكويت فينا بالأرشيف اللي موجود في مكتبة إذاعة البحرين، لبعض برامجهم، بعض أغانيهم اللي أهما أفقدوها أثناء الغزو. وهذا شيء يعني شهادة لا تنسى لإذاعة البحرين. يعني حتى في دول الخليج يعني في تعاون خليجي فعلا، دولة الإمارات الشقيقة في تعاون، لأن في بعض المواد يعني تشوف شلون الأرشفة اللي موجودة عندنا والمواد من جودتها والقيمة اللي موجودة فيها، كانوا يستعينون فينا دول الخليج لنسخ بعض البرامج وبعض الأغاني اللي أهم مو موجودة عندهم. روح موجودة على هذه البلاد حتى في دول الخليج. يعني لو يعني إحنا كانوا يتصلون لنا من عمان، يتصلون لنا من السعودية، يتصلون لنا من قطر، يتصلون لنا من الكويت، يحتاجون أغاني معينة مو موجودة في مكتبتهم. يعني أنا أذكر ساعات يتصلون يعني من كثر إحنا تعاوننا. طبعا كان أول كان الكاسيت، ما كان عندنا السي دي اللي موجود الحين أو اللي هو الفلاش ميموري وهذيلا، لا كان كاسيت. فكان من التعاون إذاعة البحرين حتى مع الناس المستمعين خارج إذاعة البحرين وخارج أصلا دولة البحرين، كنا نتعاون معهم. أي اتصال كانوا يحتاجون من أرشيف البحرين كان في تعاون، كان يعني في اهتمام فعلا. يعني كانت أغاني، أنا أذكر اتصل شخص كان أبوه مطرب عماني، ما أذكر الحين للأسف، ما أذكر المطرب للأسف، ولكن اتصل أعتقد هو يا ولده أو حفيده،
1: جميل.
0: اتصل قال أنا دورت أغاني هذه حق

0: الوالد أو حق يده ما أتذكر بالضبط كان يبيها مو موجودة في إذاعة عمان. أي والله. وكان وقلت له لحظة ما أقدر أقول لك لازم نشوف طبعا إحنا ندور في الفايلات.
1: نعم.
0: فناخذ الاسم وندور في الفايل ففعلا لقينا حق هذا المطرب العماني موجود له صفحتين عندنا مؤرشفة وتم نسخ لأنه هو سجل أعتقد طبعا عملين يعني كل عمل كاسيت كل كاسيت فيه مجموعة أغاني وسجلناهم حق هذه أخونا اللي من عمان واستلمها وطبعا كان قبل الإذاعة البحرين كل شيء مجانا يعني ما كنا ناخذ مقابل أي لما أحد يبي أغاني أو يبي موسيقى أو يبي قراءة قرآنية أو مصحف مرتل كان يتم تعاوننا مع يعني اللي محتاج هذه المادة بالمجان ما كنا يعني ناخذ من عندهم فمثل ما قلت لك أخوي حسن احنا كنا يعني كان تعاوننا مع أي متلقي مستمع لإذاعة البحرين بدون مقابل وكنا سعيدين ان احنا ندور المادة اللي هو يحتاجها او اللي هو يعني ناقصته ونقدمها له بصدر رحب يعني كانت إذاعة البحرين قلب مفتوح لكل مستمع سواء كان داخل البحرين او خارج البحرين
1: بما ان ينا على ذكر الدول يعني في هناك قسم يعتبر قسم رديف لقسم المكتبة والتنسيق يتواصل مع الدول العربية فيما يتعلق بالبرامج ما يتعلق بالفقرات والأغاني وغير ذلك بشكل من إذاعة إلى إذاعة ويسمى في عرف الإذاعة طبعا برنامج أو قسم المينوس
0: نعم قسم المينوس كان أستاذ محمد صالح زميلنا في العمل كان هو اللي خلوه يتخصص بذي طبعا هذا المينوس كان برنامج اللي هو يبث تبع اتحاد إذاعات العربية فكانوا يبثون برنامج فكان يعني التعاون بيننا كدول عربية كان يتم تسجيل الفقرات اللي تبث من أي دولة عربية وكذلك هم يسجلون اللي إحنا يبث قصدي من إذاعة البحرين فكان هذه في تعاون وكنا نسجل وكان لو في برنامج يعني ممكن أن إحنا يبث كان مسموح يعني كان كأنه تقدر تقول تبادل فقرات وبرامج عن طريق المينوس فكان هذه التعاون بين البحرين إذاعة البحرين والإذاعات العربية الثانية اللي هي طبعا كانت تحت مظلة اتحاد الإذاعات العربية
1: نعم ذكرتي بأن يعني الجو في الإذاعة جو أسري
0: اي نعم
1: ويعني جو عائلي بكل ما تحمله الكلمة المعنى إعدادكم لي هيكل الإذاعة للوج اليومي هل كان يفرق بين الأيام العادية وبين مثلا لو ينا لموسم شهر رمضان
0: إيه طبعا يفرق إحنا مثل ما قلت لك أنا قبل أن الهيكل طبعا يتم من مشرف المكتبة والتنسيق والموظفين اللي أهما كانوا يعني طبعا خبرتهم أكبر منا كانوا يقعدون ويشوفون البرامج شنو هي فكانت برامج رمضان تختلف لأن كانت فقرات البث تختلف نوعية البرامج نوعية البرامج تختلف يعني كان في البرامج اللي كانت تبث في رمضان كانت في برامج دينية في فقرات دينية يعني تناسب فترة رمضان فيها أشياء روحانية فحتى اختيار الأغاني كان لازم يكون أغنية تناسب حق شهر رمضان يعني فطبعا كان الاختيار وايد مهم وهذه يعني من التنسيق اللي كان عندنا أنه يعني حتى فترة ترى إجازة الصيف تختلف عن فترات اللي يكون فيها مدارس الفترة الصيفية تختلف عن أغاني اللي نبثها ترى في برامج الشتاء
1: فترة العيد الوطني مثلاً.
0: وفترة العيد الوطني فترة المناسبات وكان أيضا الإذاعة كان في تعاون بين إذاعة البحرين وإذاعات مجلس التعاون فيعني لما يكون العيد الوطني عندنا إحنا هنا في البحرين ويكون دولة أخرى شقيقة عيدها الوطني فيكون في هني يعني يكون في دمج بين الإذاعتين ويبثون برامج تناسب الفترة هذه سواء

0: كانت عندنا حتى أهم دول الخليج كانوا يصير في تنسيق في البرامج المباشرة، أن يكون في توحيد يعني حق البرنامج.
1: نعم.
0: أن الإذاعة تتوحد، يصير اندماج
1: بين المعايشة يعني.
0: أي نعم، اندماج بين هذه، أو إذا ما كان يعني هذه صار مؤخرا.
1: نعم.
0: أن تمت الإذاعات تندمج.
1: نعم.
0: لكن قبل كنا لا، كنا نخصص مثلا إذا عندنا السعودية اليوم هالوطني.
1: نعم.
0: نخصص فقرة وبرنامج مباشر يتم بثه يخص العيد الوطني حق المملكة العربية السعودية.
1: نعم.
0: وإذا صادف دولة شقيقة من دول الخليج ثانية نفس الشيء، كذلك أهم دول الخليج كانوا يبثون.

0: مثلاً إذا عندنا السعودية اليومها الوطني، نعم، نخصص فقرة وبرنامج مباشر يتم بثه يخص العيد الوطني حق المملكة العربية السعودية، نعم، وإذا صادف دولة شقيقة من دول الخليج ثانية نفس الشيء. كذلك أهم دول الخليج كانوا يبثون برامج مثلاً في أيام أعيادنا، يتشاركون معنا ويبثون أغاني وطنية بحرينية في مناسبة العيد الوطني. فكان الهيكل مو ثابت، لا، الهيكل كان يتم تنسيقه على حسب الفترة وعلى حسب المناسبة اللي يكون فيه تنسيقها. يعني مثلا مثل ما ذكرت لك أخوي حسن أن مثلا ساعات موسم استعداد المدارس وبداية المدارس يكون برامج تختلف، فلازم احنا نبث يكون تنسيق البرامج التوعوية تختلف عن برامج التوعوية اللي نبثها في رمضان. برامج المباشرة اللي تبث في الأيام العادية تختلف عن برامج رمضان، تختلف عن لما نبثها في العيد الوطني، تختلف البرامج حتى لما يكون في يعني أثناء تنسيق الهيكل يحاسبون، لأن احنا نمشي بالتاريخ وبالوقت. فعشان كذي التنسيق يختلف، لأن كل شهر هي كانت الهيكل كان دورة، يعني دورات متتالية، كل دورة فترة معينة. فكان كل مثلا دورة، في بعض الدورات مثلا يعني 3 أشهر يتم بث هذه 3 أشهر، وبعدين يتم تغييرها هذه الهيكل، ما يبث يعني مدار السنة، لأن مدار السنة في مناسبات كثيرة تحدث،
1: صحيح،
0: وساعات لا مناسبات مفاجئة تحدث. يعني الهيكل احنا كنا يعني الله يذكرهم بالخير، كان يعني ساعات في بعض المناسبات مثلا وفاة أحد الرؤساء أو أحد الحكام، فيكون في هيكل هذه احتياط موجود حق هذه الفترة. يعني في مثلا لأن يصير دمج بين إذاعة البرنامج العام وإذاعة القرآن، فيتم هيكل منسق جاهز في هذه الأزمات.
1: على ذكر هذا الموضوع، عايشتي لحظة سقوط الطائرة الطيران الخليج في البحرين؟
0: اي نعم،
1: اللي كانت جاية من القاهرة. شلون كان قسم المكتبة والتنسيق في ذيك اللحظة، بما ان شيتي على ذكر الاحداث المفاجئة اللي ممكن يتعرض لها القسم؟
0: والله هي ذكرى حزينة. نعم. يعني كان طبعا لازم، كان هو كان اكثر شيء البث، يعني كان يبث برامج يعني مثل ما نقول احنا تكون، لان الاذاعة قلت لك هي فيها مشاعر واحساس، فيعني الترابط بين الاذاعة والمواطنين والالم اللي كان حصل في ذي الفترة، فما كنا نقدر نبث برامج يعني فيها مثلا موسيقى وفرايحية، لا نمشي مع مود اللي تكون فيه موجودة الدولة. فكان يبث برامج تلامس الروح، تطمئن الروح. يعني كانت في برامج تبث إنه يعني تبث الطمأنينة، تبث روح المواساة، لأن احنا بعد حتى في هذه الحادثة فقدنا ناس إعلاميين رحمة الله عليهم، وناس أردي عزيزين يعني، وفكان كل واحد لا شخص عزيز في هذه الحادثة الأليمة. فكان دور الإذاعة طبعا لا شك كان مندمج يعني مع هذه المشاعر، كان في تواصل، فكانت تبث برامج تلامس الروح، تهدئ النفس، تبث الطمأنينة في نفس المواطن حتى احنا كموظفين، لأن كان الألم واحد، ما كان يعني منفصل. لا، الإذاعة الحلو فيها أن هي كانت متصلة بالمواطن، متصلة بالأصوات وبالأذن، يعني ما كانت صوت، كانت صوت متصل بالأذن اللي كانت تسمع الإذاعة.
1: نعم.
0: كان في تواصل، فإحنا كنا دائما نراعي الإذاعة بتوجيهات يعني من القيادات العليا، كنا ما نقدر نبث إلا الشيء اللي يعني يكون فيه مشاركة للإذن الذي تسمعنا خارج الإذاعة. يعني كنا نشاركهم مشاعرهم في كل الأزمات، فلأن الإذاعة مسموعة، ومثل ما قلت لك يعني الترابط موجود. لأن لو بتروح بتسأل أي مواطن كان يسمع إذاعة البحر

0: عين كان بيحس بهذه المشاعر. لأن الإذاعة صوت ومشاعر وإحساس.
1: أنا حقيقة استمتعت كثيرا بهذا اللقاء أستاذة أمل فيصل الرويعي، وإذا كان هناك من كلمة أخيرة فالمجال مفتوح لك.
0: وأنا بعد سعيدة أني أنا أكون موجودة وأرجع في إذاعة البحرين معاك أستاذ حسن. وهذه فرصة سعيدة، والله ودي عبر هذه الإذاعة أشكر كل من اشتغلت معاهم من زميلات وزملاء، أشكرهم وأشكر على تعاونهم وأشكر الخبرة اللي عطونا إياها، واللي يعني بسببهم إن إحنا خذينا خبرة في هذه الدنيا، علمونا وايد أشياء يزاهم الله خير، سواء كانت معانا كانوا شوية شديدين لكن شدتهم علمتنا أن إحنا نكون جادين في العمل، نكون دقيقين في العمل. فأشكر كل زميلة وأشكر كل زميل كانوا في إذاعة البحرين وبالأخص في المكتبة والتنسيق.
1: الأستاذة القديرة أمل فيصل الرويعي، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إذاعية أخرى أيضا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
4: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين.
13: هذه إذاعة مملكة البحرين.
9: رؤيتنا
15: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
9: رسالتنا
15: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
9: قيمنا
15: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
9: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
15: هنا البحرين.

0: علمتنا البحرين إن العمل أمانة وعهد، وإن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين إن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وإن الرموز هامة عز

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: أم أحمد جاتنه اليوم ويابت ولدها أحمد. أحمد عمره 10 سنوات، تبي تسوي له فحوصات لأنه خايفة من إصابة أحمد مرض السكري. فيوم خبرناها ليش خايفة أن أحمد صادح السكري أو معاه السكري. قالت أشوفه يروح وايد الحمام، وايد يتكرر في قومته حق الحمام، كل ساعة دخل الحمام يتبول وانتو بكرامة. طبعا أحمد عمره 10 سنوات، يوم فحصناه طلع أنه عنده زيادة في الوزن. مو بس كذي، أحمد عنده هناك علامات للإصابة بمرض السكري في المستقبل. قالت أم أحمد شنو هي يا دكتورة هذه العلامات اللي أنا ممكن أعرف أن ولدي له القابلية للإصابة بالسكر في المستقبل؟ طبعا أول علامة يا أم أحمد لإصابة أو لقابلية أحمد، بسم الله عليه، لقابلية أحمد للإصابة بالسكر في المستقبل، أول شيء زيادة الوزن. رقم 2 التصبقات في الرقبة وفي تحت الأباط. بعض الأمهات يشوفون تصبقات أو بقع غامجة في الجلد يعتقدون أنها هي أوساخ، ولكن هي تصبقات احنا نسميها أكنثوزيس نيجريكانس. هذه التصبقات هي علامات ودلائل تبين أن هذا الطفل له القابلية للإصابة بالسكري في المستقبل. طبعا بعد الفحص تبين أن أحمد عنده هذه التصبقات، ولكن يا أم أحمد أنت مشكورة أن جبتي أحمد.

0: نسوي له الفحوصات. الفحص المهم اللي بنسوي له إياه فحص مقاومة الأنسولين. راح نشوف البنكرياس اللي هو رب العالمين خالقه لنا، اللي وظيفته يتحكم في نسبة السكر في الدم وفي تنظيم السكري. راح نشوفه بذي التحليل، تحليل الأنسولين وتحليل السكري، ونشوف هل أحمد في وجود هذه العلامات، في وجود نتائج التحليل المخبري، لا قابلية للإصابة بالسكر أو لا. طبعاً للأسف طلع أحمد عنده القابلية للإصابة بالسكري، وجود التسبقات هذه رقم واحد، رقم اثنين السمنة وزيادة الوزن، رقم ثلاثة أحمد طول الوقت قاعد يلعب البلاي ستيشن ويأكل الأكل الغير صحي، رقم أربعة الفحص المخبري اللي طلبناه حق أحمد طلع عنده كمية الأنسولين اللي تفرز من البنكرياس كمية عالية. في ذي الحالة هدأنا من أم أحمد وقلنا لها أنت الحين دورك كبير يا أم أحمد، الحين مهم أنه يكون له نظام غذائي. طبعا حولناه على أخصائية التغذية، نظام الغذائي ما في حرمان، وإنما هناك يكون نظام غذائي صحي. أحمد عمره 10 سنوات، قاعد يسمع وقاعد يفهم، والكلام احنا وجهناه لأهوة وحق الأم الاثنين مع بعض. رقم اثنين الرياضة، أحمد يحب الكرة، فمهم قال إنه هو يحب يلعب الكرة أو أي نوع من أنواع الرياضات لأي طفل ثاني، فنخليهم إنهم يمارسون الرياضة. رقم ثلاثة في عمر 10 سنوات مسموح عالمياً إن احنا نعطي علاج وقائي للطفل اللي عنده قابلية للإصابة بمرض السكري في المستقبل، أو اللي هو عنده مقاومة الأنسولين عالية. العلاج اللي بنعطيه إياه علاج وقائي راح يحميه من الإصابة بالسكري في المستقبل. والحمد لله أم أحمد وأحمد اتبعوا التعليمات ورجعوا بعد 3 شهور من أخذ العلاج. أحمد نزل وزنه، سوينا له عدنا مقاومة الإنسولين نزلت، والحمد لله المخاطر الإصابة بالسكري ابتعدت، ولكن احنا نبغي استدامة، فنصحناهم انهم يستمرون على نفس البرنامج. فنتمنى الصحة والسلامة لكل طفل له القابلية للإصابة بالسكري، على أولياء الأمور، على الأمهات انهم ينتبهون للعلامات أو الإشارات اللي عن طريقها ممكن تكتشفين ان ولدك أو بنتك لهم القابلية للإصابة بالسكري في المستقبل. نتمنى الصحة والسلامة للجميع.
1: قصص ونصائح طبية،
2: قصص ونصائح طبية
1: مع الدكتورة رابع الهاجر.

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: قصك وتارجد، هذا احسن لك. الظاهر ان انت مسخن.
1: روضة روضة، انا حاجيش حلو شعري، انا حاس في اعاني منه. احنا محتاجين هواء نظيف، هواء نقي صافي يغسلنا من الداخل، يطير القهر ويمسح الهموم.
0: وش فيه هوا البيت بالله؟ ايش فيه، ملوث مسموم؟
1: هوا البيت ما في الا ريحة الاثاث والتحف والمزهريات، ريحة البيت ما في الا ريحة الانتيكات والزل والستاير والخشب والورنيش والصبغ.
0: عين ايش تبي؟ يبقى شوف انت الظاهر اليوم متفرغ وتبي تهاوش.
1: ابا انا ما بتهاوش، انا مقهور يا روضة مقهور. الدنيا من حولي ما فيه الا القهر، قهر مرسوم بألف ويه ويه، ولا أمشي في يدي ممسحة. نعم جني في الصف يوم كنت مدرس، أمسح قدامي، أمسح وراي، أمسح عن يميني وعن يساري كل الجهات. أحس إن القهر ينبت فوق جسدي، يتسلقني مثل الفطر البري. تعالي وين بتروحين؟ تعالي.

0: أنت؟ إيش جايبك هني؟ داش علي في غرفة نومي؟
1: جيت أسأل عنك، وكانت الطريقة الوحيدة إني أتسلق للشارع اللي عند شرفتك. سويت مثل ما سوى روميو الجولييت.
0: ها؟ تهزأ فيني يا سعود؟
1: من محبتي لك يا عبد الجبار. آسف آسف آسف يا حضرة المدير. يا أوه يا تعال يا سيادة المدير. مو كليك تقول لك يا سيادة المدير؟
0: قول لي شم دخلك غرفتي؟ لا وشاقح علي من الدريشة.
1: قالوا لي عندك تليفون معذبك يا عبد الجبار.
0: تليفون معذبني؟ أنا عندي تليفون معذبني؟
1: نعم نعم. لا تنكر لا تنكر لا تنكر. تليفون سبل عيونك وخلاك تنسان أنا والفقارة المساكين جعفر عبد الأمير وصالح البحر وعبد الحسين المعتوق واقفين في القاعة وعيوننا على الباب ننطر طلتك والشهقة واقفة في صدورنا وفي الأخير ميت.
0: كان عندي تليفون، كان عندي تليفون ضروري.
1: أهم مني يا عبد الجبار؟ 25 سنة ننطر هاللحظة وفي الأخير تخذلني يا سيادة المدير؟ مو بعيب عليك؟
0: شوف احترم نفسك ولا شلتك وقطيتك من الجريش.
1: إيه سويت أنت أصلا البشر ما لهم قيمة عندك لأنك إنسان أناني.
0: أطلع أطلع برا أطلع خلني أنام أطلع.
1: أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي

Bismillahirrahmanirrahim. أوه جانزين جانزين، لو أقدر كذي جانزين، لو أقدر أقول نص الكذي ربع الكذي، لساني يوقف تحت لهاتي ينخش مثل الفار المذعور، لساني فار مذعور خصوصا مع عبد الجبار.

0: اخوي سعد. هلا هلا اخوي سعد، حياك حياك، تفضل يا بابا تفضل.
1: هلا هلا سلمان، ايش فيك؟ ليش عرقان كذي؟
0: شوفت عينك، قاعد اعتني بزراعتي.
1: يعني هذه ماي مو بعرق، فيه شيء مفيد يعني، شيء نكل.
0: إيه اشجار زينه ورازقي وياسمين، وشجره هاي اللي يسمونها شو اسمها، قول لي عاوني عليها، ذي اللي انا قاعد ازرعها الحين.
1: شنو لا لا لحظه لحظه لحظه لحظه، احنا انا اقول لك شيء نكل تقول لي ياسمين، حاجة كل ياسمين بعد، احنا ما مقاصرنا احنا الاشجار الزينه، كأن كل شيء عندنا، الفواكه والخضار والعيش، ما قاصرين احنا الاشجار الزينه مالك.
0: يا اخو يا سعد، انا
1: خلاص وين وين وين وين

0: اليهال.
1: الزراعة والخضرة شيء مهم لتحسين البيئة يا أخوي.
0: لا تصير لي مثل عبد الجبار، يقدر يبرر كل شيء، حتى تسب العيوني وحكيه في التليفون يعتبره من أسباب شغله ومن صلب مسؤولياته. وين اليهال يا سلمان؟
1: اليهال راحوا بيت يدتهم، أبوهم العود جاي من العمرة وراحوا يسلمون عليه.
0: هاي معي بيجيب لنا تمر. زين انزين انت انت انت انت انت ليش ما رحت معاهم؟
1: انا يعني انا قاعد هني اتسلى باشجار الزينه.
0: اتسلى باشجار الزينه.
1: ها اي حياك الزينه. قلط يا قلط.
0: ما بي انا ما بي اقعد بين الجدران. ابي اطلع للخلاء.
1: ايش فيك يا اخوي؟ عندك مشكله؟ قصرك شيء؟ ترى انا حاضر وعاون.
0: اخوك ما في شيء، تدري ايش السالفه؟ بس مقهور يا سلمان، عندك الدواء حق القهر.

يا سلام يا سلام، هذه بيته، حديقة بوسطها بيت أشجار وظلال، وهذه شرفة غرفته اللي تطل على الشارع، ويمها السدرة للشارع العودة اللي ممكن أي واحد يتسلقها ويوصل غرفته يدش عليه وغافل ويفاتح في الموضوع اللي يبيه. ليش ما تتوكل على الله وتسويه يا سعد؟ تنفس عن اللي في صدرك كله، تقول له كل اللي عندك، واللي عند جعفر عبد الأمير وصالح البحر وعبد الحسين عبد الرضا، لا عبد الحسين المعتوق، أنا كل أغلط بينهم، كلهم ترى مثلك مقهورين. حفلة تكريم الخدمة عقب 25 سنة المفروض يحضرها وزير، أو على الأقل وكيل، أو يعني وكيل مساعد بعد تمشي. المدير ليش ما هي المدير؟ وبعدين وين التلفزيون؟ وين وكالات الأنباء؟ 25 سنة من عمر 4 موظفين، يعني 100 سنة خدمة، عرك وشقة وأعصاب ورضا وزعل، وفي الأخير المدير ما يحضر، لا لا لا، وبعد ما يعتذر ويتم يتكلم في شنو في التليفون، عاد شوف قاعد يحاكي من حاكي من حاكي من، وهو مسبل هالعيون وحاط العدسات الخضراء تنقط وشي رازي. يلا يلا شو نسوي؟ سعد يلا اسعد اصعد اصعد اصعد يا سعد، صعب علي، اصعد يا سعد، تسلق للشارع يا سعد.

0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: في مكاني.
1: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
2: عيش يومك. مستمعينا الكرام، حياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير.
1: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام،
1: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
4: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم

0: خط القلم. رأى أبو هريرة رجلا على دابته وغلامه يسعى خلفه، فقال: يا عبد الله احمله، فإنما هو أخوك وروحه مثل روحك. فقام الرجل فحمل الغلام على دابته. قال بعض الحكماء في الحق والباطل: إثبات الحق على المتكبر سهل، ولكن إقراره به صعب. ارفع علم الحق يتبعك أهله، أميت الباطل بهجره، وأحيي الحق بنصره. الباطل ساعة، والحق إلى قيام الساعة. والباطل عند، والحق جدد. الصديق الحقيقي هو من يعيش تجاهك عندما يمشي الجميع بعيدا عنك. والتر نيشيل.
1: ما خط القلم.
0: قال سعيد بن المسيب يروي عن أبيه: أتاني عبد الله بن سلام وأنا في المسجد، فقال: يا مسيب، إن لهذا المسجد أوتادا هم أهله، وأنتم تتعاهدون الرجل، فإن كان مريضا عادوه، وإن كان في حاجة أعانوه.
1: ما خط القلم.
0: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة. نعم الله في حياتنا كثيرة، ولو فكرنا في وجودها والنفع اللي تقدمه لنا بنشوف أن منافعها لا تعد ولا تحصى. ومن هذه النعم هي نعمة النباتات بكل أنواعها وبكل الفوائد اللي تقدمها للإنسان والأرض.
3: وتصنف النباتات كثالث الكائنات الحية بعد الإنسان والحيوان، وفي عملية تنفسها تأخذ ثاني أكسيد الكربون من حولها وتنشر الأكسجين، وهذه أول وأبرز فوائد النباتات للأرض.
2: وفي عملية نموها تحتاج عوامل مختلفة، منها الحرارة والماء والتربة والضوء، وتختلف حسب كل نبتة وحسب البيئة اللي تزرع فيها. والنباتات لها العديد من الأشكال كالأشجار والأعشاب والحشائش والشجيرات والأزهار، واللي يميزها جميعها أنها تصنع غذائها بنفسها من غير الاعتماد على مصدر خارجي بشكل أساسي.

0: تعود زراعة النباتات مع بداية البشرية، ويعتقد العلماء والمؤرخون أن الزراعة ابتدت منذ أن اكتشف الإنسان أن بذور بعض النباتات البرية اللي كانوا يأكلونها يمكن انباتها بزرعها في التربة في أوقات معينة.
1: ولاحقا عرف المصريون القدماء كأوائل المجموعات اللي مارست الزراعة على نطاق واسع، واستخدموا تقنيات مختلفة تسهل عليهم طرق الري، مما وفر عليهم المحاصيل الأساسية للحياة مثل الحبوب والقمح والشعير وغيرها.
0: وكانت مصر القديمة منظمة جدا في المجال الزراعي، وكانت تمر بعدد من المراحل، أولها عملية الحرث، وبعدها بذر البذور، ومن ثم الحصاد، وآخر شيء التخزين.
1: هذا الاهتمام في الزراعة والدقة وفر على الكثيرين في ذاك الوقت العمل وقوت يومهم، وطوروا من العلوم الزراعية واهتموا بالنبات بشكل كبير.
0: وفي يومنا هذا الاهتمام في النباتات والزراعة أخذ حيز من اهتمام العلماء والرواد في المجال البيئي، وأصبح الاهتمام بها واجب على كل إنسان تجاه الأرض. وحدد العلماء في الصحة النفسية الأثر الكبير اللي تدخله النباتات على صحة الإنسان النفسية، بدءا من تناول الفواكه والخضار اللي لها فوائد كثيرة وتمدنا بمختلف الفيتامينات والمعادن اللي نحتاجها بشكل يومي، إلى البهجة والسرور اللي تدخله على من يقوم بعملية الزراعة والاهتمام بها.
1: وتعتبر المسطحات الخضراء أو أماكن تواجد النباتات فسحة للبشر للاسترخاء والتركيز والتواصل مع الطبيعة والآخرين. وأظهرت العديد من الدراسات أن تواجدك قرب النباتات بشكل يومي يعزز من مشاعرك ويقلل من انفعالاتك ويضبطها، والأثر يمتد إلى تحسين المزاج بشكل عام والسعادة والتفاؤل.
0: النباتات بكل أنواعها هي نعمة من نعم الله علينا، وتواجدها حولنا له أثر كبير علينا. يمكن لأن تعودنا على وجودها قمنا ما نركز في تفاصيلها، ولكن اليوم بنوقف وقفة مع النباتات وبنلاحظ الأثر الكبير عليها في حياتنا من ناحية الغذاء والصحة.
1: ولو ما كنت من اللي يمارسون هواية الزراعة، أعتقد هي الوقت اللي تبتدي تتواصل فيه مع الطبيعة والنباتات، وخلال فترة قصيرة مع نمو النبات بتلاحظ الفرق. نعم من حولنا، مع مريم الصايغ، ناصر جبر، وفاطمة قنبر.
2: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

اليوم سنتحدث عن شيء مهم، النسخ الاحتياطية. تخيل لو اختفت كل صورك وذكرياتك فجأة. مخيف، أليس كذلك؟ نصيحة اليوم: قم بعمل نسخ احتياطية لبياناتك المهمة. استخدم خدمات السحابة أو جهاز تخزين خارجي. حدد تذكير أسبوعي واجعلها عادة. لا تنتظر حتى يحدث شيء، احمي ذكرياتك الآن. وتذكر، لو ضاع هاتفك ستكون جميع ذكرياتك محفوظة بأمان. اجعل ألبومك الرقمي مثل كبسولة زمن، كل لحظة جميلة محفوظة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: وافهم عاد يا اخي.
1: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: ورقة ألقيت في وجه رجل كريم حررت شعبا بأسره، كلمة قاسية نابية من رجل عسكري متعجرف غبي. كانت الشرارات التي أشعلت الثورة في شمال أفريقيا كله على قوى الاستعمار الإسباني والفرنسي، وشعارها
1: الصراع حتى الموت أو حتى الاستقلال.
0: وحدث هذا يا عزيزي المستمع في يوم كيومنا هذا، يوم الأول من أغسطس سنة 1922 ميلادية. اشتهر أهل إقليم الريف في شمال المغرب الأقصى بالأنفة الشديدة والكبر.

0: الرياء والنفرة لنصرة الحق والعدل. ذلك طبع الناس جميعا في تلك المنطقة الغالية من أرض الإسلام، ولكنه واضح أشد الوضوح في أهل الريف بالذات. لماذا يا سيدي الأمير عبد الكريم؟
1: لأن إقليم الريف يا سيدي يقع في منطقة جبلية وعرة صعبة المواصلات، تحميه سلاسل من الجبال الشاهقة، وقد احتفظ أهله باستقلالهم على طول التاريخ، فلم تتمكن أي قوة غازية من أن تنال من كرامتهم وأنفتهم.
0: ومع ذلك فالتاريخ الحديث يقول إن فرنسا وإسبانيا تقاسمتا هذا الجزء من الوطن الإسلامي.
1: هذا صحيح، ولكن أهل الريف لم يستكينوا أبدا للاستعمار الإسباني أو الفرنسي. أبي عليه رحمة الله حاربهما سويا، حتى إذا مات وأوشكت أن أحمل الراية بعده قامت الحرب العالمية الأولى، واضطررنا إلى مهادنة المستعمر بل ومعاونته أيضا لكسب الحرب.
0: ولماذا وهو عدونا المباشر؟
1: كنا نأمل أن يفي بوعده ويرحل عن بلادنا. الدول العربية كلها في ذلك الوقت فعلت ذلك،
0: وخدعنا جميعا في كل مكان.
1: لهذا مع أن انتهت الحرب واتضحت نيات المستعمر في البقاء في بلادنا، حتى بدأت الانتفاضات في كل بلد عربي.
0: وكيف اتضحت نيات الإسبان مثلا في البقاء؟
1: حين أرسلوا أعدادا كبيرة من جنودهم لتعزيز الحاميات القديمة، عندها بدأت في تكوين كتائب المقاومة في السر. ورغم أنني كنت أعمل مستشارا للحاكم العسكري في مدينة مليلة، إلا أنهم أبدا لم يشكوا في نشاطي، حتى كان يوم جاء فيه الجنرال ليوتي المقيم الفرنسي في الجزائر لمقابلة الجنرال سيلفستر المسؤول العسكري الإسباني عن منطقة الريف.
2: أعجب يا جنرال سيلفستر لإبقائك على فتى اشتهر بكراهته للإسبان وللفرنسيين معا.
3: ومن ذلك يا سعادة الجنرال ليوتي؟
2: ابن الأمير عبد الكريم الخطابي. هل نسيت يا جنرال سيلفستر أن ذلك الرجل أشعل الثورة ضدنا ولم تهدأ الناس إلا بعد موته؟
3: ولكني في الحقيقة لم أرى من ولده محمد غير الإخلاص والتفاني في خدمة الجيش الإسباني.
2: هل تتوقع الإخلاص حقا من فتى رباه أبوه على بغضنا وحب الألمان؟ إن الفتى تلقى تعليمه العسكري في ألمانيا، أليس كذلك؟
3: وفي إسبانيا أيضا.
2: لماذا إذن يتراسل سرا مع بعض القواد الألمان الذين تشتتوا في بلاد الأرض بعد هزيمة بلادهم؟ لماذا إذن لم يستعن بهم إذا قرر أن يشعل الأرض نارا عليكم وعلينا؟
3: لا أعرف أنه يتراسل مع الألمان، سأسأله.
2: وهل تظن يا جنرال سيلفستر أنه سيقول لك: أجل يا جنرال، أنا أكرهك وأكره بلادك وسأحاربك واستعين بالألمان؟ هل تتوقع أن يقول لك هذا؟
3: كلا بالطبع. فماذا تقترح يا جنرال ليوتي؟
2: أقترح أن ترسله إلى إسبانيا في مهمة وهمية، وتوعز إلى بعض رجالك بقتله في الطريق.
3: لو مات لثار قبيلته.
2: هذا إذا عرفت أنه اغتيل، أما إذا قيل إنه مات بالحمى مثلا فلن تتحرك من أجله عنزة واحدة.
1: قيل لي يا سيدي إنك تريد أن تقابلني.
4: أجل يا محمد، اجلس اجلس.
1: سيد الجنرال، قد كان والدي أميرا على هذه المنطقة وقد ورثت اللقب عنه، وأطمع يا سيدي أن أنادى به رغم أنني مرؤوس لكم.
4: لك ما تشاء يا أمير محمد، لك ما تشاء. قيل لي يا أمير إنك تحصل على إجازات كثيرة تنتقل خلالها بين قرى ومدن الريف، هذا صحيح؟
1: لعل سيادة الجنرال يذكر أنه هو الذي يوقع بالموافقة على هذه الإجازات بنفسه.
4: صحيح، ولكني لم أوافق أبدا على تنقلك بين قرى ومدن الريف الإسباني.
1: سيد الجنرال، هل صدر قرار بفصلي وتحديد إقامتي؟ حتى لا يكون من حقه التنقل بين قرى

0: ومدن بلادي وزيارة أهلي وأفراد قبيلتي؟
1: لا أعني هذا بالطبع، أنت حر في تنقلاتك، ولكني أخشى ألا يرضي هذا الحكومة الإسبانية، فينالني رشاش من غضبها باعتبار رئيسك.
0: جنرال سيلفستر، ماذا تريد أن تقول على وجه التحديد؟
1: الحدث يا محمد أن قابلت أثناء جولاتك في مدن الريف بعض الثوار الألمان الهاربين من بلادهم؟
0: الذي أعرفه ويعرفه كل جندي في جيشك يا سيدي أنك شخصيا تستعين في تدريب رجالك ببعض القواد الألمان، فإذا كنت أنت تقابلهم وتتحدث إليهم فما الذي يمنعني من مقابلتهم والتحدث إليهم وأنا مستشارك العسكري؟
1: يبدو أنك متعلق جدا بمنصبك هذا، مع أنه منصب شرفي لا أكثر، وفي استطاعتي أن أفصلك منه في أي لحظة.
0: لقد خطر ببالي كثيرا أن الأمور تسير إلى هذه النهاية، لذلك يا سيدي الجنرال أفضل أن أفصل نفسي بنفسي. لقد كتبت استقالتي من الوظيفة، وكنت على وشك أن أدخل بها عليك لولا أنك طلبت مقابلتي.
1: تريد أن تستقيل؟
0: هذا حقي؟
1: لا يستقيل مغربي من أي وظيفة، بل يفصل منها فصلا.
0: كنت أتوقع هذا أيضا يا جنرال، لذلك من الأفضل أن تقرأ استقالتي، لأنك ستجد فيها تفسيرا واضحا لأمور كثيرة ماضية وحاضرة ومستقبلة.
1: أرني. ما هذا؟ هذه مذكرة سياسية وليست مجرد استقالة، هذا تحدي للسلطة العسكرية الإسبانية في المغرب.
0: هي كما قلت يا جنرال، مذكرة سياسية أقرر فيها عدم شرعية استمرار الاحتلال الإسباني.
1: اذهب باستقالتك إلى الجحيم أيها العربي الوقح، سيستمر الاحتلال الإسباني في هذه الأرض إلى الأبد، اذهب من أمامي.
0: لقد أخطأت بإلقائك الورقة في وجهي خطأ فادحا، وحين تهدأ سترى.
1: هل تهددني أيها العربي الذليل؟ أيها الحرس اقبضوا على هذا الوقح وألقوا به في السجن، سنحاكمه فيما بعد سنة أو بعد سنتين.
0: سنتقابل في يوم يا جنرال سيلفستر، ادعو ربك ألا تكون يومها في الجانب الخاسر.
2: لم يبقى محمد عبد الكريم الخطابي في سجن مليلة غير شهر واحد. استيقظ حارسه ذات صباح فإذا بغرفة سجينه خالية، وعلى المائدة الصغيرة التي تتوسط الغرفة ورقة عليها:
0: اقترب موعد لقائنا يا جنرال سيلفستر، إن جبال الريف الواسعة الشاسعة ستسمع عن قريب صرخات جنودك وهم يموتون بأيدي أهل الريف الأحرار. أما أنت فإني أعد لك مهرجانا يزري بمهرجانات مصارعة الثيران في بلادك. لا تشغل بالك بالبحث عن كنه هذا المهرجان، ويكفي أن تعلم أن أبرع الحدادين في بلادي يصنعون الآن قفصا متين القضبان لا يريق إلا بجنرال إسباني.
2: هذا تهديد لم تعتده كبرياؤك يا جنرال سيلفستر، كيف ستتصرف؟
1: يظن الأمير عبد الكريم أنه يستطيع الوقوف برجال القبائل أمام الجنود الإسبانية المدربة. حسنا، سيرى أنه أخطأ أبشع الخطأ، سأسحقه سحقا في أول معركة.
2: ومتى تكون تلك المعركة؟
1: إنه يحتمي بمدينة أنوال، ولكن أسوار أنوال لن تمنع يدي من أن تناله. سأسير إليه فور وصول النجدة من زميلي الجنرال بيرنجر.
2: ولكن الجنرال بيرنجر يعارض من زمن بعيد في إمدادك بفرقة من جيشه، إنه يعرف أنك، ومعذرة يا سيدي، فهذه

0: حقيقة يعرفها الجميع، يعرف الجنرال بيرنجر أنك قائد غير محنك، وأنك خليق أن تزج برجالك في معركة خاسرة ضد قوات عبد الكريم التي تعتمد على الحرب السريعة المفاجئة.
1: لا مفر إذن من الاعتماد على ما لدي من رجال. العدد مناسب والتسليح أيضا، عندي مدافع كثيرة وخيول وبغال وحمير تستطيع أن تنقل المدافع في الجبال الوعرة. وسيرى عبد الكريم ما سوف أفعله بالمدينة التي احتمى خلف أسوارها.
0: وما خطتك؟
1: سأسير حتى تطوان، فإذا وصلتها ظن عبد الكريم أنني سأهاجم مدينة الحسيمة. عندها يضطر إلى الخروج للدفاع عن الحسيمة، فأفاجئه من الخلف بضربة قاضية، وتغدو مدينة أنوال، مقر قيادته ومخازن أسلحته، تغدو كالقوقعة التي خرجت من صدفتها.
0: هل تظن أنك تملك سرعة الحركة المناسبة لتحركات قوات الأمير عبد الكريم؟ إنه يتحرك يا جنرال بسرعة مذهلة.
1: هذه مجرد دعايات كاذبة، إني أعرف الرجل ولم أره أبدا بارع الذكاء أو سريع الحركة أو متوثب النشاط. كان موظفا خاملا، وسينتهي على يدي جنديا خاملا.
0: وينفذ سيلفستر خطته البارعة، يتجه إلى تطوان ويبعث بألف جندي من رجاله إلى طريق الحسيمة لخداع الأمير عبد الكريم. ولما تصله الأنباء أن خصمه قد خرج لإنقاذ الحسيمة، يسير في خيلاء إلى أنوال كأنه ذاهب إلى زفاف. المدافع اللامعة والملابس الزاهية والموسيقى البارعة، وما يقترب من أسوار أنوال حتى يجد جيشه كله قد وقع في الفخ، وجيش عبد الكريم يحيط به من كل جانب. وهنا يطول الحصار ويرسل عبد الكريم إلى خصمه:
2: لعلك أدركت أنه لا أمل لأحد من رجالك في الإفلات من الحصار. لقد كنت أنوي أن أضعك في قفص من الحديد وأدعك لفرجة الصغار في مدن إقليم الريف، ولكني أخوض معركة جادة في سبيل حرية بلادي. لذلك أعرض عليك التسليم بلا قيد ولا شرط، وأعدك بمعاملة عسكرية لائقة بجنرال في جيش معاد.
0: ولكن القائد الجبان يرتكب أحط ما يرتكبه جندي وصل إلى أعلى الرتب العسكرية، يتسلل في الليل وينطلق بجواده تاركا رجاله في المصيدة لمصيرهم المجهول، ولم يعثر له بعدها على أثر. قيل إن أسدا افترسه، وقيل أيضا إنه ألقى بنفسه في ماء البحر من قسوة العار. ويقول التاريخ عن ألفونسو سيلفستر الجنرال الإسباني الذي انهزم أمام الأمير عبد الكريم البطل المغربي واستسلم كل رجاله في معركة أنوال، يقول:
3: ما من جندي خان رجاله في ساعة المحنة كما فعل ذلك الجنرال الجبان ألفونسو سيلفستر، وقد بلغ من فرط إحساس رجاله بالعار أن انتحر من ضباط الجيش الأسير 40 ضابطا بينهم 6 من قواد الألوية.
4: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
2: المتعة، القيمة، والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال،
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة، وأهلا وسهلا بكم في مكتبة المعارف. ويسرنا أيضا أن أرحب بالزميلة نايل محمد اللي بتشاركني هذه الحلقة.
1: أعزائي المستمعين، أرحب فيكم مرة ثانية، وأيضا أرحب فيكم من خلال هذا البرنامج الأسبوعي من مكتبة المعارف.

0: احنا الان اختنا الى بين الارفف المليئه بالثقافه والعلم. حسب العاده تفضلي اختاري لنا حرف وخلينا نتحدث عن ما يقع تحت يدنا من معلومات عن اي شيء. تفضلي كذي.
1: الله يسلمك. انا قاعد ادور
0: وأنا أشوف صور. أشوف صور عندك.
1: عندي الله يسلمك هذه صور صقور إذا ما تشوف معي محمد.
0: أي نعم فعلا.
1: فش رأيك نتكلم عن الصقور اليوم؟
0: والله كلام شيق جدا، والصقر أيضا من الطيور النبيلة، فخلينا نسمع المعلومات اللي عندك عن الصقر. تفضلي.
1: إن شاء الله. الله يسلمك. بالنسبة للصقر، توجد الصقور في العالم أجمع. هي طيور مفترسة وقوية من أكلات اللحوم وحدها، وتصيد طعامها نهارا مستعينة ببصرها بالغ الحدة ومخالبها الجبارة ومناقيرها المقوسة. يتزاوج الجنسان زواجا يدوم عادة مدى الحياة، ويبقى الصغار الذين ينشؤون كل سنة مع والديهم مدة تطول إلى فترة طويلة من فصل الشتاء. والذكور أحيانا أصغر حجما من الإناث، ويقوم الوالدان بتغذية الصغار وحمايتها. لمعظم الصقور أجنحة متسعة عريضة الأطراف، كما هو الحال في الصقر أحمر الذيل والصقر أحمر الكتف وصقر كوبر. تظل هذه الصقور تترقب في مجثمها حتى تظهر لها الفريسة، وإن كانت تنقض مباشرة كذلك على أي فريسة تراها بينما تكون محلقة في الهواء. وصقور المستنقعات تهاجم فرائسها أيضا من الجو. والبزاة أو صقور الصيد، صقور تتميز بأجنحتها الطويلة الضيقة مدببة الأطراف، وتنقض البزاة من ارتفاعات شاهقة بسرعة خاطفة، فتبدو كأنها قد ظهرت من حيث لا ندري. من أنواع البزاة الباشق أو صقر العصافير وصقر الحمام، وأحسن أنواع البزاء في الصيد، نوع يسمى بيرجرين، يطلق عليه عادة صقر البط، ويمرن هواة الصيد البزاء لتصيد لهم. تقبض الصقور على فرائسها حية، ولا تهاجم معظم الصقور الدجاج وطيور الصيد، بل تعيش على فئران الغيط والجرذان والجوفر والسناجب والأرانب والثعابين والضفادع والأسماك وبعض الطيور الصغيرة. وصقر سوينسن لا يأكل إلا الجوفر والجنادب وصقور السمك، تنقض من على سطح من أعلى إلى سطح الماء لتقبض على الأسماك وهي غذاؤها الوحيد. هذه كانت المعلومة محمد عن الصقور.
0: والله معلومات قيمة جدا، وأول مرة أعرف أن هناك أنواع عدة من الصقور. وفي مجتمعنا البحرين

0: الخليجي وعامة، نعرف يمكن نوع ولا نوعين ولا بالكثير ثلاثة أنواع يعني. النوع الأول الشاهين الحر ذي الطير اللي يستخدم في القنص. النوع الثاني عقاب، أعتقد كنا نسميه بحقب، كان كان يسرق الدجاج ويقال أنه أنثى الحدقة. وفي نوع أنت ذكرتيه الآن بصقر الماء، أعتقد هذا النوع من الصقور احنا نسميه أم الصنيم.
1: أم الصنيم،
0: وهو موجود بكثرة في جزيرة حوار والمناطق المحيطة بها، ويتخذ من بعض الهضاب في جزيرة السواد يتخذ منها أعشاش هناك. هذا فعلا يأكل أسماك. وفي مثل شعبي دائما احنا نقول عن فرخ أم الصنيم كبر أمه ولا يطير، يبدو أن ما يتعلم الطيران إلا لما يكبر حجمه، أو هو من النوع من الصقور التي يعني يكبر حجمها وهي لا تزال
1: صغير السن، يعني
0: صغير السن لكن حجمه كبير.
1: كبير.
0: فلما يشوفون طفل كبير ويتصرف تصرفات تدل على أن سنه أصغر،
1: يشبهون بهذه،
0: يشبهون بهني في المجتمع البحريني، يقولون ايش فيك كأنك فرخ أم الصنيم كبر أمه ولا يطير، يعني كأنك صرت عود
1: ما طير لي.
0: على العموم موضوع الصقور موضوع شيق جدا، ولا شك انه له وجود في المأثور الشعبي العربي ايضا، ما نبي نقول الخليجي. كنت اعتقد انا ان الصقر المدرب يهد صاحبه في القنص ويطير ويطير ويصيد الحبارة ويعضها ويجيبها ليه ريل راعي وقطها تحت ريلي يقول تفضل كذي. مو بكذي الفكرة سادة
1: والله تروالي شي محمد مو بصح.
0: لا أنا كانت عندي نفس الفكرة لغاية ما صلحوها، قالوا أبدا هو يصيد حق روحه. إيه هو يهدونه علشان يصيد حق روحه، يأكل
1: يعان.
0: فأول ما يصيدها يقعد عليه يأكلها يفترسها. فطبعا راعي الصقر لازم يعين مكانه، لازم يكون يعني عنده نظر سليم ويشوف صقره وين راح وشون حول وفي أي مكان ويروح له بعدين، يا بالسيارة يا يعني حسب طبيعة الأرض. فيروح هو فقط لا يجفل من راعي لأنه متعود على راعي، يظل يفترس يأكل وراعي شوي شوي يدني منه لين يود الخيط المربوط في ريله ويشيل عنه الفريسة عقب ما يضوق، يعني يعطيه منها
1: يضوقها.
0: إيه طبعا إذا ما ضاق منها مرة مرتين بعد ما يصيد يعرف أنه يقصون عليه يعني. فهذه
1: محمد،
0: هذه المعلومة كانت عندي وأحب يشاركنا فيها أخونا المستمع. على كل حال الصقور يعني مثل ما نعرف هي رمز للوجاهة الاجتماعية في المجتمع الخليجي، ويتمتع بالتبجيل والاحترام، وأيضا أسعاره تصل إلى أرقام مو معقولة، يعني قد تكون خيالية في بعض الأحيان. ومن المناظر المألوفة لدى الجميع أيام أول نشوف ريال رايح السوق يمكن يشتري أقراض حق بيته وحق عياله، لكن الصقر فوق يده والصقر ملبسينه البرقع ماله ويروح يقضي شغيلاته لكن شايل الصقر وكأنه يتفاخر ويتباهى. كذلك من المناظر المألوفة الحاشية اللي تمشي مع حكامنا في دول الخليج، نجد دائما بينهم واحد أو اثنين
1: صقار
0: وأيضا شايلين الصقور على يدهم في أوقات قير أوقات القنص، يعني كان الصقر شيل الصقر من مصادر الفخر والاعتزاز لصاحبه، بالضبط مثل عادة حمل السيوف والخناجر وأيضا البنادق اللي ظلت متوارثة من أيام العرب. يعني من حتى من أيام الجاهلية إلى اليوم ذي كان شو اسمه العربي يشيل سلاحه حتى في أيام السلم. وبهذه المناسبة أذكر أغنية مرادة تفخر الأم بولدها تقول لخويتم في يمناه نايف وزينة، لخويتم في يمناه

ولا عدمناه وزين شيله للتفق. لا عدمناه يعني تشوفي وزين شيله للتفق. يعني تتباهى بالولد شلون هو شايل التفقش حلوه يعني مع التفق، وكأن التفق يعني زي من الازياء الشعبيه.

نرجع حق الصقر والحديث عن الصقر. هذا الطير يسبح في فضاء الله ويطير على ارتفاعات شاهقة جدا، ويشوف فريسته قد تكون صغيرة جدا لكن يتمتع بنظر ثاقب وحاد، وينقض عليه بسرعة قد تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، وكأن طهف. نعم، لا أسماء كثيرة: الصقر، الحر، الجرناس، الباشق، الباز، الشاهين، كلها أسماء حق هذا الطير النبيل وبعض من فصائله. وهي مثل ما ذكرت أنت فصيلة الطيور الجارحة، آكلة اللحوم، وأكبر طير من هذه الفصيلة يسمونه العقاب، خصوصا العقاب الذهبي، وموطنه شمال آسيا وأيضا في أوروبا وأمريكا، ويسكن أعالي الجبال، يتخذ منها أوكار يبيض فيها، وهو طائر خطر. يعني في القنص إذا شافوا هذا العقاب ما يهدون طيورهم، لأنه أكبر من الشاهين وقد يفترس الشاهين أيضا. يقولون أن الأسيويين استأنسوه وعلموه الصيد، لكن العرب ما علموا العقاب الصيد. يفرد لنا التاريخ ويقول لنا قصص أن التتار كانوا يستعملونه في القنص، وأن جنكيز خان المشهور المغولي المشهور الفاتح المغولي كان يستخدم الأقبان للصيد، وكانوا يدربونه على صيد ما هو أكبر من الحبارة والأرنب. كان يستطيع أن يصيد الظبي بأن يشل حركته، يعني العقاب كان مثلا يشل حركة الظبي بأي طريقة من الطرق، يوقف قدامه، يشمخه، يوقف على رأسه، يعضه، حتى يتمكن جنكيز خان وربعه يصيدونه. ونعرف طبعا متى ما انشلت حركة الظبي امتنع عن الجري والحركة طبعا ويسهل صيده. العقاب هذه يعمر ويعيش عمر طويل، والأنثى تبيض بيضة واحدة أو ثنتين في المرة الواحدة، وتنام على البيضة 6 أسابيع حتى تفقس، وإذا قامت للأكل حل الذكر محلها، وتبقى فروخ العقبان في عشاشها 11 أسبوع حتى بعدين الوالدين يعلمونها شلون تطير. وهذا الحديث عن العقبان.

0: لكن النوع المحبب في العالم كله وخاصة منطقة الخليج والمستعمل في القنص الصقر، هو من فصيلة الطيور تضم أنواع عديدة، منها الصغير اللي ما يزيد طوله على 7 بوصات والكبير اللي يبلغ ساعات 24 بوصة، ومنها نوع مثل ما اتفقنا أنه سريع الطيران ونشيط جدا ويقولون أن سرعته 300 كيلومتر في الساعة اللي يسمونه الشاهين. الصقر يمتاز بميزة جعلته محبب لدى كثيرين من الناس، ويفوق النسر، علما النسر أكبر حجم وأكثر قوة وأكثر احتمال، لكن ميزة الصقر ميزة معنوية يقدرها الإنسان حق قدرها. ذلك نعرف احنا كلنا أن النسور بجميع أشكالها تأكل الجيفة وتأكل الرمة، يعني احنا نشوف احيانا
1: كذي غير مستحبة، يعني
0: طبعا احنا نشوف في التلفزيون نشوف مثلا الأسد هو وأشباله يأكلون في ذبيحة، لكن على بعد منه هناك النسور قاعدة تنطرة، متى ما قام الأسد والشبع يات النسور تأكل بقايا الأكل. هذه معنويا خلت يعني الصقر لقيمة، لأن الصقر يأنف من أكل الجيف ويفترس افتراس، لازم يشوف فريسته حية ويقتلها ويأكل منها، فهذه ميزة معنوية. لكن بعض الدول اتخذوا من النسر شعار وذلك دليل القوة. الصقر الصقور عادة ما تبني حق نفسها عشاش، بل بعضها يتخذ من الأرض عش، ومعظمها يعيش عند حافة الصخور في الجبال. تبيض أنثى الصقر من بيضة إلى 4 وترقد عليها 4 أسابيع، ويحتاج الفرخ من 4 إلى 6 أسابيع حتى يعني يطلع للريش، ويتم فترة طويلة جدا معتمد على والديه في إطعامه، يصيدون له ويون يعطونه أكل حتى إذا ما كبر وتعلم الطيران، ذاك الوقت طبعا يعتمد على نفسه مثل أي مخلوق آخر. نتحدث شوي عن الصيد بالصقر. الواقع يعني الصيد بالصقر معروف في كثير من بقاع العالم، الصينيين عرفوا قبل 2000 سنة، أوروبا في القرون الوسطى كانت هواية الملوك والنبلاء والفرسان، ولا تزال هذه الهواية تمارس في مناطق مختلفة من العالم على سبيل الهواية، خاصة في منطقة الخليج احنا عندنا وايد يقدرون هذه الهواية حقق تقديرها. يعني نذكر قصة وردت في كتب التاريخ عن وفاء الصقر. يقولون انها طبعا ما اعرف ايش كثر يعني مداها من الصحة، لكن انا ايضا ارويها لك وارويها للمستمعين الكرام، ان جنكيز خان مرة تاه عن ربعه، كان يقنص وابتعد كثيرا عن المخيم فعطش، فقام يمشي يمشي يمشي وهو عطشان جدا، فأطلق الصقر ماله شاله عن يده وقام يمشي لين شاف نوع من السيل جاي من بين الصخور من الجبل ويحول الماي نقطة نقطة، فقام حط الخوذة الحديدية مالته اللي حطها على راسه في الحرب وقام ينتظر نقطة نقطة لين انترس الخوذة انترست من الماي، وتوى بيشرب ولا الصقر ماله طاير وكاته من يده، شفت شلون؟ فقام مرة ثانية حط الخوذة وانتظر أيضا فترة طويلة والعطش يعني بلق منه مبلغ شديد، وتوى بيشرب الماي ولا الصقر أيضا ياي وكات الماي، طبعا استحمق وقال مرة ثالثة إن سواها هذا الصقر ملعون لا قتله، فأخذ السيف وتلبد وتوى بيشرب ولا صقر ياي، خذ السيف وطق الصقر وذبحه. لما ذبحه استنكر هذه العملية من صقر، ليش الصقر يسوي كذي؟ أنا مدربة وأنا مربية وأنا طعمه بيدي، ليش يسوي كذي؟
1: وكررها يعني 3 مرات.
0: كررها 3 مرات. تقول الرواية أنه قام يتتبع آثار الماء حتى وصل فوق رأس الجبل،

0: وإذا بحية عظيمة راكدة على منبع الماي وتنفث سمها في الماي.
1: وكان خايف الصقر طبعا على
0: هذا. طبعا حكاية الصقر ما عنده مخ، إنما كانوا يعطونا إياها أول على أساس يقولون إن لازم نتريث في أمورنا، فرب ضارة نافعة.
1: صحيح.
0: ورب ناس يبون يخدمون وإحنا نتوقع العكس. هذا تضرب كمثل. إنما أختار لها جنكيز خان واختاروا الصقر. وأرجو أن يكون استمتع عزيزي المستمع بهذه الرواية وأن يرويها لأولاده على سبيل الحكمة أيضا.

0: واحد من الشريطين يتركونه حق الصقار يكون إياه ود بيده، يكون يمنع الطير من الطيران، ويربطون أيضا نوع من الجلاجل الصقيرة، تعرفين الجلاجل يعني البراشيم، هذه مثل الأجراس الصقار، يربطونه في شريط متصل بالرجل، تصدر هذه الجلاجل أصوات، كل ما تحرك الصقر يصدر صوت يستدل على مكانه. وبعدين شو يسوون؟ يخلون الصقر في مكان مظلم لمدة 72 ساعة، وفي هالفترة ذي ما يتركونه بروحه، لابد يكون معاه راعي حتى هو يحس بحركة راعي ويشعر بوجوده. ثم المربي أو راعي الصقر يأخذ شوي شوي يدخل النور في الغرفة بالتدريج حتى لا تأذي عيون الصقر. نعم. طبعا
1: لأنه فترة طويلة طبعا.
0: وبعدين يتعود هو على مكانه الجديد، ويتعود على راعيه، ويتعود أنه يأكل من يد راعيه، يروح عن الخوف، يروح عن الوجل، راعي يحطه على يده، راعي يمسح على رأسه، فيصير هناك تصير ألفة بين
1: الصقر طبعا
0: وبين راعي. بارك الله فيك. طريقتنا احنا تختلف بعض الشيء. احنا ليش تختلف؟ لأن الطيور يبونها كبار، يصيدونها وهي كبار من برا. وطبعا كل ما كان صغير كان مثل أشياء صغير يصير عنده قابلية التعلم بسرعة، لكن احنا ما كان يعني ما ياخذونها من عشها، لأن ما تفرق عندنا. ولو أنه يقال الآن أن بعض التجارب أجريت على أن تتناسل في الأسر ونجحت وفرخت عندنا في البحرين، عند أعتقد في العرين وفي أماكن أخرى أيضا. نرجع نشوف أن الصقار يعطي اسم، يسمي اسم محبب، يسمي طيرة، فهو يسمع الاسم ويتعود عليه، بعدين يعودون على الافتراس بالتدريج، يستخدمون له حمامة في البداية، ثم يستخدمون له دياية، ثم طائر أكبر من الدياية مثل البطة أو اللي احنا نسميها البشة.
1: نعم.
0: وبعدين طبعا في الحالة ذي يستجرئ على الحبارة، لأن الحبارة حجمها أكبر.
1: نعم.
0: من حجمه. فهو لما يتعودون بالتدريج يتعود أي الحبارة ما يخاف منها. ومثل ما قلت في البداية أن الطير يصيد حق روحه.
1: نعم.
0: إنما الصقار يسلب الفريسة وساعات يدفنها، وذاك يأكل منها، وذي شوي شوي يسوي يفرة تحتها ويدفنها، فالطير يشوف ما من شيء يركب على يد راعي. وعادة يربطون خيط صغير في ريل الصقر، أول ما يروح الصقر حق الصقر وهو فوق الحبارة يأخذ شنو، يود الخيط بيده عشان لا يطير. ومثل ما نعرف أن كثيرا من يعني الصقور لما تطير تضيع، يعني شوفي عقب هالتعب وهالقربال يطير وترجع لوحشيته ما يرجع، ويفقدونه فيستدعونه بشتى الطرق، منهم في يطلقون لحمامة فيه خيط فتطير الحمامة أيضا، فهو يشوف الحمامة لأن نظره حاد فيصيدونه بالطريقة ذي. لكن الآن سمعت أن هناك وسائل تكنولوجية، وذلك بأن يربطون في ريله زر صغير جدا، وعندهم شاشات مثل شاشات الرادار ويعرفونه وين راح ووين هي، حتى
1: التكنولوجيا تستخدم
0: في هذه. وأعتقد أن أعطينا الموضوع حقه، ونكتفي بهذا القدر من الحديث، ونأمل أعزائي المستمعين نشوفكم في حلقة قادمة.
1: شكرا لكم أعزائي، ولقاءنا إن شاء الله في الأسبوع القادم.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: البحرين مركز مالي وتجاري واستثماري وسياحي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، وتتبوأ صدارة البلدان العربية في الحرية الاقتصادية، وكذلك تشغل موقع متقدم في التنمية البشرية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: لا تتحدث عن أهدافك الغير مكتملة.
2: إذا في نيتك تشتغل على هدف معين، لا تتسرع وتتكلم عنه قدام الناس، حتى مع أقرب المقربين لك، أمك، أبوك، ربعك. ليش؟ لأن الفكرة اللي في بالك في بدايتها قبل التطبيق تكون طاقتها ضعيفة وغير مكتملة، لذلك ممكن تتعرض هذه الفكرة للنقد والملاحظات السلبية اللي أنت مو بحاجة لها، وممكن هالشي يحطمك ويخليك ما تسوي الشيء اللي تبيه، لأنك في مرحلة التخطيط للهدف تحتاج لاكتساب القوة والنضوج والتحفيز الذاتي عشان تبتدي في الهدف اللي تبيه. وفي النهاية إذا حققت هدفك تقدر تشاركه مع الناس.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: في اللحظة اللي تفكر فيها أنك تسعد أحد، لازم في أحد بيفكر أنه ويسعدك. في اللحظة اللي تفكر فيها أنك تؤذي غيرك، في أحد لازم يفكر أنه ويؤذيك. فكلنا واحد، نتكون من شيء واحد، وندور في فلك واحد، ويطبق علينا قانون واحد، ويجمعنا كون واحد يديره الواحد الأحد. فاللي تظن أن اللي تسويه من خير أو شر هو النهاية، هو في الحقيقة بداية لحدوث نفس الشيء لك. فكل ما تسويه يرجع لك، وكما تدين تدان. ودايما خلك إيجابي واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وأخراج فاطمة جنبر.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: تكريماً لجلالة الملك المعظم، فخامة الرئيس المصري يقيم مأدبة غداء بمناسبة الزيارة التي يقوم بها جلالته لمصر الشقيقة. خلال زيارته لمجمع السلمانية الطبي، رئيس المجلس الأعلى للصحة يطلع على سير العمل في قسم السجلات الصحية ومجموعة التصنيف الكلينيكي لرفع كفاءة الخدمات الصحية. مملكة البحرين تدين الاعتداء الحوثي على الأعيان المدنية والمنشآت في منطقة نجران، وتؤكد دعمها التام لما تتخذه السعودية من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها. وفقاً لبيانات التجارة الخارجية للمملكة، ارتفاع حركة التجارة خلال يونيو الماضي وأكثر من 312 مليون دينار إجمالي الصادرات.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. تكريما لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أقام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة يوم أمس مندبة غداء بمناسبة الزيارة التي يقوم بها جلالته لمصر الشقيقة. حضرها الوفد المرافق لجلالة الملك المعظم وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة المصرية. وخلال المأدبة تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مع أخيه فخامة الرئيس المصري الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عما يجمع البلدين الشقيقين من أواصر تاريخية متينة وعلاقات أخوية راسخة وحرص متبادل على مواصلة تعزيزها وترسيخها بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما الشقيقين. قام الفريق طبيب معالي الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بزيارة إلى مجموعة التصنيف الإكلينيكي والسجلات الصحية بمجمع السلمانية الطبي. وخلال الزيارة أكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أكد أهمية مواصلة تعزيز منظومة المعلومات الصحية والاستثمار في تدريب الكفاءات الوطنية لما للبيانات الطبية الدقيقة من دور محوري في دعم التخطيط الصحي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مؤكدا أن ما تحقق من جهود في هذه المنظومة يعكس ثمرة العمل بروح الفريق الواحد والتفاني في تطوير الخدمات الصحية بما يواكب الأولويات الوطنية. واطلع معاليه على آليات العمل المتبعة في توثيق وتصنيف البيانات الصحية وإجراءات حفظ وإدارة السجلات الصحية إلى جانب دور التصنيف الكلينيكي والترميز الطبي في تعزيز دقة البيانات السريرية بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى. كما استمع معاليه إلى شرح حول الجهود المبذولة لتحديث الأنظمة الإلكترونية ورفع جودة البيانات وخصوصيتها وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة في مجال الترميز وإدارة السجلات الصحية. من جانبها أكدت الدكتورة مريم عدبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أن المستشفيات الحكومية تولي اهتماما كبيرا بتطوير خدمات التصنيف الكلينيكي والترميز والسجلات الصحية وتعزيز التحول الرقمي وحوكمة البيانات الصحية بما يدعم سلامة المرضى ويرفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة.

0: دكتورة مريم عدبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أن المستشفيات الحكومية تولي اهتماما كبيرا بتطوير خدمات التصنيف الكلينيكي والترميز والسجلات الصحية وتعزيز التحول الرقمي وحوكمة البيانات الصحية بما يدعم سلامة المرضى ويرفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا باستخدام المقاذيف العشوائية الذي استهدف المشاة والأعيان المدنية في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمنشآت المدنية والحيوية، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، داعية إلى موقف دولي حازم لمحاسبة ميليشيا الحوثي الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها بما يسهم في حماية المدنيين وصون أمن المنطقة واستقرارها. وجددت وزارة الخارجية تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية والإنسانية والتنموية التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة الرامية إلى التواصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، في مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216 بما يحفظ لليمن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه ويلبي تطلعات شعبه الشقيق للأمن والاستقرار والازدهار المستدام. انضمت مملكة البحرين إلى المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن ماربل لعام 1973. وفي هذا الإطار أكد السيد بدر هود المحمود وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، أكد أن انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية يجسد التزام المملكة الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية البيئة البحرية والحد من الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل البحرية.
1: بهدف حماية البيئة من آثار الملاحة العالمية، انضمت مملكة البحرين إلى المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن ماربل بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 ميلادية، في خطوة تعكس التزام المملكة بحماية البيئة البحرية والمحافظة على جودة الهواء والحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عن حركة السفن والملاحة البحرية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. ويعد المرفق السادس من أبرز الملاحق البيئية في الاتفاقية، إذ ينظم الحدود القصوى لنسبة الكبريت في وقود السفن وانبعاثات أكاسيد النيتروجين والجسيمات العالقة والمواد المستنزفة لطبقة الأوزون، إلى جانب إلزام السفن بالحصول على الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء وتطبيق متطلبات كفاءة الطاقة وخفض كثافة الانبعاثات الكربونية. ويعزز الانضمام منظومة الرقابة والتفتيش على السفن الزائرة للموانئ البحرينية والسفن المسجلة تحت علم مملكة البحرين من خلال التحقق من امتثالها لمتطلبات الوقود ومستويات الانبعاثات والشهادات البيئية المعتمدة، كما يدعم تطوير عمليات تشغيلية أكثر استدامة ويرفع كفاءة القطاع البحري ويعزز مكانة البحرين كمركز ملاحي ملتزم بالمعايير الدولية. وتأتي هذه الخطوة امتدادا لالتزامات المملكة البيئية والدولية ودعما لجهود حماية الهواء والبحار من آثار النشاط الملاحي بما يسهم في تحقيق التكامل بين الجهات المعنية بالبيئة والموانئ والنقل البحري والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة.
0: أظهرت بيان

0: ناتو والتجارة الخارجية لمملكة البحرين حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا ملحوظا في حركة التجارة خلال شهر يونيو الماضي، حيث شهدت الصادرات الوطنية وأجمالي الصادرات نموا ملحوظا خلال يونيو المنصرم في مؤشر يعكس قدرة التجارة الخارجية للمملكة في الحفاظ على أدائها رغم تطورات الأوضاع في المنطقة.
1: مؤشرات إيجابية رسمت ملامح التجارة الخارجية لمملكة البحرين خلال النصف الأول من عام 2026 مع تحسن ملحوظ في حركة الواردات والصادرات مع ختام شهر يونيو، حيث ارتفع إجمالي الصادرات إلى نحو 313 مليون دينار، فيما بلغت الواردات 372 مليون دينار، وسجلت الصادرات الوطنية حوالي 259 مليون دينار. وتظهر بيانات النصف الأول من العام تصدر شهر يناير قائمة الأشهر من حيث إجمالي الصادرات بقيمة بلغت نحو 413 مليون دينار، تلاه شهر فبراير بإجمالي حوالي 397 مليون دينار. وشهدت الأشهر اللاحقة تباينا في قيم الصادرات قبل أن تواصل المؤشرات اتجاهها التصاعدي وصولا إلى شهر يونيو. وعلى مستوى السلع، واصل الألومنيوم حضوره بوصفه الركيزة الأبرز في التجارة البحرينية، إذ تصدرت خلائط الألومنيوم الخام قائمة الصادرات الوطنية، في حين جاء أكسيد الألومنيوم على رأس الواردات تلته سبائك الذهب. وفي إعادة التصدير، حافظت سبائك الذهب على صدارة السلع المعاد تصديرها، تلتها المحركات التوربينية النفاثة ثم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وتؤكد هذه النتائج متانة النشاط التجاري لمملكة البحرين واستمرار قدرة التجارة الخارجية على الحفاظ على وتيرتها مع نهاية النصف الأول من عام 2026، مدعومة بتحسن معظم المؤشرات الرئيسة.
0: أعلن مركز ناصر العلمي والتقني بالتعاون مع شركة ألومنيوم البحرين ألبا نجاح تطوير نظام ذكي طوره فريق البحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي لمراقبة التوربينات ودعم اتخاذ القرار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في محطة الطاقة الرابعة بالشركة. وسيسهم النظام الذكي في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية ورفع موثوقية الأصول الصناعية من خلال توفير تحليلات ذكية تدعم الصيانة التنبؤية وترفع كفاءة التشغيل وتحد من مخاطر الأعطال غير المخطط لها.
2: في خطوة تعكس التقدم المتواصل في توظيف التقنيات الحديثة لدعم القطاع الصناعي، أعلن مركز ناصر العلمي والتقني بالتعاون مع شركة ألمنيوم البحرين ألبا نجاح تطوير نظام ذكي لمراقبة التوربينات ودعم اتخاذ القرار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في محطة الطاقة الرابعة بالشركة، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويرفع موثوقية الأصول الصناعية. ويعد المشروع ثمرة تعاون بين الجانبين، حيث طور فريق البحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي بمركز ناصر العلمي والتقني النظام ليتولى مراقبة التوربينات الغازية عبر تحليلات ذكية تدعم الصيانة التنبؤية وتسهم في تحسين كفاءة التشغيل والحد من الأعطال غير المخطط لها من خلال تحليل مؤشرات الأداء الرئيسية ورصد أي مؤشرات مبكرة قد تؤثر في أداء المعدات. ويعتمد النظام على مقارنة بيانات التشغيل الفعلية بالنماذج التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يتيح اكتشاف الانحرافات التشغيلية في مراحلها الأولى، كما يجمع بيانات التشغيل اللحظية والسجلات التاريخية وتحليلات الأداء ضمن منصة موحدة توفر أدوات متقدمة لمتابعة أداء التوربينات وتحليل اتجاهات التشغيل وإصدار تنبيهات تلقائية عند تجاوز الحدود التشغيلية المعتمدة

0: بما يدعم سرعة الاستجابة واتخاذ القرار المناسب. ويجسد هذا الإنجاز استمرار التعاون بين مركز ناصر العلمي والتقني وشركة ألمنيوم البحرين ألبا في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة القطاع الصناعي، بما يعزز مسيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين ويدعم توجهاتها نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وترسيخ مكانتها في تبني الحلول التقنية المتقدمة.
1: وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة شيرين فيصل، مديرة المشاريع للذكاء الصناعي بمركز ناصر العلمي والتقني. أستاذة شيرين، بداية نرحب بك، هل لك أن تحدثينا عن فكرة المشروع وأهميته أيضا؟
2: مساء الخير وشكرا على الاستضافة. طبعا اليوم الذكاء الاصطناعي ما عاد مجرد خيار، صار شيء أساسي في مختلف القطاعات. ومنذ تأسيس المركز وإحنا نفتخر بالشراكة اللي تجمعنا مع شركة ألمنيوم البحرين ألبا، واللي اشتغلنا من خلالها على تطوير حلول ذكية محلية تساهم في رفع الكفاءة التشغيلية ودعم التحول الرقمي. طبعا نتيجة هذا هو امتداد لهالتعاون، ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة وتحليل أداء التوربينات الغازية والتنبؤ بأي مؤشرات ممكن تأثر على كفاءتها قبل لا تتحول إلى أعطال فعلية. وطبعا أهمية هالمشروع أن ينقلنا من الصيانة التقليدية التي تعتمد على إصلاح العطل عقب ما يصير إلى الصيانة التنبؤية التي تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي. وطبعا هاي يسهم في تقليل التوقفات الغير مخطط لها وخفض التكاليف الصيانة وإطالة العمر التشغيلي للمعدات. والهدف هو تزويد فرق التشغيل وصناع القرار بمعلومات وتحليلات دقيقة تساعدهم يتخذون قرارات أسرع وأكثر كفاءة، بما يضمن استمرارية الإنتاج وتحسين الأداء التشغيلي.
1: نعم، طيب في سياق ما ذكرتيه أستاذة شيرين، كيف يسهم هذا المشروع في تطوير التحول الرقمي في شركات صناعية مثلكم؟
2: طبعا يسهم هاي المشروع في تسريع التحول الرقمي في القطاع الصناعي من خلال تحويل البيانات التشغيلية إلى معلومات ذكية تدعم اتخاذ القرار بشكل لحظي ومحسوم. واليوم التحول الرقمي ما يقتصر على رقمنة العمليات، بل يعتمد على الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء بشكل مستمر. ومن خلال هاي المشروع ننتقل إلى بيئة عمل تعتمد على التحليلات الذكية وسمارت مانيفاكتشرينج، بحيث تكون البيانات جزءا أساسيا من عملية اتخاذ القرار سواء على مستوى التشغيل أو التخطيط أو إدارة الأصول. والأهم من ذلك أن المشروع يوضح كيف يمكن تقنيات الذكاء الاصطناعي أن تتحول إلى أدوات عملية تدعم القطاع الصناعي وتفتتح المجال أمام تبني حلول رقمية مشابهة في مختلف الصناعات من مملكة البحرين، بما يعزز التنافسية ويدعم مستهدفات التحول الرقمي على مستوى المملكة.
1: نعم، إذن الأستاذة شيرين فيصل، مديرة المشاريع للذكاء الاصطناعي بمركز ناصر العلمي والتقني، شكرا جزيلا لك. شهدت الخدمات الحكومية تطوير 119 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة من 15 من يناير الماضي إلى 6 من أغسطس الجاري، ضمن جهود متواصلة لتحديث الخدمات وإعادة هندسة إجراءاتها. وأسهم تطوير الخدمات في تحقيق التحول الإلكتروني الكامل وخفض اتفاقيات مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25%.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب.

0: سهمان.
1: صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.

مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في أول لقاء مع هذا البرنامج الذي نستعرض فيه نماذج من تراث هذه الأرض الخيرة، ونقضي دقائق مع شعرائها ورواتها وصور شعبية وفنية مختارة من هذا التراث، فأرجو أن تنال أعجابكم. الشاعر يوسف بن فلاح كما اشتهر، ولكن اسمه الكامل يوسف بن حسن بن محمد بن فلاح، أديب وشاعر كان له دور بارز ودور مرموق، أورد ذكره مؤلف التحف النبهانية في تاريخ البحرين، عند كلامه عن الشيخ خليفة بن سلمان بن عيسى الخليفة فقال عنه: أما حاجبه فهو يوسف بن حسن بن فلاح ذو الآداب الحميدة. وهذه إطراء سجله له التاريخ، وسيظل وهو وسام فخر لهذا الشاعر الذي لم تقدر له الأيام أن يعمر، فقد توفي وهو في حوالي 40 من عمره أو طاف 40 شوي. نظم الشعر النبطي وكان مشهور بتأريخ الأحداث، فأي حدث يصير في البحرين كان ينظم له تأريخ بالطريقة الأبجدية، وكذلك أي بناء مشهور أو معروف لحاكم أو لشخصية معروفة يطلب منه أن يؤرخ ذلك البناء، فيكتب له بيت أو بيتين تضمين لذلك المحل أو لذلك الحدث. علاوة على ذلك كان يوسف بن فلاح مشهور بجودة الخط. اطلعت على مخطوط مجموع أشعار بخط الشاعر، والحقيقة أن خطه جميل، كما أنه له مخطوط يضم فيه مجموعة من أشعاره في الفترة من عام 26 هجري إلى عام 28، مجموعة صغيرة من القصائد ولكن تشهد بجمال خطه وتسجل له بعض ما فقد من أشعاره. أجاد في فنون الشعر ونظم بالفصحى كما يقال، ولكن لم أعثر على دليل، ونظم بالنبط ونظم الموال وأرخ للحوادث كما ذكرنا. توفي عام 1342 هجري في السنة اللي يسمونها سنة الرحمة. أما القصيدة اللي نعرض لها هذه الليلة فهي قصيدة نظمها عام 1327 هجري، يتشوق إلى بعض أصحابه الذين سافروا إلى الغوص، ويستهلها بالغزل كعادة الشعراء في الماضين سواء بالفصحى أو بالنبطي. فيقول يوسف بن حسن بن فلاح: بين الزمان بين الزمان ومي جسمي غدا ميت، متعللا ما بين وقته والفراق، كن لا أهلي لا رفاقه ولا بيت، متدروشن لابس جلابيب مشتاق.

0: كلا أهلي لا رفاقة ولا بيت، متدربشن لابس جلابيب مشتاق شفجن، لعل أظفر بما به تمنيت، واطفي حرارة خاطر بالفكر ضاق مع ناظر مبلذ نومه تهنيت، ولذ لي مبطيف يسخون لرفاق مع ناظر مبلذ نومه تهنيت، ولذ لي مبطيف يسخون لرفاق، يا لايمي في ترك مهواه وليت، ويحك تلوم مولع للهوى ضاق، هم الضواري هم الضواري بودهم لو تمعنيت، هم الضواري بودهم لو تمعنيت، ما لمتني وانا لما قلت مصداق، ما بالوجيه الغر عنهم تسليت، حشا ولا بخدودهن او بالعناق، ما بالوجيه الغر عنهم تسليت، حاشا ولا بخدودهن او بالعناق، كم يعترض لي بالحسن يرتعي هيت، ظبي المدن واغضي حذر شل فلاماق، ادري بان وصالهم يحيي الميت، ونصولهن تدمي بحشا كل مشفاق، كم يعترض لي بالحسن يرتعي هيت، ظبي المدن واغضي حذر شل فلاماق، ادري بان وصالهن يحيي الميت، ونصولهن تدمي بحشا كل مشفاق، وانا على سلطان نفسي توليت، ما طيحها في بعض ما بشفها لاق، وانا على سلطان نفسي توليت، ما طيحها في بعض ما بشفها لاق، غير الغزل وتصفد القاف والبيت، مالي بقربة شادن بالحسن فاق، بالعجز انا عن مسلك الغي قريت، بالعجز انا عن مسلك الغي قريت، الرشد أولالي وبهطوع خلاق، لو بالمحارم والجهل فايدة ريت، أهل المقارع في مقاصير وأطباق، لو بالمحارم والجهل فايدة ريت، أهل المقارع في مقاصير وأطباق، يكفي بذا الدنيا إلى طمعت يا شيت، بإخوان في التقوى عزيزين الأخلاق، للسر صناديق إن أبديت وأخفيت، مالها إلى ردت الخبر وجه مغلاق، هذا طبع للي جفوني وظليت، من بعدهم لونا بالأصحاح معتاق، 90 أيام النوى حين عديت، زادت على 90 من عظم الفراق، فلولا الوصل معلوم بالقول أمليت، ما كان عندي من سجلات وأوراق، والختم صلوا عد ما طاف بالبيت، ذا عيلة يطلب من إحسان رزاق، على النبي والآل ما قلت وبديت، بطفي حرارة خاطرا بالفكر ضاق.
1: نايم بالخميس العنبر يقول ريم من فطلس الشيه الحاش الفخر منكم، مثله سلا صار أبدا في النساء منكم، والله ما حد جفاكم والفخر منكم، بيض الرعابيب عقلي من جداهم وفر، ويا من بقلبي نوي شرخ المودة وفر، خلخال يا بيض نسن من جداكم وفر، والله ما حد جفاكم والفخر منكم.
2: الروح صوب لوده لم تزل ناجلة، الروح صوب لوده لم تزل ناجلة، واشوف خيل الحبيب عنها ناجلة، من يوم شفت الضعون تشهلت ناجلة، القلب من زود حرة لو حديد دار، الصعب اللي توده ذاك الغيرك دار، واللي يبيلك يجي لو دون دارك دار، أبتي غبن وكامي علتي ناجلة.
3: يا أهيف فصلوا ثوبك على قدراي، وبهواك تاه العقل ما ظل بي قدراي، إن قلت أنا أصبر فلالي على الصبر قدراي، يا نور عيني على العاشق سهم لحظة، وأفديه بالروح ساعة والوصل لحظة، ودي أنا بعشرتك ما فارجك لحظة، لكني من عشرتك خايف على قدرك.
4: حب المولع تمكن في الفواد وساد، والحال مني نحل والدهر جوره ساد، كم من عظيم حكم في ذا الزمان وساد، دار الزمن به ودورات الزمن مره، تسقيك حلو العسل وتسقيك من مره، حكم ضميرك وغض الطرف لو مرة، ما ينفعك غير خلك لو زمانك ساد. عبد الرحمن شاهين الضحكي.
5: سهم من الشوق صوب مهجتي صابني، من حسن خلا بدء في طلعته صابني.

0: يا صح أعرف ترى ما صابكم صابني، شخصك ترى راح في غب المهالك هوى، متنحر الراش في موي غبة هوى، وإن كان ودك ومالك عن هوام هوى، حاضر تقول الشقاء من حبهم صابني.
1: في الفترة الماضية أقام برنامج نساء من رضان مسابقة شعرية كانت مفتوحة لجميع المستمعين، وفي هذا اللقاء نستضيف أحد أعضاء لجنة التحكيم، هو الأستاذ حسن كمال مدير إذاعة البحرين. نسأله في هذا اللقاء عن انطباعه عن المسابقة وعن رأيه في هموم الشعر النبطي. مساك الله بالخير أبو خالد.
2: مساك الله بالخير والنور.
1: في البداية نبغي نتكلم عن مسابقة نسايم الرضان، شلون كان الإقبال عليها؟ وش رأيك في القصائد اللي وصلت مستواها والنتيجة اللي طلعت؟ يعني
2: حقيقة كانت الفكرة جيدة. نعم. فكرة إقامة مسابقة لتحفيز الشباب وهواة الشعر النبطي على الكتابة في هذا الفن من الشعر العربي، فكانت الفكرة الحقيقة جيدة، ولذلك تسابق الشباب في إرسال العديد من الرسائل للبرنامج، وقدمت مجموعة كبيرة من البرامج من القصائد اللي لبت نداء المسابقة، واختيرت منها بعض القصائد الجيدة بالفعل، وتم اختيار القصائد الفائزة.
1: طيب ايش رأيك في المستوى، في مستوى القصائد اللي وصلت للمسابقة؟
2: المستوى من حيث الأوزان والقوافي جيدة جدا، ولكن ما أعرف ليش السبب في أن جميع المواضيع تكاد تكون واحدة، وهي مواضيع الحب،
1: الغزل.
2: اي نعم. اي نعم.
1: طيب مستوى الإقبال بالنسبة لشباب البحرين على المسابقة، هل تعتقد أن كان جيد؟
2: ايضا كان مستوى الشباب واقبالهم جيد جدا، مع ان وصلت للبرنامج رسائل من جميع دول الخليج الشقيقه، ولكن ايضا عندنا هني ناس مهتمين بالشعر النبطي ومهتمين خصوصا من الشباب. ايضا
1: اعزائي المشاهدين، الاستاذ حسن كمان تاثر بالمسابقه ونظم ابيات، لا هم للمشاركه في المسابقه ولكن للتعبير او من دافع التاثر. بيت المسابقة الأول كان هم من تجدده الليالي ولا زاح، باني على جوف الضماير أطبوقي. نسمع إيش قال الأستاذ حسن كمال.
2: هم من تجدده الليالي ولا زاح، باني على جوف الضماير أطبوقي، متى تبدده التسالي والأفراح، تجري السعادة في عروق الخفوقي، أسجع سجيع الطير وأنوح ليناح وون والنات الحزين المشوقي، على زمان الذي ريحني وراح، ويا وليف مسعف لي رفوقي، يوم الصبالي في الدجنات مصباح، نوره كما نجم السنة لاح فوقي، عصر الشباب اللي عن الروح رواح، جنحات عمري صفقت لي صفوقي، عصر صفالي والهنا فيه وضاح، بالحب والأحباب سيرت نوقي، من الفرح أطير والبال من ساح، كني مقيد والصبا فك طوقي، لا تلومني ليه من تذكرت يا صاح، تذكار جرح وهجتي ومعلوقي، لا تلومني خلك عن اللوم سماح، لا شك تعذرني إلي شفت عوقي، عوقي يخلي الدمع في الخد سفاح، تل الحسايف من قواصي عروقي، والله لو يرجع شبابي بالنياح، لا نوح نوحات الهبيل الطفوقي، لكن شباب راح هيهات يرتاح من فارقه، وامسى عليهم حروقي، ليت الشباب يعود مرة وينزاح سيل الظلام اللي تغشاه موقي، لك يا شبابي جرني التوق وانساح فكري وعاودني هيامي وشوقي.
1: صح لسانك يا أبو خالد على الأبيات. طيب أبو خالد إيش رأيك في دور الكلمة النبطية في الأغنية؟
2: الأغنية ممكن تكون في باللغة الفصحى وباللغة العامية البسيطة، وأيضا باللغة أو باللهجة النبطية بالشعر النبطي، وهناك الكثير من الأغاني الجيدة بالفعل، وخصوصا السامريات يعني أحسن شيء لها الكلمة النبطية، والكلمة النبطية هي قصيدة بالطبع، تكون في قوة وجزالة القصيدة، وهي بالتالي أقوى.

0: ويعني تأتي في المرتبة الثانية بعد العربية الفصحى. العربية الفصحى ثم النبطية ثم الكلمة الشعبية.
1: الشعبية هاي تقييم في نظري تقييم جيد وتقييم صحيح. يعني أعطيت الكلمة النبطية حقها
0: المفروض، يعني هذه الحقيقة
1: بس
0: والواقع.
1: أبو خالد في الوقت الحاضر التوجه نحو الكلمة النبطية للأغنية صار قليل، ايش رأيك أنت في هذه وشنه السبب؟
0: هو الحقيقة ما جرت العادة أن تعمل أغنية باللهجة النبطية أو بالشعر النبطي، ولكن جرت العادة أن تغنى القصيدة النبطية. إذا كان موضوع القصيدة النبطية جيد وكلماته سلسة وصالحة للغناء، فأي قصيدة نبطية ممكن غناءها أيضا، في سواء حماسية أو غزلية أو في أي غرض من الأغراض.
1: طيب وخالد سؤال عنك أنت، متى توجهت للشعر النبطي؟
0: الحقيقة يعني في الآونة الأخيرة، يعني ربما أحيانا أنظم الموال بشكل بسيط أو أنظم قصيدة بسيطة بالشعر النبطي، لأني بس يعني من باب تجربة الشيء، ليس لأنني شاعر نبطي. أنا لست شاعرا نبطيا أبدا، لا أعرف الشعر النبطي، ولكن مجاراة لهذه الهواية الحلوة لهذا النوع من الفن الشعري الراقي الحقيقة والأصيل في المنطقة، أحببت أن أجرب نفسي فيه فقط.
1: والله يا أبو خالد هاي تواضع منك، لكن كلماتك اللي سمعناها تنم أن عندك مقدرة في الشعر النبطي لا تقل عن أي شاعر مقتدر.
0: يتروالي يعني أي واحد عنده قدرة على تأليف القصيدة بالعربية الفصحى ممكن أيضا أن ينظم قصيدة بالنبطي، وأيضا ينظم قصيدة باللغة الدارجة العامية.
1: بالفعل العديد من الشعراء المعروفين بالكلمة الفصحى لهم محاولات، لهم مساهمات بمحاولات في الشعر النبطي، وما في داعي نعدد الأسامي لأنه بمجاله، ولكن
0: كبار شعراء الموجودين
1: كلامك يعني محل تجربة ومشهود لهم في ذا المجال،
0: لأن الحقيقة القدرة على صياغة الأبيات الشعرية بأي لغة من اللغات تتيح للشاعر أن ينظم أيضا أكثر في هذا المجال.
1: أبو خالد ذكرت من شوي عن أنك نظمت الموال.
0: نعم،
1: نبي فترة استراحة مع موال نسمع من نظمك.
0: ليت الذي صابني قد صابكم ليلة.
1: ليلة،
0: لاحظ أن أنا كلمتي حديثة أقول قد،
1: ما علي أحسن بك.
0: أي صح أحسن، يعني معناته هنا الاختلاف، هني يصير الاختلاف بين شعراء الموال الأصيلين الشعبيين اللي عندهم القوة في صياغة الموال، وبين الشعراء اللي يأتون من بعد اللي احنا منهم.
1: نعم.
0: فليت الذي صابني قد صابكم ليلة، حتى تعرفون من يسهر لكم ليلة، شرول متيم بكم قيس مع ليلة، أنطر ليالي الفرح تعود لي بس عاد، وأقول بس يا دهر من ذا القهر بس عاد، ودعت شوقي وتناسيت الأسى بس عاد، نقض جروحي وداعي ليلتي ليلة.
1: ليلة، الحقيقة أبو خالد ظاهر أنك توغلت في الشعر، في فنون الشعر الشعبي
0: من زمان أيضا، وأنا كنت أحاول أنظم الموال، هو الحقيقة فقط للتعلق بهذه الفنون، يعني مخافة اندثارها، مخافة فمحاولات يعني سواء مني أو من غيري، والحمد لله أني أرى شباب كثيرين في هذه الأيام يعني متعلقين بالشعر الشعبي والشعر النبطي، على الأقل يعني أحسن من ما يكون الإنسان ما ينظم أو ما يهتم بالشعر. فاللي ما عنده مقدرة حتى على النظم باللغة العربية الفصحى عليه أنه يتجه للشعر النبطي أو الشعر الشعبي، وطبعا شيء أفضل من لا شيء.
1: أنت ترغب في الاستمرار في محاولاتك هذه؟
0: والله متى ما طرأت لي خاطرة أو فكرة معينة أشوفها في أي قالب تمشي، فهل تكون في لغة عربية فصحى أو نتكون بلغة بكلمة شعبية أو نتكون بالنبطي، ولكن يعني بالطبع أكثر شيء باللغة العربية الفصحى، وإذا كان موضوع أغنية معين فأخليه باللغة الدارجة العامية البسيطة، لأن أكثر قدرة على التعبير أنا فيها قصدي، ولكن اللغة أو الشعر النبطي يصعب علي قليل، بعض الكلمات ما أقدر يعني أصيغها الصياغة المطلوبة.
1: هذا شيء طبيعي أبو خالد، لأن كل مجتمع له كلماته المتداولة وله مفرداته اللي يستعملها.
0: نعم.

0: حتى المجتمع الثاني ما هذا حتى في الفصحى هو في الكلمة النبطية بس
1: تغير الأجيال أيضا إيه نعم. نعم حتى في الفصحى.
0: طيب وخالد بصفاتك أحد المسؤولين في إذاعة البحرين مدير إذاعة البحرين والإذاعة مركز من مراكز الإعلام المشعة، طيب ايش رأيك في التوجه الإعلامي تجاه الكلمة النبطية؟
1: عندنا برنامجين اللي هما نسايم الرضان وسوار الليل. سوار الليل والحقيقة من الرسائل اللي أشوفها ترد لهذين البرنامجين أرى أن الإقبال شديد جدا على هذا النوع من البرامج، وأرى التجاوب الكبير بين الشعراء ومحبي الشعر مع معدي ومقدمي هذين البرنامجين. والحقيقة أسر كثيرا عندما أشاهد التوجه من الشباب لهذا الشعر ولهذا الفن الحقيقة الأصيل.
0: يعني أبو خالد أنت هل ترى في الكلمة النبطية إثراء للكلمة الشعبية والأغنية وللفن؟
1: هو عموما للأدب الشعبي والتراث الشعبي عموما والأصالة الشعبية الموجودة عندنا، فالقصيدة النبطية لها شعراءها ولها المتذوقون لهذا النوع من الفن الشعري وكذلك الكلمة الشعبية وكذلك القصيدة. فالحقيقة التوجه جيد والنجاح اللي يلاقي البرنامج جيد جدا أيضا.
0: طيب وخالد قبل الله نودعك نبي نسمع منك قصيدة نبطية
1: بعد نجرب ونشوف الحكم لك وللأخوة المستمعين أو المشاهدين الكرام. أهلا. سرج سراجك في دجى الليل تكفى يا صاحبي خلي المسالك على شوف، نور طريقي بالمعاثير رصفة، سهل خطاوي من تعنى لك يطوف، لا تجعل العدوان فيني تشفى لو لا تخلي الدمع همال مذروف، وصفة على ما فات يا خل وصفة، وصفة على دنيا به الحب بشفوف من عقب ملفة، ترك الود وقفة ومسيت تل الأسف من قاصي الجوف، وين الحبيب اللي به القلب يشفى، وين الذي بالعين والروح محفوف ينسى ويبعد ويتجنى ويجفى، وهو الذي بالوصل معروف موصوف، ما ظن عيني عقب فرقاه تغفى، والقلب في نار التذكار مشغوف، خليتني من طول ممشاي أحفى أركض وهوبي في المفاويز ملهوف، بخت الذي سامح وصافى وعفى واسدى الجميل بمنة منه ومعروف، ما زل جدمي لو مرامي تهفى لني على وصلك شفوق ومتلوف، جعل المحب ينال إحسان وعطفة عقب الشقاوي والمنايا لها صروف، وليت الليالي عقب لك دار تصفى ويلقى المتيم قلب جاسي بهروف.

أنا 4000 ولا صدقة يدشون البحر يميع، يجلسون في البر يميع، إخوان إخوان دنيا مش إخوان بطن وظهر. حصلوا ضيم من إنه خذ أيام الركبة، خذوهم مع بعض وركبوا وسافروا من بلد لبلد، دشوا القوس البلد اللي هم فيه. هم كانوا رجال هابين ريح، وذاك الوقت هالبحر يتعبون على الرجال اللي فيهم خير. لما راحوا في ذي البلد اللي ركبوا فيها القوس تمعنوا بهم وحبوهم وقدموهم على اللي وياهم. كان فيهم واحد صارهم جدمي، والثاني راعي سكان، والثالث راعي شامري، وكل واحد في وظيفة لأنهم ريايل كلهم يعتمدون عليهم. ولا كانهم يجلسون يتساسرون في بعضهم بعض يسولفون، ما حد يدري عن قيادتهم شنو. هناك إنه خذ مدة 4 أشهر وعشرة أيام مدة القوس، يبقي يلحق عليهم كلمة تطلع منهم غلط ما حصل، لا حق نفسهم ولا حق عقيرهم ولا يا أبو طاري لا زين ولا شيء. الله قسم إنه خلصوا القوس. في ذاك الوقت يضربون مدفع اللي بيقفل بالقواويص، يثور مدفع، ثور مدفع ونشر. لما نشر نشرت الخشب اخطفوا. هذه ناخذهم شسى الاشراع وخطفوا خاير الخشب، يروحون جبل يبون البلاد وهو خاير مشرج يسوي تطالعون كلهم حذا حذا. بالحقيقة هم قزروا 4 أشهر وهم قرب أجانب حن مجبلين على بلادهم يبون يروحون ليش ونهلهم. قاموا يطالعون هالمجدمي اللي هو

اسم. قال له واحد العيار يشد قلبي كالجزازه، قرير طاح متخبث ميازه، انا اللي نذكروا لي سحر يازي، خضر فاصفر سحرني سحر يازي. ما تكلم الا هو رشد. قحص الثاني قال له الا يا رشد قلبي ما يوني، الا يا رشد شرت الوالميان، شفن لك وشفين الليان، انا ما ظنيت تدله من هواهم، هل كيف قلبك جسر بعد الليان. التفت رشد قال له تذكر لي هوا باب مسايف، وشلت ردن شلت ردن مقصور حمر الشفايف، اياوش مركبي ما هو بطايف، ونقص الكسي حبل حج انقص الكسي نهز السنبوق وانكسر الفرول، انقص الكسي حد الميانه، خاير انه خذي طاب خاطره، عرف قيادتهم حالا ياو بلاده بلاد انه خذوا وطبعوا المحمل وطلعوا تانكي ونزلوا قشاره، طلبوا الرخصه، قال ما رخصكم، قال ابدا خلاص، كنا اول عندنا سد بيننا، تكشفت على سدنا، الحين خلاص ما نجلس وياك، انا رابعك مدى الحياه، وردوا بلادهم وسلامتكم.

0: شاعرنا اللي بنتكلم عنه الليلة شاعر قديم معروف في مجال العرضة، يتردد اسمه في منتديات الشعر النبطي، ولكن الموروث من قصائده قليل. لذلك التقينا مع نجل الشاعر السيد حمد بن عبد الله الرويعي، يحدثنا عن والده الشاعر عبد الله بن علي الرويعي. مساك الله بالخير.
1: الله يمسك بالخير والكرامة.
0: أخ حمد، نبيك تكلمنا عن الوالد الله يرحمه.
1: نعم.
0: بدايته مع الشعر وشلون تعلم الشعر؟
1: نعم. ولد أبوي في الرفاع الشرجي ودرس القرآن على يد زمزم بخيت عبدة الحمود الصباح، ومن بعدها يروحون يقضون سترة، ودرس يعني الكتابة على يد ابن حبيل في سترة تجويد، يعني حتى في الكتابة.
0: نعم.
1: وكتابة اللي كتابه أبوي، كتابة أبوي كلها على يد ابن حبيل، وهي كان ابن حبيل حتى القرآن يعني كتب كتابة يد.
0: نعم.
1: هاي اللي سمى ابن حبيل.
0: نعم.
1: وتتلمذ على يده أبوي،
0: تلمذ في الكتابة وفي
1: نعم في الكتابة.
0: القرآن تعلم،
1: القرآن تعلم على يد
0: زمزم.
1: زمزم بنت، نعم، بنت بخيت عبدة الحمود.
0: والكتابة عند،
1: والكتابة عند ابن حبيل
0: في سترة.
1: في سترة. نعم.
0: في شو اسم القرية في سترة؟
1: القرية اللي في سترة أظنها سفالة.
0: سفالة.
1: سفالة. نعم.
0: طيب قبل لا نسألك سؤال ثاني، نبي نسمع نموذج من قصائد أبوك لو كم من بيت
1: إن شاء الله. يقول الله يرحمه، وهذه يعني قصيدة يعني أنا حفظتها يعني منه. يقول فيها: سلام مني لريش العين مفنون، ضب ينتكمل بالحسن والمعاني، وتحيت الإعداد ما ناح مكنون، من ضامري والمكلماني لساني، وإعداد ما بين المحبين يسعون، أمراس لاتم بالخفأ لا بياني، سلام أحلى من لمأكل مزيون، أيضا وخن من طيب جال الثماني، لك يا حسين العود يا زاهي اللون، يا هايف الخصرين حبك براني، خلي المودة بالنصيفة ولا تهون، بيني وبينك يا عريب المياني، مثلك فهيم وعارف اللي كتبون، وراس القلم يكفيك كل المعاني، رد الجواب اللي على الصفح منظوم، ترام حبك ناحلم من زماني، اقبل وسامحني ترى القلب مفتون، فم ورد الخدين زين المعاني، والختم صلى الله على اللي يقولون، محمدا مختار سر بياني.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: نعم.
0: طيب أخ حمد، الوالد في بدايته لازم تخالط مع شعراء، من الشعراء اللي كانوا في وقت ذاك الوقت؟
1: اللي تخالط في وقت ما تخالط معاهم هو كان يقض في سترة.
0: نعم.
1: هو مع أبوه وعياله يعني، وكان يروح ويي على واحد

0: يسمى خليفة بن هلال رميحي.
1: رميحي مش
0: نعم. معروف. نعم. نعم. والثاني يسمونه أبو يمعه كبيسي.
1: نعم.
0: والثالث وهو مصباح بن خالد الكعبي.
1: نعم.
0: نعم. يروح عليهم ويي ويأخذ منهم ويكتب، ويروح مثلا حتى يأخذ من ديوان الشيخ حمد من صخير.
1: نعم.
0: يأخذ من هناك ويكتب. وكان هناك مبارك بن مسعود.
1: نعم.
0: ويعطوه ويعطيه ويعطونه وياخذ ويكتب، ياخذ ويكتب وياخذ ويكتب وياخذ قصيد كله من فحول الشعراء يعني الغرب، يعني اقصد مثلا السعوديه.
1: السعوديه
0: نعم. وكان يعني يمارس الشعر كله كثير كثير. ويقول لي اذا بقيت تكون شاعر
1: نعم.
0: احفظ لك 2000 بيت شعر ولا ما تصير شاعر، صم على صدرك.
1: نعم.
0: ولا ما تصير شاعر.
1: هذه
0: نصيحتي لي انا. نعم.
1: طيب اعمال اللي اشتغلها يعني نعم. عقب ما تعلم القران ذاك الوقت في غوص،
0: في غوص.
1: ركب الغوص.
0: نعم ركب الغوص.
1: نعم.
0: مع نوخذه في الحد، وهو الله يسلمك
1: ركب سيب ولا غيس؟
0: سيب ركب. نعم سيب ويا
1: ما بلازم اسمه ما عليه.
0: اي نعم. طيب. نأخذها في الحد.
1: نعم.
0: اي نعم.
1: هذا اللي يعني سمعت منه الكلام انه ركب مع نأخذها من الحد.
0: من الحد نعم.
1: سيب.
0: سيب.
1: طيب عقب الغوص يعني تم في الغوص مده طويله لو اشتغل اشغال ثانيه؟
0: لا تم في الغوص يمكن بس مع القيس الغوص كذي سنتين او ثلاث.
1: بس
0: وعقب بعدين نزلوا.
1: نعم.
0: نزلوا وبعدين عقب صارت شركه بابكو.
1: نعم.
0: هذه. ودخل الشركة في عام 1930.
1: نعم.
0: عامل يشتغل. ولكنه دائما مع الشعر، دائما فكرته مع الشعر ومع الشعراء. ويروح حق رميحي قانم رميحي ومحمد بن سعود نعيمي وتسامرون في الليل.
1: نعم.
0: في الحنينية تحت.
1: ما شاء الله.
0: نعم. تسامرون هني في الحنينية. ولا بغى يسوي شعر هوي. يا يقول لك خذ حصى على حصى. وتظهر لك نغم نغم القافية.
1: نعم.
0: تأخذ حصى والحصى صم بنتين.
1: نعم.
0: وتطلع برا.
1: أيوه.
0: تترك البيت تترك العيال.
1: نعم.
0: وتسوي وتروح هناك وتسوي شعر بروحك. نعم هذا أبوي يعني اللي قال لي.
1: أيوه.
0: الله يرحمه.
1: طيب تحفظ بعد شيء من قصايده؟
0: نعم.
1: غير اللي ذكرته.
0: حافظ له واحدة وهي حق صديج له. نعم. وهذه على صديج له. وهي حق حمد بن صقر الكعبي.
1: شو يقول؟
0: يقول فيها يا بن حمد يا شوق مجمولة الزين، يا بن حمد يا شوق مجمولة الزين، يا من تهقاية عبيد وشكواه يا ريف هالهجن ويا قرة العين، يا نور وجه يا ذرزاب ننجاه، أنت الذي لك في ضميري محلين والغير ما قلب الخطأ جاب طرياه، يا أخوي عقلي شارك حب ثنتين متماليات في ذهابه بلواه، دوراد واللي في ضميري صوابين، أخوك يا فرز اللقى وانت ملقاه، من عام الأول يا صقر يوم الاثنين ألفا مسايرا على طيب مشهاه، في بيت نشمي انك عام المعادين الصاحب اللي لا عدم حسن طرياه، يوم الرئيد زولهن قمت في الحين باسير عنهم ما أدري الواش وشفاه، بقيت بروح وذا بيتنا ينادون عبيد عود، قلت ها حس ذا يا منادا، رديت عجلا واحتضل قلب رمحين بسباب طفلات المهانه البلواه، من شوف خد اللون ورد البساتين في مست ظل الغصون خاضرا مرباه، والراس كالديجور طوله ذراعين يعمل بطيب دايم الدوم يغذاه، وحياي مقرونات في منتهى الزين كنون في كهف معدل حلاياه، وخشوم من شر واحد ود المسانين بين اليبين وبين خد وشفياه، ذيك الشفاية لون نظم السكاكين ومن نفس من يازين صف الثنايا، ورقابهن تشبه رقاب المهاتين ولا الترايب نور صبح حلاياه، وأقدامهن اللي خضبوهن بطرقين من شافهم يامس ندي ضاع ترياه، متكملات بالمحاسن كما العين سبحان من صور لذلك وسواه، مروا وشالوا لبة القلب في الحين يا عونت الله يا صقر وين أبلقاه، لك بشتكي يا بن غيث المساكين عما جرى بقصى القوى في ذكرناه، ولازلت سالم طول ما مرت سنين ألف

0: سلام لكم من كان يوحاه عساك تجبرني بعين وميمين هذا ويشي مهجة طيب لا ما والباقي ما قيبه.
1: جزاك الله خير. طيب الوالد مثل ما ذكرنا شيال عرضه.
0: نعم.
1: حسب ما سمعنا عنه. طيب انت شفته في العرضات يشيل شيلات؟
0: شفته في العرضات وشفت الشيخ محمد.
1: نعم.
0: بن عيسى الله يرحمه.
1: نعم.
0: اذا سوى القصيده.
1: نعم.
0: مثلا.
1: نعم.
0: يجيبها حق ابوي في العرضه ويقول له عبد الله بك شيل لي تاخذ هاي هذه الحين تاخذها حالا.
1: نعم.
0: وتقولها.
1: نعم.
0: وياخذها ابوي
1: ويشيلها
0: حالا يعني في نفس الميدان.
1: طيب هو الوالد يسوي شيلات؟
0: إيه كان يسوي. نعم شيلات.
1: نعم. عندك شيله من شيلات تسمعنا؟
0: نعم.
1: نعم.
0: عندي واحده حافظها وهي حق والدي قايلينها في في في ميدان الشيخ محمد بن سلمان.
1: نعم.
0: في يعني في في في في مجلسه.
1: نعم.
0: يقول فيها سلام يا شيخ حوى العلم الجميل فعله تعلق فوق رؤوس النايفات حر الى منه شهر صاد الفصيل فرخ قطامي وذراع الطايلات نسل الخليفي شيخنا زبن الدخيل أهل المعالي من عصور ماضيات مسترثينة من عصر جد أصيل سيف وضيف والعطايا وافيات علم توضح في جميع الكائنات حاش المراجل واحتوى الراي الثجيل والسعد فاله من عليم الخافيات والختم صلى الله عدد وابل يسيل على نبي خصه الله بالثبات. نعم.
1: طيب الوالد طبعا نظم الكثير من القصائد.
0: كثير وايد.
1: هل احد من المطربين غنى له شيء؟
0: نعم سوى وحده وهو غناها محمد الديري.
1: من هو ذي محمد؟
0: المطرب الديري في المنامه وكان هو من الرفوع اصله.
1: ايه.
0: وكان مساعد ماله واحد يسمونه علي الحصار.
1: شلون مساعد ماله؟
0: مساعد ماله على الطبله.
1: على الطبله.
0: على الطبله. وهم طالبينها من طالبين
1: والمطرب ذي يطق اصوات
0: يطق اصوات وايد طق اصوات راح السعوديه.
1: نعم.
0: راح الكويت بس الحين يعني ما اشوف ما اسمع له صوت.
1: طيب ما تذكر شنو الاغنيه اللي غناها مطلعها؟
0: لا لا والله ما اذكر انا.
1: طيب زين تبادل القصيد مع شعراء هو
0: تبادل؟
1: اي نعم. ما تخبر اسامي بعض الشعراء اللي تبادل معاهم؟
0: اللي تبادل معهم شعر يعني؟
1: يعني بعضهم. اي نعم.
0: مثلا والله كان ينخى دائما حسن بن صالح.
1: حسن بن صالح.
0: نعم. نعم. والخالص له.
1: نعم.
0: وحسب يعني ما بس يعني انا ما عندي الا المسوده اللي انا احفظها من قول ابوي.
1: نعم.
0: وحفظ من منها هذه اظن يمكن اربع ابيات او خمسه ابيات.
1: ابوي حسن.
0: اللي حق حسن. اللي حق حسن. ابوي يعني قايلها حق حسن.
1: شو يقول؟
2: يقول الا يا هي يا ربي المهاتي توقع زين لا تذهب حياتي أنا داخل على الله ثم عليك برفجة من توده يا شفاتي اترق الحالتي يا روح روحي بوصلك ساعة قبل الوفاتي أنا من فوق سنتين انت تتابع ثلاث شهور ما طيق المقاتي وقل النوم قلل شوف عيني مهاجر مقلتي طيب المباتي وجسمي ناحل والقلب اعظم وراسي شاب يا سيد البناتي وعقلي شاركه حبك وخفه واخلى الروز مع ذاك الثباتي قضي الطرف بشري منك روحي وبحال ومال وعيال وبناتي أنا دوست من شين وزين وفعلك ما جرى في الغاوياتي تباشرني وتبدي بالأشارة وتقفي ما أرى منك التفاتي أذا إنصاف عندك لو ظليمة تفكر لو أجر لك في مماتي إذا من قيل عبد الله توفى تفوز بموت مسلم يا غناتي إن كان نسيت يا سيدي تذكر ضحى في الدار بين الفاخرات يوم إنك جالس وتقول لازم من الفنجال إذا غاب الوشاتي وهذا الإنس ملزوم يتكمل الى جلقيه.

0: وكفينا المماتي، سكتنا وانقضى المشتى وجينا بوسط القيض، ما جتني وصاتي حبيبي. كم مضت شتوة وقيضة وانا من كرتجي خابت شفاتي، ذي قهوة حارب لو ثوب سيدي سليمان الو بعض الو بيض صعواتي، ذي قهوة حارب لو ثوب سيدي سليمان الو بيض صعواتي. انا ما ارضى يقال فلان يكذب زمط فلان ما جاله بواتي، انا ودي اذا لسانك تلفظ بعلم صار فوق الوافياتي، اذا قلت الجواب يصير كنه جمالك بين غضات الصباتي، الى شال الى شال وبراقعهن وبانت قدود كالنجوم الزاهراتي، فرق هيئات وجناتك عليهم كفرق النور من بعد الصلاتي. فقط يا نافل الخفرات اسمع كلامي، كان مقصودك مماتي، فنالي لابت وعيال عم أسود قطع كالمرهفاتي، فلا تظن دم عبد الله يخلى ورويعيين ذخري وخزناتي، ومنهم بكتفي بالحرة لأشقرك عام الضد زبن الجاذياتي وطي النفس ينبوع الكرامة سخي الكف، ما ينعى الغناتي عضيدي من تاسدي وذخري نديمي للعلوم الغانماتي، وابو راشد حسن بن صلب صالح بتوع في دياج المظلماتي، عزيزي شوق مجمول الحياء الحلايا خنين الجيب لباس العباتي، حسين العود عنقه ليس مثله كود اللي يقود الجازياتي، يعجز الفاح عن اوصاف حسنه من الحور الاخوند الكاملاتي، حسن يا اخوي لك بشكي وبنخى جنابك وانت مأوى الطايلاتي، جرحني حب مجلي الثنايا بلبة مهجتي واشقى حياتي، لكن خديه لمنة تبسم تقل مفروس في ذا المترفاتي، أخي أرجوك تفزع لي وتقبل جوابي واسرع برد زتاتي، وبق ودم وبق وسلم ودم لازل سالم بخير من إله الكائناتي، عدد ما قال ناظمها وأنشأ ألا يا هي يا ربي المهاتي.
1: قبل نخلص هذا اللقاء نبي تعلمنا متى توفى الوالد وفي وين توفى؟
2: أبوي توفى والله حنا حوالي 17 سنة من توفى،
1: يعني تقريبا
2: عام
1: 1968
2: 68 مثلا. نعم
1: نعم
2: نعم.
1: وين دفن؟
2: دفن في الرفاع الشرجي.
1: في الرفاع؟
2: نعم
1: في الحنانية.
2: في الحنانية هو أبوه ويده
1: كلهم هنا،
2: كلهم في الرفاع الشرجي.
1: وكم عمره يوم توفى؟
2: حوالي 65 و68 سنة
1: بس.
2: نعم.

صور شعبية. صور شعبية.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معا يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سنا.
1: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
0: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
1: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون. من دستور مملكة البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم نعم، هذه هي البحرين.

0: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.
1: الله يا هذا الوطن من قد في حبه أرجع من أول أبتدأ.

وازيد في حبك واهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: مستمعين الكرام، نرحب بكم عبر أثير إذاعة البحرين في هذه الحلقة من حكايات شعبية. نرافقكم في هذه الحلقة محدثتكم مريم فقيه من الإعداد والتقديم، والزميل حمد الشريان من الإخراج. نتحدث اليوم ونبحر في تفاصيل الحكاية الشعبية، الحكايات التي روتها لنا جداتنا وأمهاتنا قبل النوم، الحكايات التي توارثتها الأجيال منذ القدم وحتى الآن، وبقيت هذه الحكايات مئات السنين تتناقلها الألسن والشعوب. نتحدث عن أهمية هذه الحكاية الشعبية وأنواعها وكيفية المحافظة على وجود الحكايات الشعبية في أغانينا، في موسيقانا وفي أيامنا كذلك. يسعدنا أن نستضيف معنا للحديث عن هذا الموضوع عبر الهاتف الأستاذ محمد جمال، موسيقي وباحث في التراث الشعبي. نرحب بك أستاذ محمد.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا بك.
1: في البداية، الحكاية الشعبية موجودة عند كل الشعوب حقيقة، وهي ركن أساسي من الموروث الشعبي. تحدثنا عن أهمية الحكاية الشعبية بشكل مفصل ومن وجهة نظرك كباحث في التراث الشعبي.
2: الواقع الحكاية الشعبية هي ركن أساسي أو يعني ميدان هام من ميادين علم الفلكلور. في 1825 كانت هناك جريدة ألمانية أصدروها باحثين نسيين يسمونهم الأخوان غريم.
1: نعم.
2: كانوا يتناولون الحكاية الشعبية ومن العالم. ويمكن كلمة فولكلور جاءت من خلال الباحث الإنجليزي جيمس فريزر، ابتكر هذه الكلمة اللي هي حكمة الشعب. فولكلور احنا ترجمناها تراث شعبي. هما 64 ميدان مثل ما صنفت اليونسكو، من ضمنها الحكاية الشعبية. ليش سموها شعبية؟ لأن هي مو قصة مؤلفة، هي متوارثة، الناس متورثينها، شعب نفسه متورثة ومؤلفة تأليف محكم، كل جيل ووصلها للجيل اللي عقبه. طبعا هي ليست فقط حكاية أمهات، هي يعني ميادينها متعددة ووسيلة من وسائل التعبير عند الشعب. تفضل يا أبوي.
1: أستاذ محمد، ربما لو يعني نلاحظ الحكايات الشعبية المتوارثة عبر الأجيال، مثل ما تفضلت، نلاحظ أن الحكايات الشعبية ربما تختلف قليلا من شعب إلى آخر ومن أمة إلى أخرى، ولكن هناك قواسم مشتركة ما بين الحكايات الشعبية. يعني نلقى الحكاية نفسها مع اختلاف لأسماء الشخصيات، مع اختلاف بسيط ربما في بعض تفاصيل القصة. ما هو سبب هذا التشابه؟
2: اي نعم، الله يسلمك. هي الحكاية السردية بسيطة في مواضيعها وفي مفرداتها، لكن تخفي بين ثناياها مواضيع كثيرة. زين. هذا التشابه اللي صار، يعني نسمع حكاية شعبية، مثلا أضرب لك مثال حكاية سندريلا. سندريلا حكاية هندية وصلت الغرب، الغرب سووها سندريلا. عندنا احنا نفس الشيء، يمه في سيجرة.
1: فعلا.
2: عرفت شلون؟ يمه في سيجرة اليتيمة يشكلونها العائلة. في الغرب نفس الشيء، إنما تحضر عرس ويضيع جوتيه. إذا شفت الفيلم مال سندريلا أو قصة سندريلا قريتيه، هني القصة استنطقت السمك الحيوان، وهذا

0: هذه ميزة من ميزات القصة الشعبية، أن تستنطق الحيوان ويجري الحوار مع الإنسان. أقصون مثلا الغزالة تحاكي الطفل اليتيم، وهذا البنية وهي تكسل صفط السمك على الشط، طاحت الفسكرة قالت هديني واغنيك على الفسكرة، تقول حق الياهل. في القصة الشعبية هذه الأمور غير مستنكرة، ومثل ما تقولين وجودها أساسي، لأن السرد شيء وما يوجد بين ثنايا القصة شيء آخر.
1: ويعني ربما هذه التفصيل الجميل في الحكايات الشعبية، أن تستنطق الحيوان والنبات أحيانا كذلك أو الجماد، هذه يدل على سعة الخيال عند الإنسان. يمكن هذه القصص ما ألفها مؤلفين أو أدباء أو روائيين أو كتاب، هي ألفت ما بين الناس، يعني الناس العاديين في حياتهم اليومية ألفوا هذه القصص، رووها لأطفالهم، ربما بعد ذلك انتقلت هذه القصص عبر الأجيال.
0: هذه طول عمرك الظروف الاجتماعية تتشابه. يعني مرت الأبو مكروهة في المجتمع الإسلامي عندنا، في المجتمع الغربي ما في مرت أبو، في الأم لازم تموت علشان الرجال يتزوج واحدة ثانية، لاحظتي؟ حسب الظروف الاجتماعية لكل شعب، وهذه هي اللي تخلق القصص. ولا تنسين ان العرب طبعا لهم دور كبير في نقل هذا، يعني ركن اساسي من ركن الادب العربي، لا ننسى كليله ودمنه.
1: صحيح،
0: كليله ودمنه ابن اوى اللي تتحكي، لا ننسى شهرزاد، هذه كلها انتقل الى الغرب وتاثروا بتاثير ادبي، تاثير موسيقي، تاثير فني، سووا قصص، سووا افلام، سووا سمفونيات. عنتر عبله، قصة عنتر عبله، شوف الخيال الشعبي شلون. عنتر معروف عنه انه رجل جاهلي ما لحق على الاسلام، لكن في القصة الشعبية عنتر شي يقول؟ خذ السيف وحطه في رقبة ملك الروم، قال له اسلم يا عدو الله. ما بعيد بينه وبين الاسلام كان سنوات كثيرة قبل، يعني عنتر مات قبل ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الضمير الشعبي يتمنى أمثال عنتر فيضمون في الخيال إلى الإسلام. حنبي ملك الروم ينحط، يعني يقتل، ما مش إلا بطلنا عنتر هو اللي يقتله. زين، قال له أسلم يا عدو الله، لكن مقبول في الأدب الشعبي، مقبول هذا التجاوز يعني.
1: هذا يمكن يترك عندنا سؤال أستاذ محمد، شلون نقدر نفرق ما بين الحكاية الشعبية اللي يمتزج فيها الخيال بظروف الاجتماعية بربما أحداث حقيقية، عن التأريخ لأحداث حقيقية حصلت فعلا؟ يمكن أحيانا لما نروي قصص مثل قصة عنتر مثلا يختلط على الناس فيظنون أن عنتر فعلا كان موجود في العصر الإسلامي، فكيف ممكن نفرق ما بين الأمرين؟
0: هذه اللي سلمتش موضوع كمواطن عادي ما يفرقون. يعني هذا يستوجب من الواحد يكون على دراية بالتاريخ وعلى علاقة هذه المواطنين العاديين البسطاء، الناس ما يفرقون، لكن المثقفين المطلعين يفرقون ويعرفون أن هذه مجرد إضافات من خيال الشعب. نتيجة رغبة دفينة. احنا نسمع عن بوزيد، بوزيد الهلالي، شوفي من نجد هاجروا إلى فلسطين الهلالية كلهم، ومن فلسطين راحوا وين؟ راحوا مصر، ومن مصر راحوا تونس، وذابوا في المغرب العربي، في كل مكان، في الجزائر، في قبيلة بني هلال. زين، بوزيد بطلهم ذي، بوزيد بعد يسمونه عندنا، شاب البحرين ذي، وايد قصص لبوزيد
1: فعلا،
0: يتحجون كأنما فريجهم ساكن هنا وراء فريجهم بوزيد البطل ذي بوزيد. والأم تمدح تغني على والدته تقول ما له شبيه في البلد غير بوزيد، يعني يقدر ينظر إليه بالحفاوة، وهو ما له علاقة بالبحرين لا من قريب ولا من بعيد. وبعد مثل ما قلتي في حكايات الأمهات، الأم لما تروي هناك قصة، في القصص الشعبي قصص، في الحكايات الخرافية.

0: ثلاث سنين. في الجان والعفاريت، البطولة، الأطفال، ودائما هناك يعني ساعات الذات الإلهية أو قوى خارقة تتدخل لنصرة المظلوم
1: في هذه القصص.
0: وفي القصص عندنا احنا القصص الأمهات تكثر شنهو وكأنه خط دفاع من الأم ضد الزوج الشريكة اللي بتيه. فدائما مرت الأبو هي الظالمة، يعني ربينا احنا نسمع قصص أمهاتنا مرت الأبو، يعني حتى القول اللي يقول دهان مرت أبو. زين لما العيش ناكله مع الدهن أول احنا مرت الأبو شو تسوي؟ تقرف بيدها من الملة وتمرر يدها قدام عيالها تبطل أصابعها فينزل الدهن، لنيات حق عيال عيالها تصك الأصبع. فيبدو ظاهريا وكأنها تدهن العيش لكن الدهن ما يحول. فقمنا نقول دهان مرتبو توي، يعني ابتكارات العدو. وأنا أعتقد أن هذه هو خط دفاع، مثل ما قلت دائما خط دفاع أولي من المرأة ضد هذه الغريبة اللي بتجتمع عيالها وبتاخذ رأيها. والقصص هذه أنماط كثيرة، البحر مثلا، خرافات البحر أو هوام البحر، ولا تنسين بدرياه، ولا تنسين السعلوة، ولا قصص الجان والعفاريت، حدثي كثيرة جدا جدا
1: فعلا. وحقيقة تراث البحريني يسخر بالشخصيات الخيالية اللي نجدها في المرويات والحكايات الشعبية أستاذ محمد، لكن شخصيا أنت كباحث في التراث الشعبي ولك من الخبرة والدراية في التراث الشعبي البحريني بشكل كبير، شنو هي الشخصية أو القصة اللي تشدك وفعلا تجد أنها محبوكة بشكل يعني جميل جدا، يعني ربما يفوق تصوراتنا عن الإنسان البسيط اللي يمكن يحكي قصة شعبية؟
0: الله يسلمك، أنا اهتميت وجمعت بعض الأقوال السائرة. زين، ما أقدر أقول أمثال، هي قد تكون أمثال قد تكون يعني أمثال أقوال عامة على ألسنة الناس، لكن تطلب تأليف قصة. زين، علشان نستفيد من هذا القول، يعني أنا بجيب لك الآن بعض الأشياء دي. نقول دائما إحنا الطيب غلب الطبيب. الطيب غلب الطبيب، أمهاتنا يداتنا دائما يرددون هالقول دي. هو يقول لك يعني شوفي القصة الحين، الحكاية شوفي، يقول لك دشت الحشرة اللي إحنا نسميهم 44 في إذن واحد، وتمت نصها برا ونصها داخل. إذا جوسوها تشبص داخل الأذن فيتألم ويصارخ المريض. فيا الدكتور، يا بلا دكتور، يا الدكتور شو يسوي شو يسوي؟ قام يحاول يجيس ذي يخاف تنقص. قال أنا ما أقدر أطلعها، يا ما اسمتي بتنبطضني يا زيال. واحد من الحضور قال أنا بطلعها، عطوني قطنة عطوني دهن، عطوا دهينة عطوا القطن في الدهن، قام بالطيب بالهداوة يمسح على مربع وربي عندي يمسح عليه يمسح عليه بالعدار، ارتخت عضلاته، هي شاف مشافصة داخل. قام يا ولده وسمته مرة واحدة، فقالوا إن الطيب غلب الطبيب. يولد هذا القول، لكن قبل القول دي ألفوا لنا هذه القصة. ووايد عندي مثلا الكثرة تقلب الشجاعة، وشي ينرجع وشي ما لا مرجع، ويعني أنا جمعت أكثر من 50-60 لو يدري عمير شقيبة عندي بنت ليم بقرة، البيت بيتوبونه والقوم درفعونه، هذه كله القول دي متولد عن حكاية.
1: جميل،
0: هذه أنا بتلك مثال فقط في قلب الطبيب، لكن مستعدت 50 حكاية الآن، كل حكاية مثل نقول، والقول عايش معانا نستعمله كمثل وقول سائر للتعزيز خطاب.
1: جميل جميل، إذن الأمثال اللي نتداولها وربما تعبر عن الحكمة المختزنة في الشعوب والمتوارثة عبر الأجيال هي متولدة أساسا من حكاية شعبية. هذه بعد يعكس لنا قيمة الحكاية الشعبية في

0: في المنظومة القيمية، خلينا نقول المنظومة الاجتماعية للأمم والشعوب. أستاذ محمد، ذكرت أن الحكاية الشعبية هي ليست فقط الحكاية اللي ترويها أو الحزاية مثل ما احنا نسميها، اللي ترويها الأم أو ترويها الجدة لأحفادها. هناك أيضا أنواع متعددة وكثيرة من الحكايات الشعبية، لو نفصل في هذه الأنواع وتذكر لنا الفروقات ما بين كل نوع من هذه الأنواع.
1: الواقع في الزمن السابق كان يعني تعرفين لا في إنارة ولا في كهرباء ولا يعني فظلام، الشوارع ظلمة والظلام مجهول، شيء مجهول والإنسان بطبعه يخاف من المجهول.
0: صحيح.
1: يعني عكس لو مثلا شفنا بيت والع أنوار هذه يعني ندخل بكل طمأنينة، إنما بيت خرابة وظلام تلقى الواحد أول يقرأ آيات ويقرأ يعني ما تيسر من الذكر ويسمي بسم الله عشان يدخل. هذا الشعور القريزي بالخوف، خصوصا أن ثلاثة أرباع شعب البحرين كانوا يدشون البحر يغيبون عن أهاليهم بالأربع شهور. المشكلة مو باللي في البحر يخاف، اللي في البيت بعد يخافون
0: فعلا.
1: كثيرين من الأمهات كانوا يحطون في الحوش يريده يلبسون ثياب الريال، يسوون تمثال كذي من يريد يقول لي نيل بايق وطل كذي يشوف ريال في الحوش يقول مبدوش. هذه من الخوف، مساكين خوف أول شيء على العوامل الطبيعية من من من ظلام وغيره، وخوف من يعني الحالة دي، الحالة النفسية اللي تولدت عند سواء كان الرجل اللي في القوس أو هل اللي في الديرة. هذه الخوف يصير مرتع أو مكان خصب لنمو الخرافة وسرعان ما تنتشر.
0: نعم.
1: فلان البارحة طلعت لما حمار ما تعين الفريج كله يدريبة ويخافون، يبتلون يخافون لا تطلع على الفنر، لا تروح البحر في الليل، احنا البحر كان ممنوع علينا في الليل تبوقنا السعلوة واحنا يا هال طبعا. ليش؟ لانه مجهول، خصوصا في الليالي اللي ما في يعني قمر.
0: نعم.
1: طيب امتى تنتهي ذي؟ اذا انتهت الحكاية في شهر رمضان مثلا لينونا وربطين، روحوا البحر كل واحد، احنا ما نخاف نروح البحر، بس تولد عندنا شعور غريزي ان البحر في غير رمضان يخوف.
0: صحيح.
1: لكن هي رمضان انهى المشكله دي
0: فعلا. ولاحظ استاذ محمد ان في كثير من الاحيان الخرافه دائما تصور لنا كائن يمكن نص جسد إنسان ونص جسد حيوان أو كائن يعني بملامح معينة. يعني لو نتحدث أيضا عن هذه التفاصيل والتشابه اللي بين الكائنات اللي مثلا نرسمها في خيالنا الشعبي مثل أم حمار على سبيل المثال، والكائنات اللي مثلا ترسمها الشعوب الأخرى في خرافاتها الخاصة.
1: إيه، هذا يحتاج لتنش دراسة مقارنة.
0: نعم.
1: لكن إمعانا لإظهار الحكاية ذات طابع تخويفي يقولون عنها الأشياء دي، إن السعلوة صفاتها كذا، وأيضا الرعب اللي يعيشون الغاصة مساكين، خصوصا اللي عايش على متربي على هالخرافة، على هذا كذا ثقافة، يعني مربينا وهو صغير يخافون من الليل وخافون من كذا، ويضطر لما يكبر يروح البحر، لكن يحمل معاه هذا الخوف في داخله. وأضربت مثال على قولي أنا الآن بيلبش رواية.
0: نعم.
1: واحد يقول إن أنا بطل ما خاف من أي شيء، حتى كل يدعي هاوش اللي أنا ويشردون منه. قال له واحد من أصدقائه أنت حن مسوي روحك بطل، الشولة تقدر تروح المقبرة في الليل؟ قال إيه؟ قال يلا من رهن، يا تعش الجماعة يا أنا عش الجماعة. قال له توكل على الله، متى تبى روح؟ قال الليل عقب صلاة العشاء. قام البطل ذي يبي يدش المقبرة، قال لا أوقف، خذ المسمار والمطرقة ذي معاك، ولو وصلت نص المقبرة طق المسمار هناك الأول لمقيسل في المقبرة، داخل في المقبرة مو مسايد برا مثل الحين، قال طق المسمار يكون لين.

0: رجعنا ثاني يوم احنا نعرف ان انت وصلت هنا. الحاصل ان هذا الرجل تحرك ووصل نص المقبرة وطق المسمار على ثوبه. ولما بقى يرجع حس شيء تله. فصارت سكتة قلبية وموت. طيب الآن شذبحه؟ هذه متربي ان يران وهو من اول ما حط ريله في المقبرة يتروالي كلهم قاعدين يقنطرونه ترى المحمار تطعر كل شيء تعلمه في طفولته استحضره في ذهنه ومن التدوديه طق المسمار على ثوبه. ثاني يوم طبعا لما يابوا شوفوا طق المسمار على ثوبه عرفوا الحكاية. يعني الحكاية صارت واضحة. بس هذه القصة أيضا تقول لك أن الإنسان يكبر لكن يحمل جزء من الثقافة اللي تلقاها في طفولته.
1: صحيح صحيح، بما في هذه الثقافة من مخاوف من مشاعر يحملها كذلك معاه، يعني علشان كذي الحكاية ترسخ مشاعر معينة، خصوصا إذا كانت طفولتنا يعني جزء من طفولتنا متشكل على الحكاية الشعبية، الكثير من تصوراتنا عن الحياة تكون مبنية على هذه الحكايات. أستاذ محمد، أيضا الحكاية الشعبية لها حضور في الأغاني كذلك وفي الموسيقى الشعبية، لو تكلمنا عن هذا الجانب وعن أثر الحكايات الشعبية على الأغاني كذلك.
0: والله عادة غناء الأمهات دائما هذا الفيض من الحنان اللي تسبغه الأم على الطفل حطته في حضنها وتربت على كتفه وتراضعه. شوفي أول شيء قاعد عنده شعور بالحنان من يعني في حضن أمه، يشعر بالأمان، شعور بالأمان وغذاء. وأيضا وهي تروي له الحكاية تغني. يعني مثلا نحن نعرف أن مالقصون وأولنا مريم أم الدل والدلالي، مريم أم الدل والدلالي قصة هذه لها غنية معاها، والحين الذبيبين رعاية الغنائم وغير وغير وغير عشرات الأغاني المقع ما يحضرينها الآن يعني من الذاكرة. دائما فيها جمل لحنية جزء منها وهي تسرد توقف وتغني. هذه يذكرني بشنه، بأن دائما يقولون أن شعوب الخليج أو العرب بصفة عامة ما عرفوا المسرح القنائي. أنا كموسيقي يعني يقولوا ما عرفوا المسرح القنائي إلا في الشام وفي مصر. لا، عندنا مسرح النوع الثاني اللي هو المسرح السامر يسمونه، اللي كان في الشوارع. حتى الفريسي ذي، الفريسي اللي هي قصة طويلة يعني ما بذكرها، يعني حكاية هي.
1: نعم،
0: الفريسة حكاية معروفة. هذه الصبي الولد يعني، وفي واحد شكله حدب يلبسونه حندبه، يحطون له شيء تحت ظهره، طبعا كل النسوان يمثلون، وواحد يقود الفرس اللي هو الولد. يصير صراع بين اللي يقود الفرس وبين الذي هذه مثل الخير وراعي الحندبة الأحدب أو يسمونه الأحدب، هذه يمثل الشر. ودائما في واحد انتهازي ينطر من يغلب يسمونه شويب، بعيد يراقب، ما تدخل في القتال، يراقب. هذه كلها كان يجرى في البحرين هنا في فن الفريسة. تغير حين يقرقعون بالفريسة، لا قبل غير إيه. وكان هذا اللي شويب عنده مغزل. شوفي المغزل فولكلوريا دليل الصبر. ياخذون قطن، من القطن يسوون خيوط،
1: صحيح،
0: من الخيوط يسوون ثوب. يبي له فتره طويله، مو مستعجل وهو قاعد يغزل والصراع يدور.
1: صحيح،
0: كل دلالات في فولكلوريه. شفتي مثلا البيض، البيض له دلاله في فولكلوريه عن الخصوبه. لذلك في واترينبو، طقس واترينبو يحطون صحن في بيض.
1: صحيح،
0: ولا يدرون ليش. لا، هذه كلها دلالات من فكر الشعب، لكن علماء الفولكلور لقوا لها أسباب.
1: جميل،
0: فأيضا الألحان الجميلة ذي لقوا مثل ما تقولين على يعني على العموم. أنا بقول لك إن في شهر 11 في القاهرة في مهرجان

0: عنوان مهرجان موسيقى عربي صار له 25 سنة، أنا حضرة كل سنة. السنة عندي بحث عن المسرح القنائي الشعبي اللي هو عن الفريسي.
1: جميل.
0: عن المسرح القنائي اللي سواه سيد درويش وسويته فيروز مع الأخوان الرحباني، ذاك شيء آخر، ذاك فني. بس هناك مسرح قنائي شعبي.

0: بالتراث الشعبي تحول إلى إكسسوار فقط. المدارس خصوصا مدارس البنات في آخر السنة يسوون حفلة يلبسون ثياب نشل، وفي شهر رمضان بعض الجماعة الشعبية اللي يطقون على البيوت يأخذون قرقعون يأخذون. لكن أنا أرى الآن أن ما دام جامعة البحرين في هناك الأدب الشعبي يدرس،
1: نعم،
0: وفي ملازم تدرس للطلاب الإعدادي عن التراث والأدب والشعر الشعبي، أعتقد أن أخذ مكانته اللائقة التراث الشعبي بصفة عامة كجزء هام من الشخصية البحرينية. فأعتقد أن مستقبله بيصير أحسن من ماضي
1: بإذن الله.
0: وأول إحنا كنا بروحنا يعني نجد عشرات الأصوات والمهتمين والباحثين والكتب والأمثال واللي يطبع أمثال واللي يطبع كذا، عشرات الحمد لله رب العالمين. يعني هناك مثل ما تقولين صحوة دراسية، وأتمنى لها النجاح إن شاء الله.
1: إحنا نتمنى فعلا أن الحفاظ على التراث الشعبي وتحديدا الحكاية الشعبية وهي موضوع حديثنا اليوم يكون فعلا هاجس للجميع، لأن الحكاية الشعبية هي التي تصور لنا مثل ما ذكرنا الظروف الاجتماعية والثقافية لكل شعب ولكل مجتمع، فهي مرآة لما يفكر به الناس وهواجسهم ومخاوفهم وأحلامهم وأمالهم. مثل ما تفضلت في هذا اللقاء أستاذ محمد، احنا كنا سعيدين معك جدا بهذا اللقاء الثري، الأستاذ محمد جمال موسيقي وباحث في التراث الشعبي، تحياتنا لك.
0: تحياتي لكم جميعا.
1: شكرا جزيلا للأستاذ محمد جمال، ونشكركم كذلك مستمعينا الكرام في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن الحكايات الشعبية، عن أهميتها، عن أنواعها وموقعها اليوم في مجتمعاتنا وشعوبنا. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، هذه أجمل التحيات تقبلوها من فريق العمل من الأعداد والتقديم، أحييكم وحدثتكم مريم فقيه، ومن الإخراج أجمل التحيات تصلكم من المخرج حمد الشريان. إلى اللقاء. Thank you.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

علمتنا البحرين أن الإنسان يعتلي قدره بالوطن، وأن الأمان نعمة لا تقدر بثمن. علمتنا البحرين أن فرحتنا واحدة وحزننا واحد، وأن الديرة سند عون لكل واحد.

علمتنا البحرين أن محبتنا هي الساس والأصل، وأن اللي يجمعنا دوم هو الوصل. نعم، هذه هي البحرين.

0: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: السياحة في وجهتنا مستمعينا لهذا اليوم مزدهرة في الفترة الأخيرة، فقد تم ضمها لقائمة أفضل الدول للزيارة حول العالم، وتقدم السياحة في هذه الدولة مزيجاً رائعاً من الثقافة والتراث الأصيل جنباً إلى جنب مع أنماط الحياة المعاصرة. بلاد الشمس المشرقة، اليابان. اليابان هي وجهتنا لهذا اليوم.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: اليابان من أكثر الدول اللي حاب أزورها لأنها تتميز بالتكنولوجيا.

0: التكنولوجيا المتطورة، وسمعت عن جبل فوجي في اليابان في مدينة طوكيو لأنه يعتبر من الأماكن المقدسة عندهم، بالإضافة إلى الأضرحة والحدائق الجميلة اللي حاب أزورها هنا.
1: أنا خاطري أروح اليابان لأنها بلد متطورة بالتكنولوجيا والآي تي، وأبي أشوف هاي الشيء على الطبيعة.
2: اليابان ما سافرت لها، بس خاطري أسافرها عشان أكتشف السر اللي خلاهم من دولة مدمرة في الحرب العالمية الثانية إلى ثاني أقوى اقتصاد في العالم. الصورة النمطية إحنا كعرب اللي حاطلنا في بالنا إن اليابان بلد مبدع عباقرة، أبي أعرف السر هذا.
3: رحلة عبر الأثير. تقع اليابان في شرق آسيا، محاطة بكل من المحيط الهادي وبحر اليابان وشرق شبه الجزيرة الكورية، وتتألف اليابان من مئات الجزر، أربعة منها تعتبر الأكبر من بين جزر اليابان والأكثر أهمية، وهي جزيرة كيوشو، جزيرة هونشو، وجزيرة شيكوكو، وجزيرة هوكايدو. عاصمة اليابان هي طوكيو، ومن أهم مدن اليابان، وتقع في جزيرة هونشو. تغطي الجبال والتلال معظم اليابان، وهالشي يطفي عليها جمال مرموق، فالكثير من جبالها بركانية، وأشهرها جبل فوجي وهو أعلى قمة في اليابان، وتحتل الجبال والتلال مساحات شاسعة من أراضيها، مما يجعل غالبية السكان يعيشون في سهول ضيقة على امتداد السواحل. وتعتبر اليابان مستمعينا واحدة من عمالقة الصناعة في العالم، حيث لا يفوق الإنتاج الصناعي الياباني سوى إنتاج الولايات المتحدة، وقد صنع اليابانيون مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها السيارات والحواسيب والحديد والفولاذ ومواد البلاستيك وأجهزة المذياع والتلفاز، وأصبحت اليابان قوة اقتصادية رئيسية رغم قلة مواردها الطبيعية، فهي تستورد كثير من المواد الخام اللي تحتاجها الصناعات، وتعتبر اليابان من البلدان التجارية الرئيسية.

0: سافر ويانا.
1: وتعكس الحياة اليابانية صورة الحضارتين الشرقية والغربية، فهي تتمسك ببعض العادات والتقاليد القديمة كالمصارعة اليابانية القديمة ومشاهدة مسرحيات النو والكابوكي التي تعود إلى ما قبل مئات السنين. وبالنسبة للحضارة الغربية فتلاحظ فيها مشاهدة أحدث الأفلام والمسرحيات ولبس الملابس الغربية مثل لبس الكيمونو التقليدي في الاحتفالات. يتطلب السفر مستمعينا إلى اليابان الحصول على فيزا، وتسمح لمن يحصل عليها البقاء لمدة لا تتجاوز 90 يوم كزائر. العملة الرسمية في اليابان هي الين، واللغة الرسمية في اليابان هي اليابانية، وتأتي اللغة الإنجليزية كلغة دارجة بين السكان. ويمكن من الشائع مستمعينا أن السياحة في اليابان تعتبر غالية ومكلفة، ولكن في الواقع هي مناسبة جداً لمختلف الميزانيات ابتداءً من السكن مروراً بتكاليف المواصلات والطعام وغير ذلك.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: تحيط المياه بالجزر اليابانية من جميع الجهات، وتتأثر بالتيارات البحرية الدافئة والباردة، وتترك هذه التيارات تأثيرات كبيرة على المناخ، كما أن وقوع أغلب الجزر اليابانية في نطاق العروض المعتدلة الشمالية يعرضها لهبوب رياح جنوبية قادمة من المحيط الهادي أثناء فصل الصيف، وتتعرض الجزر اليابانية إلى هبوب رياح شمالية قادمة من مناطق باردة خلال فصل الشتاء، مما يؤدي إلى تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر. أفضل وقت لزيارة اليابان هو فصل الربيع، حيث تتفتح أزهار الكرز واللي تسمى أزهار الساكورا، ولهذه الأزهار قيمة كبيرة عند اليابانيين، فهي ترتبط بروايات قديمة تعبر عن إرث حضاري عظيم. وبسبب

0: امتداد الجزر اليابانية بشكل طولي من الشمال إلى الجنوب، يوجد تباين وفرق كبير في درجات الحرارة بين الشمال والجنوب، ويمكن للسائح الحصول على الدفء والشمس في الجنوب، ويمكنه التزلج على الثلوج في الجزر الشمالية.
1: مناطق ومدن سياحية.
0: ونبدأ مستمعينا جولتنا السياحية في أهم المناطق والمدن اليابانية، ونبدأ من طوكيو وهي العاصمة اللي تجذب ملايين السياح سنوية من كافة أنحاء العالم للتعرف على معالمها السياحية، وتقدم لزوارها خيارات غير محدودة من الأماكن التاريخية والمناطق الترفيهية إلى جانب الأسواق العصرية والمطاعم. ومن أهم الأماكن السياحية في طوكيو سكاي تري، وهو أطول مبنى ياباني بعد أن وصل إلى ارتفاعه الكامل البالغ 634 متر في سنة 2011، ويعد البرج الموقع الرئيسي للبث التلفزيوني والإذاعي لمنطقة كانتو في مدينة طوكيو. طوكيو تاور من أشهر معالم السياحة في طوكيو، ويوصل ارتفاعه إلى 333 متر، وهو ثاني أطول برج في اليابان بعد طوكيو سكاي تري، وهو مستوحى من برج إيفل الباريسي. وقد بني برج طوكيو في سنة 1958، ووصل عدد زواره لأكثر من 150 مليون شخص منذ افتتاحه.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ولمحبي المغامرات والألعاب، طوكيو ديزني لاند، وهو أول منتجع لشركة ديزني خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر الثاني على مستوى العالم من حيث أعداد الزوار بعد منتجع وولت ديزني في ولاية فلوريدا. ومن ديزني لاند ننتقل إلى قصر طوكيو الإمبراطوري، فهو منزل الأسرة الإمبراطورية اليابانية ومقرها الرئيسي، ويتضمن القصر عدة مباني بما في ذلك القصر الرئيسي كيودن، إلى جانب مساكن الأسرة الإمبراطورية الخاصة والأرشيف والمتاحف.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: وننتقل مستمعينا للحديث عن جزيرة أخرى من الجزر اليابانية، وهي جزيرة هوكايدو، وهي واحدة من جزر اليابان الأربع الرئيسية، تضم مجموعة رائعة من المنتزهات، وتنتشر فيها حقول الأرز، وتتميز ببيوتها التقليدية ذات التصاميم الجميلة، وتعتبر من وجهات السياحة في اليابان الشتوية، حيث تتساقط فيها الثلوج شتاءً، ويقصدها محبي رياضة التزلج. وننتقل الحديث عن السياحة في أوساكا، وهي من مدن اليابان الكبرى، وتضم أجمل الأماكن السياحية في اليابان، فتكثر فيها ناطحات السحاب والمجمعات العصرية الضخمة والمطاعم، إلى جانب القلاع كقلعة أوساكا الشهيرة، والمتاحف كمتحف أوساكا للأسكان، والمنتزهات المائية مثل كايكوان أكواريوم.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن أوساكا إلى نارا، وهي العاصمة الأولى لليابان قبل أن تصبح طوكيو هي العاصمة، فتقع نارا على بعد ساعة أو أقل من مدينة أوساكا، وتضم أجمل المعالم التاريخية في اليابان، ففيها أقدم المعابد والمتاحف، وتضم العديد من الحدائق الرائعة، وقد تم إضافة العديد من معالم المدينة في قائمة المواقع التراثية العالمية لليونسكو.
1: سافر ويانا.
0: وعند نارا نقف مستمعينا في نهاية محطتنا لهذا اليوم مع السياحة في اليابان. كانت هذه جولة مختصرة لأبرز المحطات في اليابان، بلد العلم والتكنولوجيا اللي يبهرنا دائماً باختراعاته وتقدمه، والتزام شعبه بالقوانين وحبهم الدائم للعمل. لنا لقاء جديد بإذن الله، ووجهة جديدة، وحتى ذلك الوقت أطيب الأوقات نتمناها لكم.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائدي.

0: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البناء، وإخراج آمنة راشد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027.

دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنت.

0: صوتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
0: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يغادر جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد زيارة أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس المصري، تناولت العلاقات الأخوية وأوجه التعاون والتنسيق الوثيق القائم بين البلدين الشقيقين.
2: خلال زيارته لمجمع السلمانية الطبي، رئيس المجلس الأعلى للصحة يطلع على سير العمل في قسم السجلات الصحية ومجموعة التصنيف الإكلينيكي لرفع كفاءة الخدمات الصحية.
1: مملكة البحرين تدين الاعتداء الحوثي على الأعيان المدنية والمنشآت في منطقة نجران، وتؤكد دعمها التام لما تتخذه السعودية من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها.
2: وفقا لبيانات التجارة الخارجية لمملكة البحرين، ارتفاع حركة التجارة خلال شهر يونيو الماضي وأكثر من 312 مليون دينار إجمالي الصادرات.

0: أهلا بكم. غادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم بحفظ الله ورعايته هذا اليوم جمهورية مصر العربية بعد زيارة التقى خلالها بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية شقيقها، حيث أجرى جلالته مباحثات مع فخامته تناولت العلاقات الأخوية الراسخة وأوجه التعاون والتنسيق الوثيق القائم بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان في مقدمة مدعي جلالة الملك المعظم لدى مغادرته أخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رافقت حضرة صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال.
1: وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر إلى أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأعرب جلالة الملك المعظم أيده الله في برقيته عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس المصري لما أحيط به جلالته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته لمصر الشقيقة، مثمنا حفظه الله ورعاه المحادثات البناءة والمناقشات المثمرة التي أجراها مع أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تركزت على مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين الشقيقين. كما أعرب جلالته عن تقديره واعتزازه بمواقف جمهورية مصر العربية الثابتة والراسخة في دعم أمن واستقرار مملكة البحرين وحرصها على مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، متمنيا جلالته لفخامة الرئيس المصري وفر صحة والسعادة ولمصر الشقيقة وشعبها العزيز دوام الرخاء والاستقرار والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة.
0: هذا وقد عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم قادما من جمهورية مصر العربية بعد زيارة أجرى خلالها مباحثات مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تناولت العلاقات الثنائية المتميزة والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة. وكان في مقدمة مستقبلي جلالة

0: الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال. قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بزيارة إلى مجموعة التصنيف الإكلينيكي والسجلات الصحية بمجمع السلمانية الطبي.
1: وخلال الزيارة أكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية مواصلة تعزيز المنظومة المعلومات الصحية والاستثمار في تدريب الكفاءات الوطنية لما للبيانات الطبية الدقيقة من دور محوري في دعم التخطيط الصحي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مؤكدا أن ما تحقق من جهود في هذه المنظومة يعكس ثمرة العمل بروح الفريق الواحد والتفاني في تطوير الخدمات الصحية بما يواكب الأولويات الوطنية. واطلع معالي على آليات العمل المتبعة في توثيق وتصنيف البيانات الصحية وإجراءات حفظ وإدارة السجلات الصحية، إلى جانب دور التصنيف الإكلينيكي والترميز الطبي في تعزيز دقة البيانات السريرية بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى. كما استمع معالي إلى شرح حول الجهود المبذولة لتحديث الأنظمة الإلكترونية ورفع جودة البيانات وخصوصيتها وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة في مجال الترميز وإدارة السجلات الصحية. من جانبها أكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أن المستشفيات الحكومية تولي اهتماما كبيرا بتطوير خدمات التصنيف الإكلينيكي والترميز والسجلات الصحية وتعزيز التحول الرقمي وحوكمة البيانات الصحية بما يدعم سلامة المرضى ويرفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا باستخدام المقاذيف العشوائية والذي استهدف المنشآت والأعيان المدنية في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء،
0: معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمنشآت المدنية والحيوية، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، داعية إلى موقف دولي حازم لمحاسبة ميليشيا الحوثي الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها بما يسهم في حماية المدنيين وصون أمن المنطقة واستقرارها. وجددت وزارة الخارجية تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية والإنسانية والتنموية التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216 بما يحفظ لليمن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه ويلبي تطلعات شعبه الشقيق للأمن والاستقرار والازدهار المستدام. انضمت مملكة البحرين إلى المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن ماربول لعام 1973. وفي هذا الإطار أكد السيد بدر هود المحمود وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أن انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية يجسد التزام المملكة الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية البيئة البحرية والحد من الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل البحري.
1: من جانبها أشارت الأستاذة أمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة إلى هذه الخطوة أو إلى أن هذه الخطوة تعزز فعالية الرقابة على السفن الزائرة للموانئ البحرينية من خلال التحقق من امتثالها لمتطلبات الوقود ومستويات الانبعاثات وفقا لمعايير المنظمة البحرية الدولية.
2: بهدف حماية البيئة من آثار الملاحة العالمية، انضمت مملكة البحرين إلى المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن ماربول بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 ميلادية في خطوة

0: تعكس التزام المملكة بحماية البيئة البحرية والمحافظة على جودة الهواء والحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عن حركة السفن والملاحة البحرية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. ويعد المرفق السادس من أبرز الملاحق البيئية في الاتفاقية، إذ ينظم الحدود القصوى لنسبة الكبريت في وقود السفن وانبعاثات أكاسيد النيتروجين والجسيمات العالقة والمواد المستنزفة لطبقة الأوزون، إلى جانب إلزام السفن بالحصول على الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء وتطبيق متطلبات كفاءة الطاقة وخفض كثافة الانبعاثات الكربونية. ويعزز الانضمام منظومة الرقابة والتفتيش على السفن الزائرة للموانئ البحرينية والسفن المسجلة تحت علم مملكة البحرين من خلال التحقق من امتثالها لمتطلبات الوقود ومستويات الانبعاثات والشهادات البيئية المعتمدة، كما يدعم تطوير عمليات تشغيلية أكثر استدامة ويرفع كفاءة القطاع البحري ويعزز مكانة البحرين كمركز ملاحي ملتزم بالمعايير الدولية. وتأتي هذه الخطوة امتدادا لالتزامات المملكة البيئية والدولية ودعما لجهود حماية الهواء والبحار من آثار النشاط الملاحي، بما يسهم في تحقيق التكامل بين الجهات المعنية بالبيئة والموانئ والنقل البحري والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة.
1: أظهرت بيانات التجارة الخارجية لمملكة البحرين حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا ملحوظا في حركة التجارة خلال شهر يونيو الماضي،
2: حيث شهدت الصادرات الوطنية وإجمالي الصادرات نموا ملحوظا خلال يونيو المنصرم في مؤشر يعكس قدرة التجارة الخارجية للمملكة في الحفاظ على أدائها رغم تطورات الأوضاع في المنطقة.
3: مؤشرات إيجابية رسمت ملامح التجارة الخارجية لمملكة البحرين خلال النصف الأول من عام 2026، مع تحسن ملحوظ في حركة الواردات والصادرات مع ختام شهر يونيو، حيث ارتفع إجمالي الصادرات إلى نحو 313 مليون دينار، فيما بلغت الواردات 372 مليون دينار، وسجلت الصادرات الوطنية حوالي 259 مليون دينار. وتظهر بيانات النصف الأول من العام تصدر شهر يناير قائمة الأشهر من حيث إجمالي الصادرات بقيمة بلغت نحو 413 مليون دينار، تلاه شهر فبراير بإجمالي حوالي 397 مليون دينار. وشهدت الأشهر اللاحقة تباينا في قيم الصادرات قبل أن تواصل المؤشرات اتجاهها التصاعدي وصولا إلى شهر يونيو. وعلى مستوى السلع، واصل الألومنيوم حضوره بوصفه الركيزة الأبرز في التجارة البحرينية، إذ تصدرت خلائط الألومنيوم الخام قائمة الصادرات الوطنية، في حين جاء أكسيد الألومنيوم على رأس الواردات تلته سبائك الذهب. وفي إعادة التصدير، حافظت سبائك الذهب على صدارة السلع المعاد تصديرها، تلتها المحركات التوربينية النفاثة ثم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وتؤكد هذه النتائج متانة النشاط التجاري لمملكة البحرين واستمرار قدرة التجارة الخارجية على الحفاظ على وتيرتها مع نهاية النصف الأول من عام 2026. مدعو

0: وعلى مستوى السلع واصل الألومنيوم حضوره بوصفه الركيزة الأبرز في التجارة البحرينية، إذ تصدرت خلائط الألومنيوم الخام قائمة الصادرات الوطنية، في حين جاء أكسيد الألومنيوم على رأس الواردات تلته سبائك الذهب. وفي إعادة التصدير حافظت سبائك الذهب على صدارة السلع المعاد تصديرها، تلتها المحركات التوربينية النفاثة ثم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وتؤكد هذه النتائج متانة النشاط التجاري لمملكة البحرين واستمرار قدرة التجارة الخارجية على الحفاظ على وتيرتها مع نهاية النصف الأول من عام 2026، مدعومة بتحسن معظم المؤشرات الرئيسة.
1: أعلن مركز ناصر العلمي والتقني بالتعاون مع شركة ألمنيوم البحرين ألبا نجاح تطوير نظام ذكي طوره فريق البحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي لمراقبة التوربينات ودعم اتخاذ القرار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في محطة الطاقة الرابعة بالشركة.
2: وسيسهم النظام الذكي في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية ورفع موثوقية الأصول الصناعية من خلال توفير تحليلات ذكية تدعم الصيانة التنبؤية وترفع كفاءة التشغيل وتحد من مخاطر الأعطال غير المخطط لها.
3: في خطوة تعكس التقدم المتواصل في توظيف التقنيات الحديثة لدعم القطاع الصناعي، أعلن مركز ناصر العلمي والتقني بالتعاون مع شركة ألمنيوم البحرين ألبا نجاح تطوير نظام ذكي لمراقبة التوربينات ودعم اتخاذ القرار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في محطة الطاقة الرابعة بالشركة، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويرفع موثوقية الأصول الصناعية. ويعد المشروع ثمرة تعاون بين الجانبين، حيث طور فريق البحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي بمركز ناصر العلمي والتقني النظام ليتولى مراقبة التوربينات الغازية عبر تحليلات ذكية تدعم الصيانة التنبؤية وتسهم في تحسين كفاءة التشغيل والحد من الأعطال غير المخطط لها من خلال تحليل مؤشرات الأداء الرئيسية ورصد أي مؤشرات مبكرة قد تؤثر في أداء المعدات. ويعتمد النظام على مقارنة بيانات التشغيل الفعلية بالنماذج التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يتيح اكتشاف الانحرافات التشغيلية في مراحلها الأولى، كما يجمع بيانات التشغيل اللحظية والسجلات التاريخية وتحليلات الأداء ضمن منصة موحدة توفر أدوات متقدمة لمتابعة أداء التوربينات وتحليل اتجاهات التشغيل وإصدار تنبيهات تلقائية عند تجاوز الحدود التشغيلية المعتمدة، بما يدعم سرعة الاستجابة واتخاذ القرار المناسب. ويجسد هذا الإنجاز استمرار التعاون بين مركز ناصر العلمي والتقني وشركة ألمنيوم البحرين ألبا في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة القطاع الصناعي، بما يعزز مسيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين ويدعم توجهاتها نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وترسيخ مكانتها في تبني الحلول التقنية المتقدمة.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت الأستاذة شيرين فيصل مديرة المشاريع للذكاء الاصطناعي بمركز ناصر العلمي والتقني أن هذا النظام يسهم في تقليل التوقعات الغير مخطط لها من خلال الصيانة التنبؤية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
4: طبعا اليوم الذكاء الاصطناعي ما عاد مجرد خيار، صار شيء اساسي في مختلف القطاعات. ومنذ تاسيس المركز واحنا نفتخر بالشراكه اللي تجمعنا مع شركه ألمنيوم البحرين ألبا، واللي اشتغلنا من خلالها على تطوير حلول ذكيه محليه تساهم في رفع الكفاءه التشغيليه ودعم التحول الرقمي. طبعا نتيجه هذا هو امتداد لهالتعاون، ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبه وتحليل اداء التوربينات الغازيه والتنبؤ

0: بأي مؤشرات ممكن تأثر على كفاءتها قبل لا تتحول إلى أعطال فعلية. وطبعا أهمية هالمشروع أن ينقلنا من الصيانة التقليدية التي تعتمد على إصلاح العطل عقب ما يصير إلى الصيانة التنبؤية التي تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي، وطبعا هاي يسهم في تقليل التوقفات الغير مخطط لها وخفض التكاليف الصيانة وإطالة العمر التشغيلي للمعدات.
1: شهدت الخدمات الحكومية تطوير 119 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة من 15 من يناير الماضي إلى 6 من أغسطس الجاري، ضمن جهود متواصلة لتحديث الخدمات وإعادة هندسة إجراءاتها.
2: وأسهم تطوير الخدمات في تحقيق التحول الإلكتروني الكامل وخفض اتفاقيات مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25% وتقليص إجراءات الحصول على الخدمة، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية وسرعة تقديمها. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية خلال اتصال هاتفي مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك.
1: كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز أسباب الاستقرار والأمن والسلام الإقليمي لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس وزراء جمهورية ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف اتفاقية مكة للدفاع المشترك.
2: وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز منظومة الأمن المشترك وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الأمنية. وأكد البيان المشترك الصادر عن القمة أن الاتفاقية تأتي انطلاقا من الروابط التاريخية الراسخة التي تجمع الدول الثلاث، وتنص على تعزيز منظومة الردع المشترك ضد أي اعتداء، باعتبار أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يمثل اعتداء على الجميع، إلى جانب تطوير مختلف مجالات التعاون الدفاعي بين الدول الموقعة. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إصابة 11 مدنيا جراء الاعتداءات الحوثية في منطقة نجران.
1: وأوضح اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت باعتداءاتها باستخدام المقاذيف العشوائية على الأعيان المدنية، مما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الاعتداءات الإرهابية لضمان حماية المواطنين. أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارة الاعتداءات الحوثية على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء.
2: وقال الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي في بيان أن هذه الجريمة الإرهابية النكراء للميليشيات الحوثية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تستوجب المساءلة لمن طوت عليه من استهداف متعمد وعشوائي للمدنيين والأعيان المدنية في تحد سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية وتهديد خطير للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وشدد على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن المجلس يقف صفا واحدا مع المملكة ويؤديها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
1: التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في مدينة دمشق مستشار الأمن القومي البريطاني جونثان باول، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وبريطانيا إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم الاستقرار في المنطقة. شددت الحكومة العراقية على أنها لن تسمح باستخدام أراضيها لتهديد دول الجوار بالتزامن مع رفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي

0: للقوات المسلحة.
1: وقال صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن أي تهديد ينطلق من الأراضي العراقية باتجاه دول الجوار يعد عملا خارجا عن القانون، مؤكدا أن السلطات ستتخذ إجراءات قانونية حازمة بحق مرتكبيه، مضيفا أن القوات الأمنية ستمنع بكل الوسائل أي اعتداء ينطلق من الأراضي العراقية، وأنها في أعلى درجات الجاهزية للحفاظ على سيادة البلاد.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى. البحرين مسيرة عطاء، ملامح مضيئة.
1: حققت مملكة البحرين إنجازات تنموية رائدة في إطار الالتزام بسياسة الانفتاح الاقتصادي وتهيئة الأجواء التشريعية والتنظيمية المثالية أمام تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. هذا الشيء أسهم بتنويع القاعدة الإنتاجية ودعم العمالة الوطنية، وكذلك تعزيز التنمية الشاملة.

0: المويه.
1: حققت مملكة البحرين إنجازات تنموية رائدة في إطار الالتزام بسياسة الانفتاح الاقتصادي وتهيئة الأجواء التشريعية والتنظيمية المثالية أمام تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. هذا الشيء أسهم بتنويع القاعدة الإنتاجية ودعم العمالة الوطنية، وكذلك تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في ظل الرؤية الاقتصادية لملك البلاد المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: شعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخبر.
2: تراثنا الأصيل.
0: إذاعة مملكة البحرين.
2: صوت الأصالة والتجديد.
3: أن تبدع يعني أن تكون مهموماً بصياغة تربة يترعرع في مناخاتها الإبداع.
4: ثمة إبداعات في الزمن جاوزت المدى اتساعاً وفاقت الصواري علواً وثباتاً، فخلدت في دهر الحضارات وميضاً أبدياً.
3: الصواري
4: هم أولئك المتفردون الذين يطرزون فضاء الحضارة بالنجوم.
3: الصواري هم من نحتفي بإبداعاتهم في الفنون والآداب والثقافة والعلوم.
4: الصواري
3: هم المبدعون.
4: الصواري.
3: الإعداد عبد الله يوسف.
4: التقديم
3: أحلام محمد وعبد الله يوسف. الإخراج جمال القائد.

0: بينما كانت أوروبا تعيش عصرها الجليدي، كان الفراعنة يسحرون ويخططون كيف يفضون موتاهم بالأعشاب وبالسحر وباللعنات.
1: عندما شبت أوروبا عن الطوق، أكل شكسبير وإسحاق نيوتن مسحوق مومياوات الفراعنة طلباً للصحة والعافية.

0: باعت أوروبا مسحوق مومياوات الفراعنة بأغلى من الأحجار الكريمة، فانتقم الفراعنة لموتاهم باللعنة، حيث مات أفراد بعثة التنقيب عن توت عنخ آمون على التوالي بعد الاكتشاف مباشرة.
1: أيتها الصديقات
0: وأيها الأصدقاء،
1: تسلحوا بإيمان قوي وبرباطة جأش لا تلين، وأنتم تخترقون معنا ركام آلاف السنين الغابرة حيث يستقر الفراعنة.

0: فيما راح الهدوء يلبد الأجواء من حولنا بإحساس مكفهر مرعب كالذي يسبق العاصفة، جلجل حولنا وفوق رؤوسنا صوت قوي هادر مرعب يردد:
1: لعنة الفراعنة.
0: لسنا ولستم أنتم فيما نعتقد أو ربما نجزم في أحوال نفسية مطمئنة عادية هادية بعد الذي سمعنا.
2: كيف يتسنى لإنسان أياً كان معدنه أن يجعل شهيته مفتوحة إلى الدرجة التي تتقبل التهام مسحوق عظام الموتى؟
0: الأدهى أن أولئك الموتى هم المومياوات الفرعونية،
2: طلباً لعافية جيدة وصحة دائمة، تناول ويليام شكسبير الكاتب المسرحي الإنجليزي الذي طبقت شهرته الآفاق مسحوق عظام المومياوات الفرعونية.
0: وكذلك فعل العالم الأشهر من نار على علم إسحاق نيوتن ذات الفعل، وتناول مسحوق عظام المومياوات الفرعونية.

0: القرنان السابع عشر والثامن عشر شهدا بداية شعاع الحضارة في أوروبا، وبالرغم من ذلك فقد استمر مشاهير أطباء ذلك الزمان في كتابة وصفات طبية لجميع الأمراض. القاسم المشترك فيها هو مسحوق من بقايا مومياء مصرية قديمة.
1: والأغرب من ذلك أن شخصيات علمية وفكرية أسهمت بشكل بارز في حضارة وعلم الإنسان كانت مقتنعة 100% بجدوى العلاج بمسحوق عظام المومياوات المصرية القديمة.

0: يكفي أن نعرف أن إسحاق نيوتن ذلك العالم الذي غير مجرى تاريخ العلم باكتشافه قانون الجاذبية الأرضية كان يسف مسحوق المومياوات المصرية القديمة في سعادة بالغة، وهو على يقين بأن عافيته سترد إليه ويشفى من أي مرض.
1: أما ويليام شكسبير الشاعر وأشهر من صاغ مسرحيات شعرية باللغة الإنجليزية، فكان لا يطمئن إلى الحفاظ على صحته إلا بابتلاع ذلك المسحوق المستخلص من أجساد وعظام المصريين القدماء.

0: إذا كان الحال هكذا مع الخاصة من الناس وكبار علماء ومفكري أوروبا، فما بالكم بالعامة من الناس؟
1: لقد وصل الأمر عندما تزايد الطلب في أوروبا وأمريكا بشكل كبير على مسحوق أجساد المصريين في ذلك الوقت. وصل أن يباع المسحوق بالجرام وكسور الجرام، وتجاوزت قيمته المادية الأحجار الكريمة.
0: شفالر لوبيتس مستشرق أمريكي وفيلسوف معروف وحجة في الديانات المصرية القديمة، خرج إلينا في النصف الأول من القرن العشرين بنظرية جديرة بالبحث والتفكير. استمعوا إلى ما يقول. يقول لوبيتس المتوفى في عام 1953:
2: إنه على عكس الاعتقاد الشائع، فإن مصر القديمة لم تكن مجتمعاً شبه بدائي تطور عبر سلسلة من الحوادث والأحداث التاريخية.
0: ويستطرد هذا العالم الشهير قائلاً:
2: إن المجتمع المصري القديم كان مجتمعاً متقدماً في مختلف المناحي من علوم رياضية وفيزيائية وكيميائية

0: وطبية وغيرها. إلا أن جميع هذه العلوم كانت تتضافر مع الفنون والفلسفة والدين لخدمة هدف واحد، ولدفع التطور في اتجاه روحاني.
1: ذلك التضافر الذي من الصعب بمقاييسنا الحالية تخيله كان جانباً من نظام موحد للمعرفة تنتهي قمة هرمه بطبقة محدودة العدد من الكهنة العلماء، وتسمى هذه الطبقة بالمعبد الذي كان يناط به مهمة توجيه الحياة الثقافية والعلمية والفنية للدولة. مواصلاً حديثه يقول لوبيتس:
2: إن الغالبية العظمى من علماء المصريات فشلوا في الاقتراب من أسلوب تفكير القدماء المصريين القدماء وأسلوبهم الفريد في التعبير عن التقدم المذهل في اكتشافاتهم واستكشافهم للكون الكبير والكون الصغير الإنسان من خلال الرموز التي تجلت بشكل خاص في آلهتهم التي جاءت على شكل حيوانات وأجرام سماوية.
1: ويؤكد العالم والفيلسوف الكبير لوبيتس على ما يلي:
0: إنه فيما أرى بدون تلك أو مثل تلك النظرية، فإن قراءة وترجمة للنصوص الهيروغليفية القديمة بشكل حرفي أو حرفي لن تعكس سوى مظاهر حضارة بدائية تتسم بالطفولة في بعض الأحيان. الأمر الذي يتناقض بشدة مع ما خلفه لنا المصريون من آثار ومعجزات.
1: ويختتم لوبيتس نظريته بقوله:
0: إن المصريين القدماء توصلوا بعبقرية منقطعة النظير إلى حقيقة أن الإنسان بحدود عقله المعروفة والمحدودة لا يستطيع أن يدرك ما حدث وقت الخلق، لكنه يمكن أن يشعر بذلك من خلال الرمز والأسطورة. إن الفراعنة تأكدوا بأكثر من طريقة، بأن معرفة الكون تبدأ وتنتهي بمعرفة الإنسان لنفسه. وهنا بالذات يكمن الكون بجميع عناصره.
1: عن السحر وما يتضمنه من لعنات يستمطرها المصريون القدماء على من يجرؤ على مقدساتهم، يقول إشفلر لوبيتس:
0: إن ذلك كان جانباً هيناً من التقدم الثقافي والروحاني الذي أحرزه أجداد المصريين.
1: هنا يتوقف الفيلسوف الأمريكي الذي أحدثت كلماته هذه ثورة في دراسات المصريات وعلوم ما وراء الطبيعة، إلا أن الحديث عن اللعنة يستمر ويستمر ويستمر.

0: الاعتقاد بلعنة الفراعنة ولد اعتقاداً بلعنات كثيرة ما زالت تسيطر على أماكن كثيرة في العالم.
1: فهناك 12 مكاناً على الماء واليابسة يضيع عليها، وفيها كل المخلوقات بشراً وآلات.
0: أيها الأحبة، تسلحوا برباطة جأش وتعالوا معنا نتجول فوق مثلث برمودا ومقابر الشيطان في البر والبحر على خريطة العالم، وادرسوها جيدا قبل أن تقرروا السفر،
1: لنحاول معا رسم مبررات ولو كاذبة لما يحدث في هذه الأماكن بسبب لعنة الضياع إلى الأبد.

0: كان صباحا مشمسا من أيام شهر أبريل عام 1938 للميلاد. الجو صحو والمحيط الهندي في أهدأ حالاته عندما خرج أحد صيادي جزر القمر وهو يأمل أن يرزقه الله صيدا وفيرا.
1: دمدم صاحبنا الصياد ببعض الدعوات وهو يقف في مؤخرة قاربه المتهالك ليلقي بشبكته التي أحس بعد فترة بأنها تهتز.
0: راح صيادنا هذا يجذب شبكته وهو سعيد وقرير النفس والعين، فالصيد لا شك وفير والخير كثير، فقد كانت الشبكة ثقيلة.
1: أخيرا ظهرت الشبكة وكانت تحمل مفاجأة مدهشة، فلم تكن هناك سوى سمكة واحدة تتخبط داخل الشبكة، وحجمها ضخم بشكل غير عادي، وشكلها ليس معروفا بالمرة، فلا هي مألوفة في محيط هندي ولا غير هندي.
0: اهتمت السلطات المحلية بالأمر، في حين وقفت الدوائر العلمية الدولية وربما لم تجلس حتى الآن بالرغم من مرور 50 عاما على هذا الاكتشاف.
1: ثبت أن هذه السمكة تنتمي لعائلة تدعى كولاكناث، انقرضت بجميع فصائلها منذ 60 مليون سنة تقريبا. يقول العديد من العلماء
0: إن ما نعرفه عن الفضاء الخارجي أضعاف ما عرفناه عن البحار والمحيطات بالمقارنة مع بداية استكشاف الإنسان للاثنين، حيث بدأ غزو الفضاء

0: الخمسينيات من القرن الماضي، في حين بدأ غزو الإنسان للحياة منذ بداية الخليقة.
1: يكفي أن نعرف أن 2% فقط من قاع المحيط الهادئ هي التي تم استكشافها ورسم خرائط مفصلة لها. فإذا ما علمنا أن المحيط الهادئ فقط تقرب مساحته من ضعف مساحة اليابسة في جميع أنحاء العالم،
0: كما أنه من العمق بحيث يمكنه احتواء القمر إذا لا قدر الله وسقط فوق الأرض، فسوف ندرك أننا ما زلنا نقف على شواطئ المعرفة فيما يتعلق بالبحار والمحيطات.
1: يضيف العلماء أنه في حالة ذوبان المحيطين المتجمدين الشمالي والجنوبي، فإن نسبة اليابسة ستصل إلى 12.5% فقط من مساحة الكرة الأرضية، الأمر الذي يدفع هؤلاء العلماء إلى أن يصفوا ما يقرب من 5 مليارات من البشر هم سكان الأرض بأنهم لا يعدون أن يكونوا سوى طاقم بحارة لسفينة غرقى، ويعيشون على مجموعة جزر قزمية منفصلة.
0: البحر يتمتع بخاصية فريدة من نوعها، وهي أنه لا ينذر قبل أن يضرب، وعندما يضرب يكون قاتلا وليس مجرد ضارب موجع.
1: ولكننا قلنا فيما سبق إن الإنسان خلق مغرورا وجبل على الكبر، الأمر الذي يجعله يتحدى في بعض الأحيان خطر الموت.
0: إلا أن البحر لا يمثل الموت فقط، وإنما يمثل المجهول، فهو يحتوي الأشياء وينقلها إلى عالم آخر بكل ما يضمه هذا العالم من مخلوقات نعرفها ولا نعرفها.

0: الخاصة من العلماء قبل العامة من الناس، كانوا يعتقدون حتى وقت قريب نسبياً بأنه لا توجد أي مظاهر للحياة في الأعماق السحيقة من المحيطات، حيث يبلغ العمق في بعض مناطق المحيط الهادئ إلى 17 كيلومتراً، وهو عمق سحيق سحيق سحيق. لا يمكن تصور أن كائناً حياً أياً كان يستطيع الحياة فيه. يقول جاك كوستو، وهو أحد مشاهير مستكشفي البحار والمحيطات،
1: إن المحيط يشبه تماماً صحن الحساء، كلما هبطت إلى أسفل كلما زاد كثافة وسخونة. ولمن لا يدري أو يعلم، أود الكشف بأن المحيط الهادئ على عمق 17 كيلو متراً ليس سوى قبر مظلم بكل ما تحمله الكلمة من معان، فالصمت والسكون

0: مطبقان، والحرارة جحيم، والظلام حالك السواد، حتى أنك لا ترى إصبعك أمام عينيك مباشرة. أما الضغط فليس هناك كائن حي طبيعي يمكنه أن يتحمله.
1: بالرغم من تأكيدات سندباد البحار جاك كوستو الذي أمضى 30 عاماً من عمره سابحاً من أقصى الكرة الأرضية إلى أقصاها، فقد اتضح أن النتيجة التي خرج بها ليست صحيحة بالمرة.
0: لقد نجح فريق من العلماء الأمريكيين في تصميم غواصة خاصة مجهزة لرحلات الأعماق السحيقة، وبالطبع فهي تعمل عن طريق التحكم من بعد وبدون طاقم بشري.
1: نجحت الغواصة بالفعل في الوصول إلى عمق 15 كيلومتراً في المحيط الهادئ، وكانت المفاجأة.
0: فوسط هذا الظلام الدامس وتحت هذا الضغط الذي لا يمكن تصوره، كانت هناك حياة عامرة، وإن كانت مختلفة بالطبع لكي تتكيف مع هذا الوسط الموحش. مخلوقات وأسماك بلا أعين، فلا توجد أعين تتحمل هذا الضغط، وما الحاجة إليها في هذا الليل الأغبر الأغطش المظلم؟ كائنات تعتمد في الاهتداء إلى طريقها على الغريزة فقط، ولكن أين توجد هذه البوصلة الغريزية؟ في المخ؟ أم في العمود الفقري؟ أم في أمكنة أخرى؟ لا أحد يعلم حتى الآن.
1: الغرق ليس هو المصدر الرئيسي لرهبة الإنسان وخوفه من البحر، فالبحر يمتاز بكرم حاتمي، حيث أنه لا يحتفظ في جوفه بالغرقة، فهو يلفظهم بعد ساعات معدودة من غرقهم.
0: السر الحقيقي للرهبة هي تلك الحوادث التي يختفي فيها الإنسان داخل البحر وبدون أي مبررات منطقية أو طبيعية، ولا يظهر مرة ثانية. وهذه الحوادث أكثر مما يتخيل أي إنسان.

0: جويوتا في بحر الظلمات.
1: كان عمر السفينة جويوتا لا يتجاوز 10 سنوات عندما مخرت عباب المحيط الهادئ متجهة إلى جزر توكلاو بعد مغادرتها ميناء جزر الساموا، وذلك في رحلة لا تتجاوز 700 كيلومتر.
0: بعد 15 يوما من إبحار جويوتا عثر عليها تهيم على غير هدى، ولم يعثر على أي من أفراد طاقمها البالغ عددهم أكثر من 50 فردا.
1: الغريب أن جميع السفن والقوارب في المنطقة المجاورة لم تبلغ عن أي أحوال جوية وبحرية غير طبيعية خلال تلك الفترة منذ إبحار السفينة اللغز وحتى العثور عليها على هذا الحال.
0: الأغرب أنه بفحص السفينة فإنه لم يتم العثور

0: تؤثر على أي عطب في محركاتها ولا حتى في أجهزتها سوى توقف بوصلتها وأجهزة التوجيه الملاحي.
1: على الفور بدأت عمليات بحث مكثفة للعثور على طاقم السفينة وقبطانها الذي يدعى ديستي ميلر، وهو إنجليزي الجنسية، وذلك بعد أن لوحظ اختفاء قوارب النجاة من فوق ظهر السفينة، حيث تمت الاستعانة في عمليات البحث بطائرات الهليكوبتر.

0: عمليات البحث الدقيقة عن السفينة جويوتا بالطائرات لم تسفر عن العثور على أي شخص من طاقم السفينة، حيث رجح غرقهم في قوارب النجاة.
1: السؤال الذي ما زال يطرح نفسه بقوة هو: لماذا هجر الطاقم السفينة بالرغم من عدم وجود أي عطل بها يهددها بالغرق؟
0: السلطات البريطانية، حيث أن القبطان وعدداً كبيراً من الطاقم بريطانيون، رجحت تعرض السفينة لهجوم من جانب قراصنة البحر الذين يظهرون من وقت لآخر في تلك المنطقة.
1: إلا أن ذلك يقودنا إلى سؤال آخر، هو: إذا ما كانت السفينة قد تعرضت لعملية قرصنة، فلماذا لم يحمل القراصنة معهم شحنة السفينة من بضائع تجارية قيمة؟
0: أسئلة وأسئلة ستظل وما زالت وستظل، ويبدو أنها ستظل بدون إجابات.

هناك منطقتان يجمع المهتمون بدراسة هذه الحوادث والظواهر الغامضة على أنهما منطقتان تتمتعان بسمعة شيطانية دفعت لتسمية أولاهما بمثلث الموت برمودا، والثانية ببحر الشيطان.

أيها الأحبة، آن أوان تسربل القلوع حول الصواري كي يبحر مركبنا نحو موانئ جديدة. نأمل أن تلوح الصواري في آفاقها البعيدة أو القريبة منتصف الأسبوع المقبل.

0: الإبداع حيثما كان كنا وكنتم،
1: وبقدر هيبة الصواري وشموخ قممها في الآفاق يكون المبدعون في شتى أصقاع الدنيا.
0: وفيما وراء كل عمل بديع يكمن مبدع هو بمثابة الصارية الراسخة.
1: وما الصواري إلا كل أولئك.
0: الصواري.
1: إعداد
0: عبد الله يوسف.
1: تقديم أحلام محمد
0: وعبد الله يوسف.
1: الصواري.
0: إخراج جمال القائد.

0: اسمنا.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

التجريح رهنت النفس للعليا لين تموت مرهونة. ترى خير الكلام الذكر واشرف مفردة تسب

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم وفولي ناس وكم ناس غدروبي، كم كسبت بطيب نية سوءي.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: أراك ساهمة على غير عادة.
1: هل صحيح ما يقال إن الشاعر أو الكاتب مجنون؟
0: ربما، لكن لماذا؟
1: لأن نظرات الناس إلي باتت تختلف عن نظراتهم إلى امرأة عادية أخرى.
0: وكيف ذلك؟
1: أحس أنهم أحياناً يهربون من خيالي المجنح ويتهمونني بالجنون.
0: ذلك أن الحياة والواقع لديهم يختلف عن طريقة تفكيرك وتصرفك.
1: لماذا لا يعيشون تجربة الحلم مثلي؟ إنهم متعبون، غريقون في بحور التخبط مع الحياة، لا يعرفون السعادة.
0: مهلا،
1: ما بك؟ ولماذا تقاطعني؟
0: شططت بحلمك كثيرا. دعي الناس والواقعيين مع واقعهم، ولنحلق معا في سماء الليل والشعر والنجوم.

0: للناس، لليل، للنجوى، هاتي واسمعني الشعر.
1: لم أعد داريا إلى أين أذهب، كل يوم أحس أنك أقرب، كل يوم يصير وجهك جزءا من حياتي ويصبح العمر أخصب، وتصير الأشكال أجمل شكلا، وتصير الأشياء أحلى وأطيب. قد تسربت في مسامات جلدي مثلما قطرة الندى تتسرب. اعتيادي على غيابك صعب، واعتيادي على حضورك أصعب. كم أنا أحبك حتى أن نفسي من نفسها تتعجب. يسكن الشعر في حدائق عينيك، فلولا عيناك لا شعر يكتب. منذ أحببتك الشموس استدارت، والسماوات صرن أنقى وأرحب. منذ أحببتك البحار جميعا أصبحت من مياه عينيك تشرب.

حكاية المحبين تبقى أسطورة رائعة قبل أن تعبث بأوراقها الأيدي تماماً كالوردة الخجول على غصنها، فإن قطفت زال منها العبير وذبلت منها الأوراق. وحكاية الحب قبل أن تعبث بها الأيدي أسطورة

عندما تدخل الثعالب الماكرة السوداء إلى الكرم تلتهم عناقيد المحبة الطيبة. يومها فقط تموت حكاية الكرم والمحبين لتبدأ حكاية العذال الفاشلين.

0: الدقيقة في عمر الحب ومضى وقد تصبح دهرا، والكرامة أن يكتفي المحبان وعرس الدنيا يزغرد في العيون ويعيش.
1: أمس حلمت أنك ترحلين على أجنحة بيضاء إلى دنيا لا أعرفها، وعندما استيقظت أدركت أنك رحلت من زمان، فطار قلبي مرتين.

0: أيها الشاعر الولهان، أنا لم أرحل، هل من عاقل يترك دنياه؟ اليوم سأعود من رحلتي السريعة لأبحر من جديد في بحور شعرك وتفردك، لأقول لك بعد أسابيع ثلاثة سأضيء لك ثلاث شمعات، اثنان لعينيك وثالثة للمرفأ الأمين الذي استقريت فيه.
1: رفيقة الليل والهموم والطموح، هل نعود؟
0: إلى أين؟
1: إلى البداية.
0: هناك بدايات كثيرة.
1: سنعود إلى البداية الدائمة والنهاية التي لا تنتهي.
0: العودة إلى نقيض المحبة؟
1: إلى كروم الوفاء ولغة الحب التي لا تنتهي.
0: هي لغة مهما تحدثنا عنها وفيها فلا، لن تنتهي.
1: كلمة أخيرة من أجل الحب.

ما هو الحقيقة؟ لكن لولا الخيال جرنا، قصورنا شاهقات في عالم الوهم تبنى، لا نستطيب سواها مأوى وظلا وسكنا.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: معلومة علشانك.
1: المانجا تعتبر من الفواكه المفيدة جداً لصحة العين، ويرجع السبب لاحتوائها على عنصر غذائي جداً مهم وهو البيتا كاروتين، والموجود نفسه في الجزر. ويشير المختصين في التغذية العلاجية لأهمية فاكهة المانجا وفوائدها المتنوعة، مثل احتوائها على فيتامين ألف والمساهمة في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقوية الجهاز المناعي ومكافحة عوامل الشيخوخة، واحتوائها على مضادات الأكسدة اللي تساهم في الوقاية من السرطانات.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: غادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم بحفظ الله ورعايته جمهورية مصر العربية بعد زيارة التقى خلالها بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية شقيقها، حيث أجرى جلالته مباحثات مع فخامته تناولت العلاقات الأخوية الراسخة وأوجه التعاون والتنسيق الوثيق القائم بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان في مقدمة مدعي جلالة الملك المعظم لدى مغادرته أخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. رافقت حضرة صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال.
2: وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر إلى أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأعرب جلالة الملك المعظم أيده الله في برقيته عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس المصري لما أحيط به جلالته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته لمصر الشقيقة، مثمنا حفظه الله ورعاه المحادثات البناءة والمناقشات المثمرة التي أجراها مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تركزت على مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين الشقيقين. كما أعرب جلالته عن تقديره واعتزازه بمواقف جمهورية مصر العربية الثابتة والراسخة في دعم أمن واستقرار مملكة البحرين وحرصها على مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز السلام والأمن في المنطقة.

0: متمنيا جلالته لفخامة الرئيس المصري وفر صحة وسعادة، ولمصر الشقيقة وشعبها العزيز دوام الرخاء والاستقرار والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة.
1: هذا وقد عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته قادما من جمهورية مصر العربية بعد زيارة أجرى خلالها مباحثات مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. تناولت العلاقات الثنائية المتميزة والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال. قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بزيارة إلى مجموعة التصنيف الإكلينيكي والسجلات الصحية بمجمع السلمانية الطبي.
0: وخلال الزيارة أكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية مواصلة تعزيز المنظومة المعلومات الصحية والاستثمار في تدريب الكفاءات الوطنية لما للبيانات الطبية الدقيقة من دور محوري في دعم التخطيط الصحي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مؤكدا أن ما تحقق من جهود في هذه المنظومة يعكس ثمرة العمل بروح الفريق الواحد والتفاني في تطوير الخدمات الصحية بما يواكب الأولويات الوطنية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا باستخدام المقاذيف العشوائية والذي استهدف المنشآت والأعيان المدنية في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء،
1: معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمنشآت المدنية والحيوية، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، داعية إلى موقف دولي حازم لمحاسبة ميليشيا الحوثي الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها بما يسهم في حماية المدنيين وصون أمن المنطقة واستقرارها. انضمت مملكة البحرين إلى المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن ماربول لعام 1973. وفي هذا الإطار أكد السيد بدر هود المحمود وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أن انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية يجسد التزام المملكة الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية البيئة البحرية والحد من الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل البحري.
0: من جانبها أشارت الأستاذة أمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة إلى هذه الخطوة أو إلى أن هذه الخطوة تعزز فاعلية الرقابة على السفن الزائرة للموانئ البحرينية من خلال التحقق من امتثالها لمتطلبات الوقود ومستويات الانبعاثات وفقا لمعايير المنظمة البحرية الدولية.
1: أظهرت بيانات التجارة الخارجية لمملكة البحرين حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا ملحوظا في حركة التجارة خلال شهر يونيو الماضي،
0: حيث شهدت الصادرات الوطنية وإجمالي الصادرات نموا ملحوظا خلال يونيو المنصرم في مؤشر يعكس قدرة التجارة الخارجية للمملكة في الحفاظ على أدائها رغم تطورات الأوضاع في المنطقة. أعلن مركز ناصر العلمي والتقني بالتعاون مع شركة ألمنيوم البحرين ألبا نجاح تطوير نظام ذكي طوره فريق البحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي لمراقبة التوربينات ودعم اتخاذ القرار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في محطة الطاقة الرابعة بالشركة.
1: وسيسهم النظام الذكي في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية ورفع موثوقية الأصول الصناعية من خلال توفير تحليلات ذكية تدعم الصيانة التنبؤية وترفع كفاءة التشغيل وتحد من مخاطر الأعطال غير المخطط لها.
0: شهدت الخدمات

0: الحكومية تطوير 119 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة من 15 من يناير الماضي إلى 6 من أغسطس الجاري، ضمن جهود متواصلة لتحديث الخدمات وإعادة هندسة إجراءاتها.
1: وأسهم تطوير الخدمات في تحقيق التحول الإلكتروني الكامل وخفض اتفاقيات مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25% وتقليص إجراءات الحصول على الخدمة، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية وسرعة تقديمها.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم.

0: من إذاعة مملكة البحرين العربية استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. وقتاً طيباً نتمناه لكم مع باقي فقراتنا. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

في عام 1783 انتصر الشيخ أحمد بن محمد الفاتح في معركة الزبارة ودخل البحرين ليضع فيها أركان الدولة الحديثة ويؤسس فيها حضارة تكمل العقد الفريد لسلسلة الحضارات التي تعاقبت على هذه الجزيرة. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة ما زالت هذه الدولة سباقة مزدهرة في ظل التعددية الثقافية والحضارية التي ترسم ملامح مملكتنا الواحدة مملكة البحرين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هذه الفتوح فتوح الأنبياء.
1: فتوح الأنبياء
0: وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان
0: أقاليم من عمق التاريخ.
2: مدينة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، تحكي قصص العديد من مشى على أرضها وكانت له بصمة بها تخبر عنه وعن إنجازاته. مدينة تنقلت بين أروقة الحضارة، حيث كانت عنواناً لها في العديد من مفاصل التاريخ. مدينة اشتقت من الطيب اسماً وصارت للعطر الفواح نديمة. إنها الفيحاء، إنها طرابلس الشام. تعتبر مدينة طرابلس ثاني أكبر مدن لبنان بعد العاصمة بيروت، وتبدأ قصتها في التاريخ حين أسس قواعدها الكنعانيون قبل 6000 سنة، كما كان في عهدهم تأسيس أهم المدن في ذلك الإقليم كالقدس ويافا. إلا أن تسميتها بطرابلس ترجع إلى الفينيقيين الذين أكملوا تأسيسها.

رئيسها، فقد تأسس بتلك البقعة الجغرافية أول اتحاد من نوعه بين ثلاث مدن فينيقية هي صور وصيدا وأرواد. هذا الاتحاد الذي انبثقت منه ثلاثة أحياء كان العمران ينبض بها، وهي محلاتا، مايسا وكايسا، تلك الأحياء العمرانية التي شكلت كيان طرابلس حسب ما نعرفه اليوم. فاسم طرابلس، أو كما تسمى باليونانية تريبوليس، تعني المدن الثلاث أو المدينة المثلثة. وقد

وخصوصاً بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد، حين اعتلى شأن طرابلس بين الممالك اليونانية حتى أصبحت عاصمة للاتحاد الفينيقي، فأطلق عليها في تلك الفترة بدار الندوة أو دار الشورى، وظل اسم طرابلس ملاصقاً بها بشكل رئيسي طوال الحقب التي توالت على حكمها، وكانت بحق جوهرة من كانت في نفوذه كالرومان الذين استولوا عليها فيما بعد، ولقبت بالمدينة المقدسة في النصف الأول من القرن الثاني الميلادي. كانت طرابلس واحة من الجمال الفاتن ومقصداً لأفئدة العديدين ممن ينشد الرخاء والسعة، كانت أيضاً حصناً مثلثاً منيعاً ضد أعدائهم، فبها ثلاثة حصون يسكنها أهل طرابلس الذين كانوا يدينون بالولاء للإمبراطورية البيزنطية، وبقيت أهميتها الاستراتيجية في حسبان القادة الذين أرادوا من خلالها السيطرة على الأقاليم المجاورة. حتى جاء القرن السابع الميلادي، حين اعتلى صهوة الأحداث المسلمون من شبه الجزيرة العربية، انتشروا على رقعة الأرض لينشروا عدل الإسلام والتوحيد الخالص لرب العالمين. ففي عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه بلغت الفتوحات الإسلامية مبلغاً أكملت به مسيرة العهد الراشد لمن سبقه من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح المسلمون قوة ضاربة تقارع أقوى إمبراطوريتين عرفهما التاريخ. كان فتح طرابلس له من الأهمية الاستراتيجية البالغة، إذ أنها تطل على مياه البحر الأبيض المتوسط وتستقبل إمداداتها من الإمبراطورية البيزنطية مباشرة من عدة وعتاد وغير ذلك، مما يبقيها صامدة أمام أي تحد. وبعد موافقة الخليفة قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بتسيير جيش إليها بقيادة والي بعلبك سفيان بن مجيب الأزدي، ولقطع الإمدادات البيزنطية بنى المسلمون حصناً مجاوراً لطرابلس يصدون من خلاله أي فرصة لذلك حتى لا يطول أمد حصارهم. وبالفعل ضاق أهل المدينة ذرعاً بالحصار، وهربوا مسرعين من المدينة في قوارب بيزنطية جاءت لإنقاذهم في حلكة الليل خلسة. ففتحها المسلمون وسيطروا على حصونها الثلاثة، فقد أضحت المدينة خالية ممن يحميها. ومنذ ذلك الحين لقبت طرابلس بأرض الرباط لاستقبالها النفوس الزكية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين استمروا في أداء الرسالة التي أنيطوا بحملها وإيصال الإسلام وهديه إلى مختلف البقاع، ومنهم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. كان الفتح الإسلامي لطرابلس نقطة تحول تاريخي، فقد انتقلت المدينة من طور إلى طور وازدادت ازدهاراً أكثر من ذي قبل، فعمرت بالتجارة والصناعة والزراعة لكونها مصدراً متميزاً لأخشاب الأرز، ولأنها كانت محل عناية واهتمام الحكام والولاة، ومنها انطلق أسطول المسلمين البحري مجابهاً إمبراطورية بيزنطة في معركة ذات الصواري. ونظراً لثقل طرابلس وأهميتها، فقد جدد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان جدد عمارتها وحصانتها، وجعلها عامرة مطمئنة تفيد إليها الثمار والخيرات من الشام ومصر، وتم توحيدها بعد أن كان

0: كانت متفرقة لتصبح جنة يطيب العيش بها أكثر من أي مكان آخر، بالإضافة لكونها قاعدة عسكرية مهمة، ولكنها كانت على موعد مع صراعات الدول التي تزامنت مع الخلافة العباسية حتى استقرت أمورها في عهد بني عمار الذين تولوا زمام الأمور بها، وكانت في أوج عصرها الذهبي. وفي بداية القرن الثاني عشر الميلادي سقطت طرابلس بيد الصليبيين وأعلنت إمارة من الإمارات الصليبية الأربع، فتضررت ضرراً بالغاً لم تشهده في العصور السابقة، لا سيما مكتبتها العظيمة المسمى بدار العلم التي تحوي بداخلها أنفس المخطوطات من شتى العلوم، حتى استعادها المسلمون وفتحوها مجدداً على يد المماليك في عهد السلطان المنصور قلاوون. وبفتح طرابلس الشام تصدع الكيان الصليبي في المشرق، وازدانت طرابلس بالحكم المملوكي الذي ما زالت تحتفظ بشواهده حاضرة في عمرانها ومرافقها الفريدة، والتاريخ ما زال يزخر بأحداث طرابلس وتحولاتها بمختلف المراحل التي لن يسعفنا الوقت لذكرها، إلا أنه يكفينا أن أشعلنا جذوة اشتياقكم لمعرفة المزيد عن مدينة البرتقال والنارنج، طرابلس الفيحاء الغناء، وكما هو الحال في تلك الأقاليم التي ملأت كتب الرحالة عبر التاريخ. وعند صنعاء أرض ملوك سبأ يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.
1: Este tema se lo quiero dedicar a mi buen amigo Don Juan Purga.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. تلال مقابر عالم.
2: تقع تلال المقابر شمال الجزيرة، وتعد من أكثر آثار البحرين غموضاً. لقد انتشرت في عصر دلم من الألفية الثالثة إلى الأولى قبل الميلاد، وعصر تايلوس من القرن الثاني قبل الميلاد وحتى الثالث بعد الميلاد، وهي نادرة فيما يتعلق بعددها وكثافتها. وتلال المقابر الملكية في عالي هي التلال الأكثر إبهاراً. تكاثرت ورش صناعة الفخار بجوار تلال المقابر كثيراً على مر الأعوام، فقد أسس الحرفيون المحليون ورشهم حول المقابر، بل واستخدموا بعض غرف الدفن كأفران. ولا يزال صانع الفخار يحرقون قطعهم باستخدام الطرق التقليدية التي توارثوها عبر الأجيال.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: سمر عمرها 20 سنة تشتكي من تساقط في الشعر ومن الخمول، وهي ترى سمر مسوية رجيم جدا قاسي. فبعد الفحوصات تبين أن سمر عندها نقص في نسبة مخزون الحديد. الحمد لله أعطينا سمر العلاج والإرشادات مع نقص الحديد، أن هي لازم تركز على الأكلات والخضروات، العصائر الخضرة تأخذها، الخضرة والسلطة. فتغيرت سمر من نظام أكلها واتبعت النظام الغذائي المتوازن اللي يحتوي على كل المواد الغذائية، منها السلطات ومنها الخضرة والبروتينات والنشويات أيضا في كل وجبة من الوجبات اللي تأخذها. طبعا سمر أيضا مع هذه كلها خذت علاج الحديد بانتظام، فتغير نشاطها ورجعت إلى نشاطها الأولي، وأيضا رجع شعرها إلى كثافته والحمد لله. فالرسالة اللي احنا نبغي نوجهها أن التغذية السليمة لها دور كبير في نشاط الشخص، فنقص عنصر واحد من المعادن في الجسم يؤدي إلى خلل كبير ويأثر على حياة الشخص. فالغذاء المتوازن والأكل المتوازن راح يحميكم من الخلل في المعادن ونقص في المواد الغذائية اللي المفروض تستفيدون منها. أتمنى الصحة والسلامة لكم جميعا.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: عيسى بن علي وجعل منه مقراً لمجلس نواب حكومته. يتكون البيت من 4 أفنية وأبواب خشبية منحوتة على نحو رائع وألواح جص مثقوبة بكل واحدة منها، ويحتوي على عدد من الغرف المرتبة التي تحتضن شواهد تعكس الحياة الملكية في القرن 19 تحديداً.
1: معالم
2: معالم
1: من البحرين.

0: مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم، برنامج يومي

0: نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، علمنا في الحلقتين السابقتين أن حب الحق وإيثاره من الأصول الأخلاقية العامة التي يتفرع عنها العديد من الأخلاق الإنسانية. فمن الظواهر التي ترجع إلى خلق حب الحق وإيثاره والاعتراف به والإذعان له، ومن البدهي أن من لا يعترف بالحق لا يذعن له بعد ظهوره واستبانته لأدلته، فهو محروم من جوهرة عظيمة أساسية ورئيسة من جواهر عقد الأخلاق الفريد، ومصاب بداء عمى القلب وقسوته المانعة لقبول الحق والاستجابة لنداء الخير والهداية. وجحود الحق مع العلم بأنه حق انحراف خلقي قبيح، والعوامل النفسية الدافعة لهذا الجحود كثيرة، وكلها لا تعد أن تكون من قبيل الأهواء الجانحة، كما قال الأستاذ عبد الرحمن حبنك في أسس الأخلاق الإسلامية. وكذلك إنكار فضل ذوي الفضل وجحود علم أصحاب العلم بما يوقع الضرر بهم هو أيضا رذيلة جحود الحق وعدم الاعتراف به والإذعان له. وهذا ما نراه قد استشرى بين الناس هذه الأيام، فأول من ينكر فضل أصحاب الفضل العلمي هم التلاميذ، خاصة في الدراسات العليا والوظائف العلمية العالية. والأكثر وأعظم انحرافا أن ينكر فضل أبويه عليه ولا يذعن لهما ولا يقوم بما عليه من حق لهما. وأقبح من ذلك من يجحد رسالة رسل الله ولا يعترف بها مع ظهور الأدلة ووضوح البراهين. ولهذا الجنوح الخلقي الشنيع سمة خاصة عنوانها الكفر. وأشنع وأقبح من ذلك كله إنكار وجود الله سبحانه وتعالى وعدم الاعتراف بأنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي يجازي على الخير خيرا وعلى الشر شرا، مع أنه تبارك وتعالى قد بث أدلة وجوده وأدلة صفاته في كل شيء خلقه. إن إنكار وجود الله

0: وإنكار صفاته وعظيم نعمه سوء خلق بلغ الدرك الأسفل، لأنه جحود لرب العالمين الذي أنعم على عباده بالحياة، وعلينا بالحياة والعقل وسائر نعم الحياة. إن هذا الجحود للخالق الرازق يدل على انهيار خلقي شنيع. لقد جاء موسى عليه السلام فرعون وقومه بالآيات البينات، فجحدوا بها ظلما واستعلاء بغير حق، مع أن أنفسهم قد استيقنتها، فكان جحودهم بها بسبب انحراف خلقي ذميم لديهم، هو الظلم والاستعلاء بغير حق. قال تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يجحد بآياته إلا كل غدار كفور. قال تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. والختار هو الغدار. والجاحد في الآية السابقة جاحد غريب، إنه حينما تعرض للأزمات والشدائد دعا ربه وأخلص له الدين وأعطى العهد على الطاعة والتزام الإيمان الصادق، فلما أنجاه الله رجع وأعلن جحوده بآيات الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وهذا منتهى سوء الخلق، إنه مخلوق مراوغ كفور، كثير الكفر بنعم الله عليه، جحود للحق. وهذا خلاف الصادق الصدوق صاحب القيم العالية، والذي سنعيش في كنفه في الحلقات القادمة بإذن الله. فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.